أمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك انت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى. يا رب احنا بنقولك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك. ده انت اللي اديت نسل لإبراهيم وسارة بعد فوات السن. النهاردة

بثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، أنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك. هللويا.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم إلينا من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. يأتي الاحتفال بقيامة الرب يسوع من الموت بعد عبور الصحراء خلال الصوم المقدس والسير وراء يسوع في أحد الشعانين ومرافقته في درب آلامه وموته. قيامة تختم الأحزان والآلام، تقضي على الموت والخطية وتنتصر على الضعف البشري. هل قام المسيح من الأموات؟ هل نحن بحاجة إلى براهين وشهود وإلى حقائق، أم نكتفي بما وصل إلينا؟ هل إيماننا كاف ليؤكد ويبرهن على ذلك؟ ماذا تعني قيامة المسيح؟ وما هو تأثيرها على الإيمان المسيحي؟ يؤكد ويحدث بولس الرسول عن قيامة يسوع في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فيقول: وإن كان المسيح لم يقم فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون عندئذ شهود زور على الله، لأننا شهدنا أنه أقام المسيح وهو لم يقمه. وتؤكد تلك الكلمات أهمية الإيمان بقيامة يسوع المسيح بالنسبة للبشرى التي تحملها الكنيسة. يؤكد الإيمان حقيقة الشهادة بأن المسيح قد قام من الأموات. نعم، المسيح قام، لأن كلماته وأعماله ومعجزاته انتشرت في العالم كله. حقق الخلاص بموته وقيامته. تؤكد كلماته وأعماله الخلاصية والتحررية على قدرته الإلهية. أظهرت تلك الأمور أنه ابن الله الحي، لا سيما بعدما تجرع الموت وانتصر عليه. نعم، انتصر على الموت. إنها قيامة يسوع، هي موضوع إيماني قبل كل شيء، بالرغم من وجود القبر الفارغ والشهود والظهورات. قال هو: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قيامة يسوع تطال كل إنسان مؤمن به، وهذا ما يقوده إلى حياة جديدة في خدمة الله، لا في خدمة الشريعة والضعف والخطيئة. فإن المسيح مات من أجل الجميع، بحيث أن الذين يحيون الآن لا يحيون لأنفسهم، بل لأجل ذاك الذي مات وقام لأجلهم. أما الذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات فهو يقيم أجسادهم المائتة بالروح الساكن فيهم. القيامة هي عيد الإيمان. قام المسيح كما ترون بإيمانكم لا بعيونكم. إن الإيمان عظيم في حياة المسيحية، لا سيما الإيمان بقدرة يسوع وألوهيته. سر الإيمان يتجلى في جميع الحالات والظروف، من العذاب والحزن والصليب إلى الموت فالقيامة. إن إيمان المؤمن مرتكز على حدث القيامة، وأن إيمانه باطل لولا القيامة. المؤمن بصلواته وأعمال الرحمة والمحبة، إذا طبق تعليم الرب يسوع المسيح، يؤكد على قيامته من خلال إيمانه العميق والراسخ. الإيمان بالرب القائم من بين الأموات يعطينا القدرة على العبور من الضعف إلى القوة، من العبودية إلى الحرية، من الخطيئة إلى النعمة، من العدم والموت إلى القيامة والحياة، حيث الفرح والطمأنينة والسلام والانفتاح على الذات وعلى الآخر، من خلالهما أيضا ننفتح على الله الخالق. أطاع يسوع المسيح الآب السماوي، لقد حمل أوجاع البشرية وأخذ كل الآلام، فأمات الإنسان بموته على الصليب ليحييهم معه بقيامته. وهكذا كما قال في الرسالة: دفننا معهم بالمعمودية، فإن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بشبه قيامته. نؤمن بأن المسيح قام، ونردد: حقا قام. المسيح قام من بين الأموات وصار بكر الراقدين. يؤمن الإنسان الذي قبل الرب يسوع المسيح مخلصا في حياته بقدرة الإله المنتصر، ويترجى قيامة، يترجى. فإن كنا مع المسيح متنا فلنؤمن أننا نحيا معه.
يقوم رجاء المؤمن على هذه الحقيقة النيرة وهذا اليقين المطمئن. هذا هو رجاء المؤمن الأكيد الذي يهب الفرح والسعادة. قام المسيح وجلس في السماوات فوق كل قوة ورياسة. تعالوا نخرج لفاصل أول قبل أن نكمل في موضوع حلقتنا مع المرنم لبيب مشرقي وفريق قصر الدبارة وترنيمة فوق الرياسات فوق السلاطين ونعود. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم من هنا من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وحلقة اليوم من برنامج نهاركم سعيد بموضوع ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. أيضا أرحب بهذه الأثناء بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما. أهداف ظهورات الرب يسوع المسيح. كان السيد المسيح يظهر للتلاميذ عبر 40 يوما بعد القيامة، بدءا من أحد القيامة وحتى خميس الصعود، وكانت أهداف الظهورات كما يلي: أولا، تأكيد حقيقة القيامة. كان الرب يظهر للتلاميذ في أماكن كثيرة وبأعداد كبيرة وفي أوقات متعددة على مدى 40 يوما، وكان يظهر لهم بجسد القيامة ويدخل إلى العلية والأبواب مغلقة تماما، كما يدخل النور من الزجاج دون أن يكسره. بالطبع كان من المتوقع أن يشكوا أن جسد القيامة هذا مجرد خيال أو رؤية أو أضواء، لذلك كان الرب يسوع يعود مؤقتا إلى صورة الجسد الأول الحسي الذي يمكن أن يرى ويلمس، ويمكن أيضا أن يأكل ويشرب، وذلك لكي يؤكد لهم أن جسد القيامة هو بعينه الجسد الأصلي بعد أن مات وقام وتغير إلى هذا الشكل المجيد النوراني. ولا غرابة في ذلك ولا صعوبة، فنحن رأينا الله في العهد القديم وهو الروح غير المحدود، وقد ظهر في شكل إنسان يأكل ويشرب كما حدث مع آدم في جنة عدن، حين كان يتمشى الرب في الجنة ويتخاطب مع آدم وحواء، حين ظهر لإبراهيم في شكل إنسان وأكل وشرب معه وتحدث عن خراب سدوم وعمورة، وكان مع الرب ملاكان ذهبا فأهلكا المكان بعد أن ظهرا مع الرب في شكل رجلين، وبعد إتمام المهمة عاد الرب إلى الوضع الأول روح غير مرئي ولا محسوس، وعاد الملكان إلى شكلهما الأول في السماء. جدعون حين ظهر الرب له في شكل إنسان، منوح أبو شمشون، وأيضا يعقوب حين ظهر له في شكل إنسان صارعه حتى طلوع الفجر وباركه، دانيال حين ظهر له في شكل إنسان أيضا. وهكذا استطاع الرب أن يؤكد لتلاميذه أنه هو المسيح الذي مات والذي قام بجسد نوراني، واستطاعوا أن يلمسوا جراحاته ويأكلوا ويشربوا معه، وبعدها انطلق التلاميذ يبشرون بالفادي وفي أعماقهم ويقينهم أحداث الصلب وحقيقة القيامة. أحبائي، سنتابع في الحديث بعد هذا الفاصل مع فريق خدمة طريق الحياة وترنيمة روح الحياة روح القيامة، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة روح الحياة روح القيامة. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع ظهرات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. لقد قام الرب يسوع من بين الأموات بجسد يتسم بالصفات التالية: أولا نوراني، أي مصنوعا من النور، ثانيا روحاني، أي فيه مسحة روحانية، وثالثا سمائي، أي قادر أن يخترق السماوات. وأيضا يصعد هذا الجسد فوق السماوات ليستقر في سماء السماوات حيث عرش الله ليحيا مع الله إلى الأبد في ملكوته. ورابعا جسد ممجد، حيث يتمجد هذا الجسد بأكليل كثيرة، منها إكليل القداسة لأن جسد القيامة لا يخطئ، وإكليل الفرح فلا حزن هناك، وإكليل الخلود حيث لا موت إلى الأبد. وهذا كله سيحدث في اليوم الأخير في المجيء الثاني للرب يسوع المسيح، حين يظهر على السحاب مع ملائكته القديسين والراقدين بيسوع، يقومون بأجساد نورانية ويصعدون إلى السماء للقاء الرب. أما الأحياء بالجسد في ذلك اليوم فيتغيرون ويلبسون أجساد نورانية ويصعدون هم أيضا إلى السحاب بقوة المسيح ليلتقوا بالرب وملائكته. وإذ يجتمع الكل حول الرب يسوع في السحاب يصعد بهم إلى أورشليم السمائية لنكون كل حين معه إلى الأبد. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة باللي غالب لينا غلبة. نعم، غلب الموت، غلب الحزن، غلب الطبيعة القديمة، غلب إبليس، باللي غالب لينا غلبة وقيامة. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة من فريق الحياة الأفضل باللي غالب لينا غلبة، لنعلن غلبة ونصرة القيامة على كل جوانب حياتنا. أرحب بكم من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وأيضا نرحب بكل المستمعين والمتابعين من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. من أروع الأهداف التي تحققت في قيامته مكافأة وطمأنينة المحبين. فبعد الدفن وكان السبت يلوح، استراحت المريمات بحسب الوصية، وفي الفجر الباكر جدا والظلام باق تحركت المريمات بحب شديد إلى القبر، ومعهن الحنوط، حيث لم يتمكن المريمات من تحنيط الجسد بصورة كاملة بسبب دخول السبت. لم يأخذن معهن تلاميذ، وكنا يسألن أنفسهن: من يدحرج لنا الحجر؟ حيث كان الحجر ثقيلا يغلق باب القبر. وبعد أن سرنا في الطريق الطويل دون إجابة لهذا السؤال، وصلنا إلى القبر وإذا بالحجر مدحرج والمسيح قد قام، ورأينا منظر ملائكة بشرهن بالقيامة المجيدة، وطلبنا منهن التبشير بالقيامة. خارج القبر ظهر الرب يسوع للمريمتين، فسجدتا له وأمسكتا بقدميه وتأكدتا من قيامته المجيدة، ورجعتا إلى البيت وتحدثتا مع الرسل. ثم جاءت مريم المجدلية مرة أخرى مع بطرس ويوحنا، وكان يوحنا شابا فوصل إلى القبر مبكرا ورأى أن الرب يسوع لم يكن في القبر. ثم جاء بطرس بعده ووجد الأكفان مرتبة في القبر ويسوع قد قام. أما المجدلية فجلست تبكي إلى أن ظهر لها الرب يسوع، فظنت أنه البستاني، إلى أن ناداها باسمها: يا مريم. فصاحت في فرح: ربوني، أي يا معلم. وتأكدت مرة أخرى من قيامته المقدسة، وانصرفت بفرح تكرز بهذه الحقيقة المجيدة. وذات الأمر حدث مع التلاميذ في العلية، إذ دخل إليهم والأبواب مغلقة، ثم أكل معهم وأشاع السلام في قلوبهم، وأرسلهم للخدمة والكرازة. وقد تكرر هذا الظهور للتلاميذ كثيرا فتيقنوا من قيامته. وفي إحدى الظهورات ظهر الرب مرة أخرى لأكثر من 500 شخص عاشوا أكثر من 25 سنة بعد القيامة يكرزون بالمسيح الحي، إلا أن ظهر لهم على جبل الزيتون وصعد أمامهم إلى السماوات جسديا، وهذه هي المرة الأخيرة لظهوره. قبل الرب يسوع توبة بطرس. كان بطرس في ضعف ما قبل حلول الروح القدس، قد أنكر 3 مرات أنه يعرف المسيح، وكان ذلك أثناء أحداث المحاكمة والصلب، حيث كان الجو متوترا والهجوم على الرب يسوع شديدا تمهيدا لصلبه. وبعد أن نظر الرب إلى بطرس وهو ما زال تحت المحاكمة على يد بيلاطس وهيرودس وقيافة، ندم بطرس على إنكاره للسيد المسيح، وتذكر تحذير الرب له حينما صاح الديك وتاب وبكى بكاء مرا. وإذا أراد الرب أن يؤكد له قبوله لهذه التوبة الجميلة، ظهر له وحده بعد القيامة. قال الملاك لمريم المجدلية ومن معها: اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. معروف أن بطرس واحد من التلاميذ، لكن الرب خشي أو أن لا يعتبر بطرس نفسه أنه ما زال من التلاميذ، لذلك ذكر اسمه هو بالذات تأكيدا لقبول التوبة. ظهر له مع 6 تلاميذ آخرين على بحر طبرية، واختصه بحديث مستفيض وحوار خاص أعلن فيه محبته، أي أعلن بطرس محبته للرب يسوع، فأعاده الرب إلى رتبته قائلا: ارعى خرافي، ارعى غنمي. وهكذا أكد له أنه أعاده إلى رتبته الرسولية بعد أن كان قد أنكر 3 مرات أنه يعرف يسوع. أثبت الرب لنا محبته للخطاة التائبين وغفرانه الأكيد وإعادتهم إلى الخدمة والشهادة. عالج الرب شك توما، فحين ظهر في العلية يوم أحد القيامة لم يكن توما معهم، ولما قال له الرسول إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن، الرب أحب توما وأكد له القيامة. ظهر في العلية في الأحد التالي وأعطى فرصة لتوما الرسول أن يلمس أثر المسامير في يديه ويضع يده في جنبه المطعون، قائلا له هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فصاح توما ربي وإلهي. وألا يصير هذا منهجا يتبعه الناس في الإيمان بالمسيح فيطلبون البرهان الحسي بدلا من يقين الإيمان، قال الرب لتوما في عتاب رقيق لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وهكذا تأكدنا من حقيقة القيامة وضرورة الإيمان ورفض الشك وطلب البراهين الحسية مكتفين بيقين الإيمان الذي شرحه بولس قائلا أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فنحن مهما حاولنا بالعقل البشري أو بالعين المجردة أن نتعرف على حقيقة وجود الله لن نتمكن من ذلك دون إيمان يقيني بأن عين الروح ترى ما لا تراه عين الجسد. تعالوا نخرج لفاصل قبل أن نكمل مع الأب موسى رشدي وترنيمة عالي وقدير ليك السلطان، ونعود ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع الأب موسى رشدي، عالم قدير ليك السلطان. ونتحدث في هذه الحلقة عن ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. قضى الرب يسوع المسيح 40 يوما من أحد القيامة حتى خميس الصعود يشرح ويفسر لتلاميذه الأمور المختصة بملكوت الله، وهذه الأحاديث الهامة كلها تسلمها الآباء الرسل شفويا وسلموها لنا من خلال تعاليمهم، مبادئهم، قوانينهم، ترتيباتهم، وهي أمور في غاية الأهمية لم ترد مكتوبة بالحرف في أسفار الأنجيل، لكنها وردت في تسليم الآباء. الكتاب المقدس سلمته لنا الكنيسة في العصور الأولى، التقليد الكنسي، وأيضا أوصى تلاميذه بولس الرسول في كنيسة تسالونيكي قائلا: أثبتوا أيها الأخوة وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. نوصيكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي أخذه منا. إن 40 يوما المقدسة التي سلم فيها يسوع تلاميذه كل هذه الأمور هي أقوى دليل على ثبات كلمته وعلى قيامته. أرسلهم للخدمة والكرازة قائلا: سلاما لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. قال لهم هذا يوم أحد القيامة في العلية ونفخ وقال: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. هكذا أعطى الرب تلاميذه هذا السلطان الذي سبق أنبأهم به قائلا: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وعندما أعلن بطرس سابقا إيمانه بالرب في نواحي قيصرية فيلبس، لما سأل يسوع تلاميذه: من تقولون إني أنا؟ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، أي صخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. إذن سلطان الكنيسة وسلطان المؤمنين نتيجة لقيامة الرب يسوع المسيح المجيد. حصلنا على البركات الكثيرة، تأكيد حقيقة القيامة، إعلان جسد القيامة، مكافأة المحبين وطمن طمانتهم، قبول توبة التائبين، علاج شك الشكاكين، إعلان أسرار ملكوت الله، إرسال التلاميذ للكرازة بالإنجيل. الرب يسوع المسيح قام وأقامنا معه وأعطانا أن نكون رسلا لهذه القيامة، نشهد عنها ونقيم بإيماننا وبكلامنا كل إنسان مائت في الخطية عندما نكرز له برسالة القيامة يقوم من خطيته ويقبل يسوع المسيح ويحيا معه في حياة أبدية. أحبائي أشكركم جزيل الشكر، مع هذه الكلمات أختتم هذه الحلقة وأصلي أن تكون ذات بركة ورسالة قوية ومعزية لكل من يحتاج. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد، وأنا أختتم مع المرنم صموئيل فاروق وترنيمة ليك المجد وليك القوة. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم إلينا من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. يأتي الاحتفال بقيامة الرب يسوع من الموت بعد عبور الصحراء خلال الصوم المقدس والسير وراء يسوع في أحد الشعانين ومرافقته في درب آلامه وموته. قيامة تختم الأحزان والآلام، تقضي على الموت والخطية وتنتصر على الضعف البشري. هل قام المسيح من الأموات؟ هل نحن بحاجة إلى براهين وشهود وإلى حقائق، أم نكتفي بما وصل إلينا؟ هل إيماننا كاف ليؤكد ويبرهن على ذلك؟ ماذا تعني قيامة المسيح؟ وما هو تأثيرها على الإيمان المسيحي؟ يؤكد ويحدث بولس الرسول عن قيامة يسوع في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فيقول: وإن كان المسيح لم يقم فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون عندئذ شهود زور على الله، لأننا شهدنا أنه أقام المسيح وهو لم يقمه. وتؤكد تلك الكلمات أهمية الإيمان بقيامة يسوع المسيح بالنسبة للبشرى التي تحملها الكنيسة. يؤكد الإيمان حقيقة الشهادة بأن المسيح قد قام من الأموات. نعم، المسيح قام، لأن كلماته وأعماله ومعجزاته انتشرت في العالم كله. حقق الخلاص بموته وقيامته. تؤكد كلماته وأعماله الخلاصية والتحررية على قدرته الإلهية. أظهرت تلك الأمور أنه ابن الله الحي، لا سيما بعدما تجرع الموت وانتصر عليه. نعم، انتصر على الموت. إنها قيامة يسوع، هي موضوع إيماني قبل كل شيء، بالرغم من وجود القبر الفارغ والشهود والظهورات. قال هو: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قيامة يسوع تطال كل إنسان مؤمن به، وهذا ما يقوده إلى حياة جديدة في خدمة الله، لا في خدمة الشريعة والضعف والخطيئة. فإن المسيح مات من أجل الجميع، بحيث أن الذين يحيون الآن لا يحيون لأنفسهم، بل لأجل ذاك الذي مات وقام لأجلهم. أما الذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات، فهو يقيم أجسادهم المائتة بالروح الساكن فيهم. القيامة هي عيد الإيمان. قام المسيح كما ترون بإيمانكم لا بعيونكم. إن الإيمان عظيم في حياة المسيحية، لا سيما الإيمان بقدرة يسوع وألوهيته. سر الإيمان يتجلى في جميع الحالات والظروف، من العذاب والحزن والصليب إلى الموت فالقيامة. إن إيمان المؤمن مرتكز على حدث القيامة، وأن إيمانه باطل لولا القيامة. المؤمن بصلواته وأعمال الرحمة والمحبة، إذا طبق تعليم الرب يسوع المسيح، يؤكد على قيامته من خلال إيمانه العميق والراسخ. الإيمان بالرب القائم من بين الأموات يعطينا القدرة على العبور من الضعف إلى القوة، من العبودية إلى الحرية، من الخطيئة إلى النعمة، من العدم والموت إلى القيامة والحياة، حيث الفرح والطمأنينة والسلام والانفتاح على الذات وعلى الآخر، من خلالهما أيضا ننفتح على الله الخالق. أطاع يسوع المسيح الآب السماوي، لقد حمل أوجاع البشرية وأخذ كل الآلام، فأمات الإنسان بموته على الصليب ليحييهم معه بقيامته. وهكذا كما قال في الرسالة: دفننا معهم بالمعمودية، فإن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بشبه قيامته. نؤمن بأن المسيح قام، ونردد: حقا قام. المسيح قام من بين الأموات وصار بكر الراقدين.

يؤمن الإنسان الذي قبل الرب يسوع المسيح مخلصا في حياته بقدرة الإله المنتصر ويترجى قيامه يترجى. فإن كنا مع المسيح متنا فلنؤمن أننا نحيا معه. يقوم رجاء المؤمن على هذه الحقيقة النيرة وهذا اليقين المطمئن. هذا هو رجاء المؤمن الأكيد الذي يهب الفرح والسعادة. قام المسيح وجلس في السماوات فوق كل قوة ورياسة. تعالوا نخرج لفاصل أول قبل أن نكمل في موضوع حلقتنا مع المرنم لبيب مشرقي وفريق قصر الدبارة وترنيمة فوق الرياسات فوق السلاطين ونعود. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم من هنا من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وحلقة اليوم من برنامج نهاركم سعيد بموضوع ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. أيضا أرحب بهذه الأثناء بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما. أهداف ظهورات الرب يسوع المسيح. كان السيد المسيح يظهر للتلاميذ عبر 40 يوما بعد القيامة، بدءا من أحد القيامة وحتى خميس الصعود، وكانت أهداف الظهورات كما يلي: أولا، تأكيد حقيقة القيامة. كان الرب يظهر للتلاميذ في أماكن كثيرة وبأعداد كبيرة وفي أوقات متعددة على مدى 40 يوما، وكان يظهر لهم بجسد القيامة ويدخل إلى العلية والأبواب مغلقة تماما، كما يدخل النور من الزجاج دون أن يكسره. بالطبع كان من المتوقع أن يشكوا أن جسد القيامة هذا مجرد خيال أو رؤية أو أضواء، لذلك كان الرب يسوع يعود مؤقتا إلى صورة الجسد الأول الحسي الذي يمكن أن يرى ويلمس، ويمكن أيضا أن يأكل ويشرب، وذلك لكي يؤكد لهم أن جسد القيامة هو بعينه الجسد الأصلي بعد أن مات وقام وتغير إلى هذا الشكل المجيد النوراني. ولا غرابة في ذلك ولا صعوبة، فنحن رأينا الله في العهد القديم وهو الروح غير المحدود، وقد ظهر في شكل إنسان يأكل ويشرب كما حدث مع آدم في جنة عدن، حين كان يتمشى الرب في الجنة ويتخاطب مع آدم وحواء، حين ظهر لإبراهيم في شكل إنسان وأكل وشرب معه وتحدث عن خراب سدوم وعمورة، وكان مع الرب ملاكان ذهبا فأهلكا المكان بعد أن ظهرا مع الرب في شكل رجلين، وبعد إتمام المهمة عاد الرب إلى الوضع الأول روح غير مرئي ولا محسوس، وعاد الملكان إلى شكلهما الأول في السماء. جدعون حين ظهر الرب له في شكل إنسان، منوح أبو شمشون، وأيضا يعقوب حين ظهر له في شكل إنسان صارعه حتى طلوع الفجر وباركه، دانيال حين ظهر له في شكل إنسان أيضا. وهكذا استطاع الرب أن يؤكد لتلاميذه أنه هو المسيح الذي مات والذي قام بجسد نوراني، واستطاعوا أن يلمسوا جراحاته ويأكل ويشرب معه، وبعدها انطلق التلاميذ يبشرون بالفادي وفي أعماقهم ويقينهم أحداث الصلب وحقيقة القيامة. أحبائي، سنتابع في الحديث بعد هذا الفاصل مع فريق خدمة طريق الحياة وترنيمة روح الحياة روح القيامة، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة روح الحياة روح القيامة. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع ظهرات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. لقد قام الرب يسوع من بين الأموات بجسد يتسم بالصفات التالية: أولا نوراني، أي مصنوعا من النور، ثانيا روحاني، أي فيه مسحة روحانية، وثالثا سمائي، أي قادر أن يخترق السماوات. وأيضا يصعد هذا الجسد فوق السماوات ليستقر في سماء السماوات حيث عرش الله ليحيا مع الله إلى الأبد في ملكوته. ورابعا جسد ممجد، حيث يتمجد هذا الجسد بأكليل كثيرة، منها إكليل القداسة لأن جسد القيامة لا يخطئ، وإكليل الفرح فلا حزن هناك، وإكليل الخلود حيث لا موت إلى الأبد. وهذا كله سيحدث في اليوم الأخير في المجيء الثاني للرب يسوع المسيح، حين يظهر على السحاب مع ملائكته القديسين والراقدين بيسوع، يقومون بأجساد نورانية ويصعدون إلى السماء للقاء الرب. أما الأحياء بالجسد في ذلك اليوم فيتغيرون ويلبسون أجساد نورانية ويصعدون هم أيضا إلى السحاب بقوة المسيح ليلتقوا بالرب وملائكته. وإذ يجتمع الكل حول الرب يسوع في السحاب يصعد بهم إلى أورشليم السمائية لنكون كل حين معه إلى الأبد. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة باللي غالب لينا غلبة. نعم، غلب الموت، غلب الحزن، غلب الطبيعة القديمة، غلب إبليس، باللي غالب لينا غلبة وقيامة. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة من فريق الحياة الأفضل باللي غالب لينا غلبة، لنعلن غلبة ونصرة القيامة على كل جوانب حياتنا. أرحب بكم من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وأيضا نرحب بكل المستمعين والمتابعين من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: ظهرات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. من أروع الأهداف التي تحققت في قيامته مكافأة وطمأنينة المحبين، فبعد الدفن وكان السبت يلوح استراحت المريمات بحسب الوصية، وفي الفجر الباكر جدا والظلام باق تحركت المريمات بحب شديد إلى القبر ومعهن الحنوط، حيث لم يتمكن المريمات من تحنيط الجسد بصورة كاملة بسبب دخول السبت. لم يأخذن معهن تلاميذ، وكنا يسألن أنفسهن: من يدحرج لنا الحجر؟ حيث كان الحجر ثقيلا يغلق باب القبر. وبعد أن سرنا في الطريق الطويل دون إجابة لهذا السؤال، وصلنا إلى القبر وإذا بالحجر مدحرج والمسيح قد قام، ورأينا منظر ملائكة بشرهن بالقيامة المجيدة وطلبنا منهن التبشير بالقيامة. خارج القبر ظهر الرب يسوع للمريمتين فسجدتا له وأمسكتا بقدميه وتأكدتا من قيامته المجيدة، ورجعتا إلى البيت وتحدثتا مع الرسل. ثم جاءت مريم المجدلية مرة أخرى مع بطرس ويوحنا، وكان يوحنا شابا فوصل إلى القبر مبكرا ورأى أن الرب يسوع لم يكن في القبر. ثم جاء بطرس بعده ووجد الأكفان مرتبة في القبر ويسوع قد قام. أما المجدلية فجلست تبكي إلى أن ظهر لها الرب يسوع، فظنت أنه البستاني، إلى أن ناداها باسمها: يا مريم. فصاحت في فرح: ربوني، أي يا معلم. وتأكدت مرة أخرى من قيامته المقدسة وانصرفت بفرح تكرز بهذه الحقيقة المجيدة. وذات الأمر حدث مع التلاميذ في العلية، إذ دخل إليهم والأبواب مغلقة، ثم أكل معهم وأشاع السلام في قلوبهم وأرسلهم للخدمة والكرازة. وقد تكرر هذا الظهور للتلاميذ كثيرا فتيقنوا من قيامته. وفي إحدى الظهورات ظهر الرب مرة أخرى لأكثر من 500 شخص عاشوا أكثر من 25 سنة بعد القيامة يكرزون بالمسيح الحي، إلا أن ظهر لهم على جبل الزيتون وصعد أمامهم إلى السماوات جسديا، وهذه هي المرة الأخيرة لظهوره. قبل الرب يسوع توبة بطرس. كان بطرس في ضعف ما قبل حلول الروح القدس، قد أنكر 3 مرات أنه يعرف المسيح، وكان ذلك أثناء أحداث المحاكمة والصلب، حيث كان الجو متوترا والهجوم على الرب يسوع شديدا تمهيدا لصلبه. وبعد أن نظر الرب إلى بطرس وهو ما زال تحت المحاكمة على يد بيلاطس وهيرودس وقيافة، ندم بطرس على إنكاره للسيد المسيح، وتذكر تحذير الرب له حينما صاح الديك وتاب وبكى بكاء مرا. وإذا أراد الرب أن يؤكد له قبوله لهذه التوبة الجميلة، ظهر له وحده بعد القيامة. قال الملاك لمريم المجدلية ومن معها: اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. معروف أن بطرس واحد من التلاميذ، لكن الرب خشي أو أن لا يعتبر بطرس نفسهما أنه ما زال من التلاميذ، لذلك ذكر اسمه هو بالذات تأكيدا لقبول التوبة. ظهر له مع 6 تلاميذ آخرين على بحر طبرية، واختصه بحديث مستفيض وحوار خاص أعلن فيه محبته، أي أعلن بطرس محبته للرب يسوع، فأعاده الرب إلى رتبته قائلا: ارعى خرافي، ارعى غنمي. وهكذا أكد له أنه أعاده إلى رتبته الرسولية بعد أن كان قد أنكر 3 مرات أنه يعرف يسوع. أثبت الرب لنا محبته للخطاة التائبين وغفرانه الأكيد وإعادتهم إلى الخدمة والشهادة. عالج الرب شك توما، فحين ظهر في العلية يوم أحد القيامة لم يكن توما معهم، ولما قال له الرسول إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن، الرب أحب توما وأكد له القيامة. ظهر في العلية في الأحد التالي وأعطى فرصة لتوما الرسول أن يلمس أثر المسامير في يديه ويضع يده في جنبه المطعون، قائلا له هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فصاح توما ربي وإلهي. وألا يصير هذا منهجا يتبعه الناس في الإيمان بالمسيح فيطلبون البرهان الحسي بدلا من يقين الإيمان، قال الرب لتوما في عتاب رقيق لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وهكذا تأكدنا من حقيقة القيامة وضرورة الإيمان ورفض الشك وطلب البراهين الحسية مكتفين بيقين الإيمان الذي شرحه بولس قائلا أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فنحن مهما حاولنا بالعقل البشري أو بالعين المجردة أن نتعرف على حقيقة وجود الله لن نتمكن من ذلك دون إيمان يقيني بأن عين الروح ترى ما لا تراه عين الجسد. تعالوا نخرج لفاصل قبل أن نكمل مع الأب موسى رشدي وترنيمة عالي وقدير ليك السلطان، ونعود ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع الأب موسى رشدي. عالم قدير ليك السلطان. ونتحدث في هذه الحلقة عن ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. قضى الرب يسوع المسيح 40 يوما من أحد القيامة حتى خميس الصعود يشرح ويفسر لتلاميذه الأمور المختصة بملكوت الله، وهذه الأحاديث الهامة كلها تسلمها الآباء الرسل شفويا وسلموها لنا من خلال تعاليمهم، مبادئهم، قوانينهم، ترتيباتهم، وهي أمور في غاية الأهمية. لم ترد مكتوبة بالحرف في أسفار الأنجيل، لكنها وردت في تسليم الآباء. الكتاب المقدس سلمته لنا الكنيسة في العصور الأولى، التقليد الكنسي، وأيضا أوصى تلاميذه بولس الرسول في كنيسة تسالونيكي قائلا: أثبتوا أيها الأخوة وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. نوصيكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي أخذه منا. إن 40 يوما المقدسة التي سلم فيها يسوع تلاميذه كل هذه الأمور هي أقوى دليل على ثبات كلمته وعلى قيامته. أرسلهم للخدمة والكرازة قائلا: سلاما لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. قال لهم هذا يوم أحد القيامة في العلية ونفخ وقال: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. هكذا أعطى الرب تلاميذه هذا السلطان الذي سبق أنبأهم به قائلا: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وعندما أعلن بطرس سابقا إيمانه بالرب في نواحي قيصرية فيلبس، لما سأل يسوع تلاميذه: من تقولون إني أنا؟ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، أي صخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. إذن سلطان الكنيسة وسلطان المؤمنين نتيجة لقيامة الرب يسوع المسيح المجيد. حصلنا على البركات الكثيرة، تأكيد حقيقة القيامة، إعلان جسد القيامة، مكافأة المحبين وطمأنينتهم، قبول توبة التائبين، علاج شك الشكاكين، إعلان أسرار ملكوت الله، إرسال التلاميذ للكرازة بالإنجيل. الرب يسوع المسيح قام وأقامنا معه وأعطانا أن نكون رسلا لهذه القيامة، نشهد عنها ونقيم بإيماننا وبكلامنا كل إنسان مائت في الخطية. عندما نكرز له برسالة القيامة يقوم من خطيته ويقبل يسوع المسيح ويحيا معه في حياة أبدية. أحبائي أشكركم جزيل الشكر. مع هذه الكلمات أختتم هذه الحلقة وأصلي أن تكون ذات بركة ورسالة قوية ومعزية لكل من يحتاج. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد، وأنا أختتم مع المرنم صموئيل فاروق وترنيمة ليك المجد وليك القوة. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: أهلا أهلا مجدي، إزيك؟
1: ازيك يا استاذ سمير؟
0: اتفضل اتفضل.
1: ازيكم يا جماعة؟
2: أهلا يا مجدي، إزيك؟ صحتك؟
1: الحمد لله. معليش يا جماعة، أنا بعتذر، اتأخرت شوية عن الزمن لأني كنت بجيب الجاتو ده من المحل.
3: جاتو؟ ليه؟ المناسبة شنو؟
1: أصله يا ناصر، بعد ما صليته معي المرة الفاتت عشان بوادر الفشل الكلوي الكانت عندي، حسيت بتحسن في صحتي، وعشان كده مشيت عملت التحاليل زي ما اتفقنا، والدكتور اندهش جدا من نتيجتها وقال لي انك سليم 100%.
0: يا سلام، نشكر ربنا على سلامتك يا مجدي وعلى المعجزة اللي عملها معاك.
2: رايق، نحن كنا واثقين انه الصلاة تعمل معاك عمل عظيم. انا استمريت طول الاسبوع ده في الصلاة، وخصوصا يوم الجمعة.
1: على فكرة يا منال، أنا عايز أقول لك إن يوم الجمعة ده هو اليوم اللي مشيت عملت فيه التحليل.
0: يا رب ليك كل المجد، فعلا نحن لازم نحتفل بالخبر ده.
2: أنا حوزع الجاتو. ناصر، ممكن تعمل لنا شاي؟
3: جدا، حاضر يا أمي.
0: يا سلام يا مجدي، أنت ما عارف أنا فرحان قدر شنو بالخبر ده.
1: وأنا كمان فرحان جدا، وعلى فكرة أنت هستها فرصة إنه التحاليل طلعت ممتازة، وكلمت الدكتور عن قوة الشفاء اللي عندنا في المسيح.
2: طيب كيف كان رد فعل الدكتور لما سمع كلامك؟
1: طلب مني إني أكلمه عن الله الشافي، ففكرت إني أدي ورق موضوع الله الشافي اللي اتكلمنا عنه مع بعض المرة الفاتت.
2: نشكر ربنا اللي بيستخدم كل الظروف لمجد اسمه.
3: اتفضل يا أستاذ مجدي، الشاي بتاعك.
1: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا رانيا.
2: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا أبوي.
0: شكرا.
2: اتفضلوا يا جماعة جاتو.
3: شكرا.
2: متشكرين يا منال.
4: متشكرين يا منال.
2: لحد ما ناكل حسمحكم ترنيمة جميلة من الشريط.

0: أها يا جماعة، في زول لسه بياكل؟
1: لا يا أبوي، كلنا خلصنا.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا ونبدأها زي كل مرة بالتسبيح لاسم الرب إلهنا، والليلة زي ما اتفقنا انتي تقودينا في التسبيح يا منال، بس يا ريت فترة التسبيح تكون قصيرة شوية عشان عندنا دراسة طويلة الليلة.
2: أيوة فعلا، أنا نفسي نسبح ربنا ونبدأ بالشكر لإلهنا على الشفاء المنح لمجدي، وإحنا بنرنم ترنيمة حمد وشكر. ممكن يا مجدي بس من فضلك تعزف لنا على الجيتار؟
3: أيوة أنا جاهز يا منال.

0: آمين يا جماعة. نشكر ربنا على فترة التسبيح دي. الأسبوع الفات اتفقنا إنه نحن حندرس رسالة بولس إلى أهل فيليبي مع بعض ونجي نتأمل فيها الليلة.
1: على فكرة يا سمير، فكرة الدراسة دي فكرة رائعة، لأني كنت دائما بقرأ الرسالة بسرعة، وطبعا كنت بفرح واستفيد شوية، ولكن بعد ما بدأت أدرس استفدت حاجات كثيرة.
0: رائع يا رانيا، تمام. أنا شايف كل واحد منكم في يده مفكرة مليانة بالتأملات من الرسالة، عشان كده الليلة حنتعلم حاجات كثيرة. منو يحب يدينا فكرة سريعة عن رسالة فيليبي؟
2: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
2: رسالة فيليبي طبعا كتبها بولس رسول المسيح سنة 62 ميلادية، وكتبه وهو كان في سجن روما، كتبه للإخوة في كنيسة مدينة فيليبي. وكل رسالة في الإنجيل ليها موضوع بيتكلم عنه، ورسالة فيليبي أنا لاحظت إنه الموضوع اللي بيتكلم عنه هو الفرح.
3: تمام يا منال، وأنا كمان لاحظت كده برضو.
2: وفيها بيدعو معلمنا بولس الإخوة في فيليبي لسر الفرح الحقيقي، ورغم إن ظروف بولس ما كانت بتدعو للفرح، لأنه زي ما قلنا كان في السجن وكده ومنتظر الحكم في قضيته، ويمكن يواجه حكم بأنه يقطع راسه، لكن في الرسالة دي نلقاه بيتكلم عن الفرح لدرجة أنه كرر فيها كلمة الفرح ومشتقاتها حوالي 19 مرة في الإصحاحات الأربعة.
4: يا سلام، 19 مرة؟
2: أيوة، أصله عايز يقول لنا من خلال الرسالة أنه الفرح الحقيقي ما مبني على الظروف، لكن أقدر أفرح من داخلي مهما كانت الظروف اللي بمر بيها صعبة.
0: شكرا يا منال، مقدمة رائعة. في زول تاني عايز يضيف حاجة على الكلام اللي قالته منال؟
3: أيوة يا سمير، أنا كان نفسي أقول القديس بولس هنا بيقدم لنا سر الفرح الحقيقي، وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. السيد المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يملأ القلب بالفرح والسلام الحقيقي.
0: شكرا يا مجدي، كلامك تمام. أنت ومنال عملت لنا مقدمة يعني رائعة. تعالوا هسا مع بعض نبتدي الأصحاح الأول، منو يبدأ ويشاركنا؟
1: ممكن أبدأ أنا؟
0: اتفضلي اتفضلي يا رانيا.
1: الرسول بولس هنا بيقدم لنا مثال عن كيف تكون الشركة بيننا وبين أخواننا المؤمنين. بنلقاه رغم بعد المئات الأميال بين سجنه وبين الأخوان في فيليبي، لكن بيقول لهم في الآية رقم 3، أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، يعني كان طوالي بيتذكرهم. وكان في الآية رقم 14 بيصلي من أجلهم. ورغم أنه بولس في الوقت ده كان محتاج لزول يسأل عنه ويخفف آلام السجن عنه، ولكنه كان مشغول بهم في كل وقت. أنا أول

0: أشارككم به.
1: اتفضل يا ناصر.
0: القديس بولس هنا رغم كل آلامه كان همه الأول هو امتداد الإنجيل لكل الناس، وكان بيقول إنه مهما كانت الظروف البمر بها مش حتوقفني عن خدمتي. لما قعدت أفكر لقيت إنه أن إحنا أحيانا لما تواجهنا ظروف صعبة أو هموم تبدأ تطلع مننا كلمات شكوى وتذمر، ونبدأ ننشغل بالأمور التعبانة، وبالتالي بننسى هدفنا وخدمتنا والمسؤولية الربنا وضعها علينا، ونقضي أوقات حزن كثيرة. القديس بولس لأنه ما نظر لهمومه ومتعبه قدر يتمتع بالفرح الكامل له من الله، وقدرت خدمته تستمر.
1: فعلا يا ناصر، وما بس كده، القديس بولس قدر أنه يستخدم ظروفه دي لمد رسالة الإنجيل. بيقول في نفس الأصحاح والآيتين رقم 12 و13، ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة إن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وزغي صار الظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. والكلام ده بيذكرني بقصة تانية للقديس بولس لما كان مسجون هو سيلة. وفي اليوم ده بولس وسيلة كانوا مضروبين بالعصي شديد جدا جدا، وكانوا مغيدين رجلينهم مع بعض، وبرضو رغم الظروف الصعبة دي بولس وسيلة قاعد يسبحوا الله بصوت عالي وبكل قوة. وحصلت مفاجأة عظيمة إنه كل أبواب السجن اتفتحت، وما بس كده، لكن القديس بولس كلم حرس السجن عن قوة الخلاص والحرية في المسيح، ونتيجة لكده آمن حارس السجن بالمسيح هو وكل أهل بيته. يكبى تاني حاجة نتعلمها إنه مهما مرينا بظروف وآلام ما توقف خدمتنا ولا يتعطل هدفنا، بل على العكس نحاول استخدام الظروف دي لمجد المسيح. منو كمان يا جماعة يحب يشاركني بحاجة تانية؟
2: أيوة يا سمير، أنا عندي حاجة عاوز أشارككم بيها.
1: اتفضل يا مجدي اتفضل.
2: أنا نفسي أقرأ الآية 27، آية جميلة جدا بتقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أنا هنا فهمت إنه الرسول بولس بيقول عيشوا زي ما إنجيل المسيح بيقول لكم، وإنكم تصهروا كل اللي اتعلمتوه من الإنجيل في حياتكم العملية، وبالطريقة دي الناس هيعرفوا رسالة المسيح له كل المجد من خلالنا.
3: وإنت بتتكلم يا مجدي ذكرتني بقصة جميلة. زمان كان في واحد من المؤمنين مشى لقرية من القرى المشهورة بأكل لحوم البشر عشان يكلمهم عن المسيح، ولأن الناس هناك صعبين جدا الزول ده لقى إنه الكلام معاهم شبه مستحيل، فاكتفى بإنه يعاملهم بالمحبة، ولأنه طيب بدأ يعالج ويداوي مرضاهم ويشتري لهم أكل ويوزع لهم. في كثير من الأوقات كان بيتعرض لمضايقاتهم، وكذا مرة سرقوا بيته، لكنه في كل مرة كان بيواجه الإساءة دي بالمحبة وبكل ابتسامة. ولما بدأ أهل البلد يشعر إنه في حاجة مختلفة عنهم بدوا يسألوه عن سير اختلافه، فكانت البداية إنه يكلمهم عن السيد المسيح ليه كل المجد. وفي الوقت ده ناس كثيرين آمنوا بالسيد المسيح بفضل حياة الزول ده، لأنه كان عايش زي ما إنجيل المسيح بيقول.
1: فعلا يا منال، لما نعيش زي ما الإنجيل بيقول الناس حولنا بيتغيروا بسببنا. هسا أنا عايز ألخص ليكم اللي تعلمناه من الأصحاح الأول. أول حاجة إنه أن إحنا نزود الشركة بيننا وبين أخوانا في الكنيسة. تاني حاجة إنه مهما كانت الظروف بنمر بها ما ممكن الظروف دي توقف خدمتنا ولا ابتهاجنا بربنا. تالت حاجة إنه لازم نعيش ونطبق تعاليم المسيح في حياتنا لأنها بتأثر في الناس اللي حولنا.
4: مجدا للرب. نستي قبل ما نبدأ في الإصحاح الثاني من الرسالة إنا نرنم عدد من ترنيمة نشكر به ربنا على التعاليم الأدانة ليها

0: تعالوا مع بعض نبدأ الأصحاح الثاني. منو يبتدي ويشاركنا؟
1: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
1: بولس في الإصحاح الثاني بدأ يكلمهم عن التواضع، وإنه الفرح الحقيقي إنه الشخص يضع نفسه لخدمة الآخرين، وإنه يفضلهم على نفسه، وقدم لهم مثال على كده. الرب يسوع المسيح له كل المجد، قال لهم في الآيات 4 و5: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. السيد المسيح على الأرض ما كان بيفكر في نفسه أبدا، لكنه كان بيهتم بالآخرين لأنه كان جاي مخصوص عشانه. ورغم أنه هو الله نفسه جاء على الأرض وأخذ صورة بشر زينا في منتهى الاتضاع، وعاش من أجل الآخرين في كل حياته على الأرض، بيفكر في مشاكلهم ويشفي أمراضهم ويصير محبته لهم، ومحبته دي هي اللي خلته يبذل نفسه على الصليب من أجلهم عشان يغفر لهم خطاياهم.
0: تمام يا منال. أنا دائما بتأثر لما أتذكر العمل المسيح عشاننا، وإنه كيف مات لأجلنا على الصليب وفدانا بدمه وغفر لنا كل خطايانا. فعلا مستحق يا إلهنا كل تمجيد وتعظيم، ليك كل المجد. تعالوا يا جماعة هسا ندخل في الأصحاح الثالث. منو عايز يشاركنا؟ أها منو عايز يشاركنا يا شباب؟
2: أنا.
0: اتفضل يا رانيا.
2: نفسي أشارككم بالآية رقم 13 اللي بيقول فيها: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. وأنا بقرأ الآية لقيت إننا أوقات كثيرة بنتكل فيه على أمجاد الماضي، وبنقول إننا حققنا وحققنا وعملنا حاجات كثيرة، وبنحس إننا فهمنا وأدركنا وعرفنا كل شيء، ونتيجة لكده حياتنا بتقيف عند الحد ده من غير ما نتقدم لقدام، وأحيانا بنقيس نفسنا على الآخرين، وبنلقى نفسنا في وضع روحي أفضل منه، وبنشكر ربنا وبنكتفي به كده. الليلة القديس بولس عايز يعلمنا إنه ما في درجة أقدر أقول عند إني أنا أدركت كل شيء. الرسول بولس رغم كل خدمته العظيمة وكل المعرفة العرفة، لقى نفسه قدامه حاجات كثيرة لازم يعرفها، وكل المعرفة العرفة كانت شوية جدا، عشان كده سعى نحو إنه ياخد أكتر من معرفة الرب ويخدم الرب أكتر.
0: فعلا يا رانيا، كثير من المؤمنين حياتهم بتقيف لأنهم بعينوا وراهم وبيفتخروا بالحققوا. أن إحنا محتاجين كلنا إن نتعلم كيف نزعى نحو معرفة أعمق عن الرب. تعالوا نشارك مع بعض في الإصحاح رقم 4.
3: أبدأ أنا يا أبوي؟
0: تفضل. تفضل يا ناصر.
3: عايز أقول لكم الطريقة الإبليس بيفكر بيها ناحيتنا، وهي إنه يجعلنا دائما مهمومين وفكرنا مشغول طوالي، وبالتالي ما نقدر نعبد الرب بحرية. عشان كده الرسول بولس في الآية رقم 6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. يعني عايزنا نريح بالنا من المشغوليات ونصلي لله دائما ونشكره مهما كان، ولو عملنا كده هيتحقق فينا الكلام الموجود في الآية رقم 7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
0: بالضبط يا ناصر، لما نخد كل اهتماماتنا ومشغولياتنا في ربنا ونصلي عشانه، في الوقت ده الله بيملأ قلوبنا بسلامه العجيب، والسلام ده بيدينا هدوء وصيغة داخلية، وبالتالي ما بنصاب بحالة القلق والهم اللي إبليس عايزنا نعيش فيه باستمرار.
4: أنا عايز أشارك بحاجة كمان.
0: اتفضل يا ميدي.
4: لما نقرأ الآيات من 10 لحد 23 حنلقى الرسول بولس بيعلمنا الاكتفاء، والآية 13 بيقدم لنا فيها سر الاكتفاء الكان بيعيشه، فبيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يغويني. الرسول بولس همه ما كان إنه يأكل أو يشرب أو يلبس، إنما كان كل همه زي ما قلنا هو مد رسالة الإنجيل. عشان كده اتعلم الاكتفاء في حياته، وأصبح السيد المسيح هو كفايته الوحيدة، وعاش دائما تحت عناية الله، واثق فيه إنه حيسدد له كل احتياجاته. فمثلا نلقى هنا إنه الله رسل له ناس من الكنيسة في فيليبي واهتم بيه، وده بيسهر في العددين 14 و16. أنا عايز أقول إنه ربنا ما عايزنا نشيل هم أكلنا وشرابنا وكل احتياجاتنا، إنما عايز يكون كل اهتمامنا بخدمته، وهو كفيل بسداد كل احتياجاتنا.
0: تمام يا ميدي، آمين. شكرا للرب يا جماعة من أجل كل الحاجات اللي تكلمنا فيها الليلة، والتعليم ده لو عشناه حيكون هو سبب الفرح الدائم لينا في كل أوقات حياتنا، وده ربنا عايزنا نعيش فيه طوالي. أنا ذكرت هسه آية جميلة موجودة في العهد القديم بتقول لأن فرح الرب هو قوتكم. عارفين قبل ما يقول لأن فرح الرب هو قوتكم قال شنو؟ ولا تحزنوا. في ضعف بيصيبنا لما نحزن، والليلة الرسالة دي الرب عايز يعلمنا منا إنه أن إحنا نمتلي من الفرح لأنه فرح الرب هو قوتنا. تعالوا مع بعض نرنم، بس قبل ما نرنم بذكركم إنه مواعيدنا هنا في البيت الأسبوع الجاي في نفس الزمن، ما في زول يتأخر يا جماعة.
4: في نفس الزمن يا سمير.
0: في نفس الزمن أي؟ يلا يا مجدي ساعدنا بالجيتار نرنم فرحانين ويسوع فرحتنا.

0: أهلا أهلا مجدي، إزيك؟
1: ازيك يا استاذ سمير؟
0: اتفضل اتفضل.
1: ازيكم يا جماعة؟
2: أهلا يا مجدي، إزيك؟ صحتك؟
1: الحمد لله. معليش يا جماعة، أنا بعتذر، اتأخرت شوية عن الزمن لأني كنت بجيب الجاتو ده من المحل.
3: جاتو؟ ليه؟ المناسبة شنو؟
1: أصله يا ناصر، بعد ما صليته معي المرة الفاتت عشان بوادر الفشل الكلوي الكانت عندي، حسيت بتحسن في صحتي، وعشان كده مشيت عملت التحاليل زي ما اتفقنا، والدكتور اندهش جدا من نتيجتها وقال لي انك سليم 100%.
0: يا سلام، نشكر ربنا على سلامتك يا مجدي وعلى المعجزة العمالة معاك.
2: رايق، نحن كنا واثقين ان الصلاه تعمل معاك عمل عظيم. انا استمريت طول الاسبوع ده في الصلاة، وخصوصا يوم الجمعة.
1: على فكرة يا منال، أنا عايز أقول لك إنه يوم الجمعة ده هو اليوم اللي مشيت عملت فيه التحليل.
0: يا رب ليك كل المجد، فعلا نحن لازم نحتفل بالخبر ده.
2: أنا حوزع الجاتو. ناصر، ممكن تعمل لنا شاي؟
3: جدا، حاضر يا أمي.
0: يا سلام يا مجدي، أنت ما عارف أنا فرحان قدر شنو بالخبر ده.
1: وأنا كمان فرحان جدا، وعلى فكرة أنت هستا فرصة إنه التحاليل طلعت ممتازة، وكلمت الدكتور عن قوة الشفاء اللي عندنا في المسيح.
2: طيب كيف كان رد فعل الدكتور لما سمع كلامك؟
1: طلب مني إني أكلمه عن الله الشافي، ففكرت إني أدي ورق موضوع الله الشافي اللي تكلمنا عنه مع بعض المرة الفاتت.
2: نشكر ربنا اللي بيستخدم كل الظروف لمجد اسمه.
3: اتفضل يا أستاذ مجدي، الشاي بتاعك.
1: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا رانيا.
2: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا أبوي.
0: شكرا.
2: اتفضلوا يا جماعة الجاتو.
3: شكرا.
2: متشكرين يا منال.
4: متشكرين يا منال.
2: لحد ما ناكل حسمحكم ترنيمة جميلة من الشريط.

0: أها يا جماعة، في زول لسه بياكل؟
1: لا يا أبوي، كلنا خلصنا.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا ونبدأها زي كل مرة بالتسبيح لاسم الرب إلهنا، والليلة زي ما اتفقنا انتي تقودينا في التسبيح يا منال، بس يا ريت فترة التسبيح تكون قصيرة شوية عشان عندنا دراسة طويلة الليلة.
2: أيوة فعلا، أنا نفسي نسبح ربنا ونبدأ بالشكر لإلهنا على الشفاء المنحه لمجدي، وإحنا بنرنم ترنيمة حمد وشكر. ممكن يا مجدي بس من فضلك تعزف لنا على الجيتار؟
3: أيوة أنا جاهز يا منال.

0: آمين يا جماعة. نشكر ربنا على فترة التسبيح دي. الأسبوع الفات اتفقنا إنه نحن حندرس رسالة بولس إلى أهل فيليبي مع بعض ونجي نتأمل فيها الليلة.
1: على فكرة يا سمير، فكرة الدراسة دي فكرة رائعة، لأني كنت دائما بقرأ الرسالة بسرعة، وطبعا كنت بفرح واستفيد شوية، ولكن بعد ما بدأت أدرس استفدت حاجات كثيرة.
0: رائع يا رانيا، تمام. أنا شايف كل واحد منكم في يده مفكرة مليانة بالتأملات من الرسالة، عشان كده الليلة حنتعلم حاجات كثيرة. منو يحب يدينا فكرة سريعة عن رسالة فيليبي؟
2: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
2: رسالة فيليبي طبعا كتبها بولس رسول المسيح سنة 62 ميلادية، وكتبها وهو كان في سجن روما، كتبها للإخوة في كنيسة مدينة فيليبي. وكل رسالة في الإنجيل ليها موضوع بيتكلم عنه، ورسالة فيليبي أنا لاحظت إنه الموضوع اللي بيتكلم عنه هو الفرح.
3: تمام يا منال، وأنا كمان لاحظت كده برضو.
2: وفيها بيدعو معلمنا بولس الإخوة في فيليبي لسر الفرح الحقيقي، ورغم إن ظروف بولس ما كانت بتدعو للفرح، لأنه زي ما قلنا كان في السجن وكده ومنتظر الحكم في قضيته، ويمكن يواجه حكم بأنه يقطع راسه، لكن في الرسالة دي نلقاه بيتكلم عن الفرح لدرجة أنه كرر فيها كلمة الفرح ومشتقاتها حوالي 19 مرة في الإصحاحات الأربعة.
4: يا سلام، 19 مرة؟
2: أيوة، أصله عايز يقول لنا من خلال الرسالة أنه الفرح الحقيقي ما مبني على الظروف، لكن أقدر أفرح من داخلي مهما كانت الظروف اللي بمر بيها صعبة.
0: شكرا يا منال، مقدمة رائعة. في زول تاني عايز يضيف حاجة على الكلام اللي قالته منال؟
3: أيوة يا سمير، أنا كان نفسي أقول القديس بولس هنا بيقدم لنا سر الفرح الحقيقي، وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. السيد المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يملأ القلب بالفرح والسلام الحقيقي.
0: شكرا يا مجدي، كلامك تمام. انت ومنال عملتوا لينا مقدمة يعني رائعة. تعالوا هسا مع بعض نبتدي الأصحاح الأول. منو يبدأ ويشاركنا؟
1: ممكن أبدأ أنا؟
0: اتفضلي اتفضلي يا رانيا.
1: الرسول بولس هنا بيقدم لينا مثال عن كيف تكون الشركة بيننا وبين أخواننا المؤمنين. بنلقاه رغم بعد المئات الأميال بين سجنه وبين الأخوان في فيليبي، لكن بيقول لهم في الآية رقم 3، أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، يعني كان طوالي بيتذكرهم. وكان في الآية رقم 14 بيصلي من أجلهم، ورغم أنه بولس في الوقت ده كان محتاج لزول يسأل عنه ويخفف آلام السجن عنه، ولكنه كان مشغول بهم في كل وقت. أنا أول ما قريت ده اتمنيت أنه اتحادنا ببعضنا واهتمامنا يزيد يوم بعد يوم، وتكون أذهاننا مشغولة ببعض، ويحب كل واحد منا أخوه من كل قلبه، وكمان نصلي من أجل بعض.
0: آمين يا رانيا، خلونا نصلي إنه ربنا يحقق فينا ده هسا.
1: يا رب أنا بصلي إنك تجعلنا نفس واحدة، ودائما نهتم ببعضنا البعض أكتر من اهتمامنا بنفسنا. ليك كل المجد، آمين.
0: آمين. منو شاركنا بحاجة تانية كمان؟
4: أنا في جزء لفت نظري عايز أشارككم به.
0: اتفضل يا ناصر.
4: القديس بولس هنا رغم كل آلامه كان همه الأول هو امتداد الإنجيل لكل الناس، وكان بيقول إنه مهما كانت الظروف اللي بمر بيها مش هتوقفني عن خدمتي. لما قعدت أفكر لقيت إنه إحنا أحيانا لما تواجهنا ظروف صعبة أو هموم تبدأ تطلع مننا كلمات شكوى وتذمر، ونبدأ ننشغل بالأمور التعبانة، وبالتالي بننسى هدفنا وخدمتنا والمسؤولية الربنا وضعها علينا، ونقضي أوقات حزن كثيرة. القديس بولس لأنه ما نظر لهمومه ومتعبه قدر يتمتع بالفرح الكامل له من الله، وقدرت خدمته تستمر.
0: فعلا يا ناصر، وما بس كده، القديس بولس قدر أنه يستخدم ظروفه دي لمد رسالة الإنجيل. بيقول في نفس الأصحاح والآيتين رقم 12 و13، ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وزغي صار الظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. والكلام ده بيذكرني بقصة تانية للقديس بولس لما كان مسجون هو وسيلة. وفي اليوم ده بولس وسيلة كانوا مضروبين بالعصي شديد جدا جدا، وكانوا مغيدين رجلينهم مع بعض. وبرضو رغم الظروف الصعبة دي بولس وسيلة قاعد يسبحوا الله بصوت عالي وبكل قوة. وحصلت مفاجأة عظيمة إنه كل أبواب السجن اتفتحت، وما بس كده لكن القديس بولس كلم حرس السجن عن قوة الخلاص والحرية في المسيح. ونتيجة لكده آمن حارس السجن بالمسيح هو وكل أهل بيته. يبقى تاني حاجة نتعلمها إنه مهما مرينا بظروف وآلام ما توقف خدمتنا ولا يتعطل هدفنا، بل على العكس نحاول استخدام الظروف دي لمجد المسيح. منو كمان يا جماعة يحب يشاركني بحاجة تانية؟
3: أيوة يا سمير، أنا عندي حاجة عاوز أشارككم بيها.
0: يتفضل يا مجدي يتفضل.
3: أنا نفسي أقرأ الآية 27، آية جميلة جدا بتقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أنا هنا فهمت إنه الرسول بولس بيقول عيشوا زي ما إنجيل المسيح بيقول لكم، إنكم تصهروا كل اللي اتعلمتوه من الإنجيل في حياتكم العملية، وبالطريقة دي الناس هيعرفوا رسالة المسيح لو كل المجد من خلالنا.
2: وإنت بتتكلم يا مجدي ذكرتني بقصة جميلة. زمان كان في واحد من المؤمنين مشى لقرية من القرى المشهورة بأكل لحوم البشر عشان يكلمهم عن المسيح، ولأن الناس هناك صعبين جدا الزول ده لقى إنه الكلام معاهم شبه مستحيل، فاكتفى بإنه يعاملهم بالمحبة، ولأنه طيب بدأ يعالج ويداوي مرضاهم ويشتري لهم أكل ويوزع لهم. في كثير من الأوقات كان بيتعرض لمضايقاتهم، وكذا مرة سرقوا بيته، لكنه في كل مرة كان بيواجه الإساءة دي بالمحبة وبكل ابتسامة. ولما بدأ أهل البلد يشعر إنه في حاجة مختلفة عنهم بدوا يسألوه عن سير اختلافه، فكانت البداية إنه يكلمهم عن السيد المسيح ليه كل المجد. وفي الوقت ده ناس كثيرين آمنوا بالسيد المسيح بفضل حياة الزول ده، لأنه كان عايش زي ما إنجيل المسيح بيقول.
0: فعلا يا منال، لما نعيش زي ما الإنجيل بيقول الناس حولنا بيتغيروا بسببنا. هسا أنا عايز ألخص ليكم اللي تعلمناه من الأصحاح الأول. أول حاجة إنه أن إحنا نزود الشركة بيننا وبين أخوانا في الكنيسة. تاني حاجة إنه مهما كانت الظروف اللي بنمر بيها ما ممكن الظروف دي توقف خدمتنا ولا ابتهاجنا بربنا. تالت حاجة إنه لازم نعيش ونطبق تعاليم المسيح في حياتنا لأنها بتأثر في الناس اللي حولنا.
1: مجدا للرب. نفسي قبل ما نبدأ في الإصحاح الثاني من الرسالة إنا نرنم عدد من ترنيمة نشكر به ربنا على التعاليم الأدانة ليها.

0: تعالوا مع بعض نبدأ الأصحاح الثاني. منو يبتدي ويشاركنا؟
1: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
1: بولس في الإصحاح الثاني بدأ يكلمهم عن التواضع، وإنه الفرح الحقيقي إنه الشخص يضع نفسه لخدمة الآخرين، وإنه يفضلهم على نفسه، وقدم لهم مثال على كده. الرب يسوع المسيح له كل المجد. قال لهم في الآيات 4 و5: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. السيد المسيح على الأرض ما كان بيفكر في نفسه أبدا، لكنه كان بيهتم بالآخرين لأنه كان جاي مخصوص عشانه. ورغم أنه هو الله نفسه جاء على الأرض وأخذ صورة بشر زينا في منتهى الاتضاع، وعاش من أجل الآخرين في كل حياته على الأرض، بيفكر في مشاكلهم ويشفي أمراضهم ويصهر محبته لهم. ومحبته دي هي اللي خلته يبذل نفسه على الصليب من أجلهم عشان يغفر لهم خطاياهم.
0: تمام يا منال. أنا دائما بتأثر لما أتذكر العمل المسيح عشاننا، وإنه كيف مات لأجلنا على الصليب وفدانا بدمه وغفر لنا كل خطايانا. فعلا مستحق يا إلهنا كل تمجيد وتعظيم لكل المجد. تعالوا يا جماعة هسا ندخل في الأصحاح الثالث. منو عايز يشاركنا؟ أها منو عايز يشاركنا يا شباب؟
2: أنا.
0: اتفضل يا رانيا.
2: نفسي أشارككم بالآية رقم 13 اللي بيقول فيها: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. وأنا بقرأ الآية لقيت إننا أوقات كثيرة بنتكل فيه على أمجاد الماضي، وبنقول إننا حققنا وحققنا وعملنا حاجات كثيرة، وبنحس إننا فهمنا وأدركنا وعرفنا كل شيء، ونتيجة لكده حياتنا بتقيف عند الحد ده من غير ما نتقدم لقدام، وأحيانا بنقيس نفسنا على الآخرين، وبنلقى نفسنا في وضع روحي أفضل منه، وبنشكر ربنا وبنكتفي به كده. الليلة القديس بولس عايز يعلمنا إنه ما في درجة أقدر أقول عند إني أنا أدركت كل شيء. الرسول بولس رغم كل خدمته العظيمة وكل المعرفة العرفة، لقى نفسه قدامه حاجات كثيرة لازم يعرفها، وكل المعرفة العرفة كانت شوية جدا، عشان كده سعى نحو إنه ياخد أكتر من معرفة الرب ويخدم الرب أكتر.
0: فعلا يا رانيا، كثير من المؤمنين حياتهم بتقيف لأنهم بعينوا وراهم وبيفتخروا بالحققوه. أن إحنا محتاجين كلنا إن نتعلم كيف نزعى نحو معرفة أعمق عن الرب. تعالوا نتشارك مع بعض في الإصحاح رقم 4.
3: أبدأ أنا يا أبوي؟
0: تفضل. تفضل يا ناصر.
3: عايز أقول لكم الطريقة الإبليس بيفكر بها ناحيتنا، وهي إنه يجعلنا دائما مهمومين وفكرنا مشغول طوالي، وبالتالي ما نقدر نعبد الرب بحرية. عشان كده الرسول بولس في الآية رقم 6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. يعني عايزنا نريح بالنا من المشغوليات ونصلي لله دائما ونشكره مهما كان، ولو عملنا كده حيتحقق فينا الكلام الموجود في الآية رقم 7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
0: بالضبط يا ناصر. لما نخد كل اهتماماتنا ومشغولياتنا في ربنا ونصلي عشانه، في الوقت ده الله بيملأ قلوبنا بسلامه العجيب، والسلام ده بيدينا هدوء وصيغة داخلية، وبالتالي ما بنصاب بحالة القلق والهم اللي إبليس عايزنا نعيش فيه باستمرار.
4: أنا عايز أشارك بحاجة كمان.
0: اتفضل يا ميدي.
4: لما نقرأ الآيات من 10 لحد 23، حنلقى الرسول بولس بيعلمنا الاكتفاء، والآية 13 بيقدم لنا فيها سر الاكتفاء الكان بيعيشه، فبيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يغويني. الرسول بولس همه ما كان إنه يأكل أو يشرب أو يلبس، إنما كان كل همه زي ما قلنا هو مد رسالة الإنجيل. عشان كده اتعلم الاكتفاء في حياته، وأصبح السيد المسيح هو كفايته الوحيدة، وعاش دائما تحت عناية الله، واثق فيه إنه حيسدد له كل احتياجاته. فمثلا نلقى هنا إنه الله رسل له ناس من الكنيسة في فيليبي واهتم بيه، وده بيسهر في العددين 14 و16. أنا عايز أقول إنه ربنا ما عايزنا نشيلهم أكلنا وشرابنا وكل احتياجاتنا، إنما عايز يكون كل اهتمامنا بخدمته، وهو كفيل بسداد كل احتياجاتنا.
0: تمام يا مجدي، آمين. شكرا للرب يا جماعة من أجل كل الحاجات اللي تكلمنا فيها الليلة، والتعليم ده لو عشناه حيكون هو سبب الفرح الدائم لينا في كل أوقات حياتنا، وده ربنا عايزنا نعيش فيه طوالي. أنا ذكرت هسة آية جميلة موجودة في العهد القديم بتقول لأن فرح الرب هو قوتكم. عارفين قبل ما يقول لأن فرح الرب هو قوتكم قال شنو؟ ولا تحزنوا. في ضعف بيصيبنا لما نحزن، والليلة الرسالة دي الرب عايز يعلمنا منا إنه إحنا نمتلي من الفرح لأنه فرح الرب هو قوتنا. تعالوا مع بعض نرنم، بس قبل ما نرنم بذكركم إنه مواعيدنا هنا في البيت الأسبوع الجاي في نفس الزمن، ما في زول يتأخر يا جماعة.
4: في نفس الزمن يا سمير.
0: في نفس الزمن أي؟ يلا يا مجدي ساعدنا بالجيتار نرنم فرحانين ويسوع فرحتنا.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكو على راديو سما في برنامج جوه الشبكه الموسم الثاني. وتحت كلمة موسم تاني دي خطوط كتيرة جدا جدا جدا، لان الامانة ما كنتش متوقع انه احنا يعني نعدي بكل الرحلة الكبيرة والجميلة جدا اللي احنا قضيناها مع بعض في الموسم الاول، كانوا 13 حلقة. ففتحنا مواضيع كتير واتكلمنا في تحديات كتيرة جدا جدا جدا بتواجهنا احنا كشباب، وعلى نفس النهج وعلى نفس المواضيع وعلى نفس كل حاجة هنمشي برضو في الموسم التاني. طبعا اللي ما خدش باله غيرنا الانترو ومزيكا جديدة علشان يعني موسم تاني وكده. فطبعا عجباني جدا ومبسوط جدا جدا جدا، فأتمنى تكونوا متحمسين بهذا يعني بنفس الشكل، فتبقى حاجة جميلة قوي. طيب تعالوا النهاردة نكون بندي في البداية بريف عن ايه هو البرنامج. اوكي، دايما دايما بصدعكم بايه هو البرنامج في البدايه، ولكن انا بحب جدا جدا ادي البريف بتاع البرنامج قبل ما نخش في الموضوع اللي هنتكلم فيه ليه، لان ممكن يكون في حد كده بيسكرول في الفيسبوك او في اي سوشيال ميديا او اي حاجه ومش فاهم او مش عارف ايه ده. فانا احب من يعني من هذا المنطلق ومن مكاني اقول لك احنا بنعمل ايه وايه هو البرنامج. البرنامج باختصار اسمه جوه الشبكه، تمام؟ وجوه الشبكه ده برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. واحنا شباب بتقابلنا حاجات كتير قوي في حياتنا، ودي مرحله بيتم فيها التجارب وبنمر باوقات ولحظات فشل كتير قوي. فالتحديات دي بتبقى عباره، لو قسمناها بتبقى عباره عن مواضيع، والمواضيع دي بنحب ان احنا نكون بنفتحها ونتكلم فيها، مش بس بغرض انه ندي اجابات يعني عن انه لو حصل كذا هنعمل كذا ولو حصل كذا هنعمل كذا. احنا مش جايين بس عشان نقول حلول، ولكن في كتير من الاحيان اللي بيحصل انه احنا بنشارك نفس الاختبارات، ومن جوه الاختبار ده او من جوه التجربة دي نقدر نطلع بفايدة نستفيد بيها بعدين في خطوات حياتنا بعد كده. فلو تحطينا في نفس الموقف ده احنا خلاص بقى عندنا خبرة، لانه احنا عدينا بالتجربة دي قبل كده، وده اللي بيعلمنا. مش لازم يبقى فيه احنا داخلين نقولك نصايح، مش لازم، ولكن يكفي جدا ان احنا نكون بنتشارك التجارب مع بعض. وطبعا في نص الحلقه بيبقى فيه اسئله، بيبقى فيه نوع من المشاركات، وبحب جدا جدا جدا وبنبسط جدا لما مثلا اسال سؤال والاقي في ناس بتبقى كاتبه في الكومنتس او في التعليقات يعني انه اجابات للاسئله دي، بتبقى حاجه مشجعه جدا، وبشوف انه احنا كده فعلا بنوصل للغرض اللي احنا عاملين علشانه البرنامج ده. تمام، ده باختصار شديد جدا جدا في تقريبا 4 دقائق عن ايه هو البرنامج والديسكريبشن او البريف بتاع البرنامج ايه. طيب بما ان احنا في موسم جديد وموسم تاني، فاحنا اكيد هنتكلم طبعا في مواضيع جديدة وحاجات برضو في تحديات وكده. فتعالوا نكون بنبتدي الرحلة بتاعتنا بموضوع وكأني انا بحط نقط على الحروف، وكأنها نقطة انطلاق لبقية المواضيع التانية اللي احنا حابين تكون بنفتحها ونتكلم معاكم فيها. واول موضوع هنتكلم فيه النهاردة هو انا مين. اعتقد من واحنا صغيرين كتير قوي قوي قوي بنبحث عن احنا مين، هو هويتنا ايه، والناس شايفانا ازاي. كتير قوي قوي بنبقى مشغولين بالحتة دي جدا جدا جدا، وبنبقى عايزين ليها إجابة، لأنه أعتقد وده اللي أنا كمان مريت بيه في حياتي في وقت ما وأنا صغير شوية، إجابة سؤال أنا مين وبحب إيه، فببقى عايز ليها إجابة بس ببقى تايه شوية. فتعالوا نكون بنشوف الموضوع في أول محور، لأن احنا دايما بنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع محاور. فتعالوا نشوف أول محور عايزين نتكلم فيه معاكم بيتكلم عن ايه بالظبط. وفي رحلة انه أنا مين، كتير قوي قوي قوي قوي اللي بيحصل انه الناس بتعرف أنا مين. الناس دايما بتحب تعلق للأشخاص التانية هو مين، حتى لو الشخص التاني مش قاصد، بس ده ممكن يحصل بشكل اوتوماتيك من واحنا صغيرين. والحته دي بتبقى صعبه شويه. ليه؟ لان انا وانا صغير في السن الصغير، حتى ما لسه ما وصلتش لسن المراهقه، ما عنديش هذا النوع من المقدره ان انا احلل كل حاجه بتخش جوه عقلي، فبستقبلها وبالطبيعي بصدقها وبكبر بيها الى حين ما اوصل لمرحله اشوف واصطدم بانه انا مش كده، فاقرر ان انا امشي رحله اغير فيها من الافكار اللي دخلت لي من وانا صغير. فمن واحنا صغيرين الناس بتحب، او مش بلاش نقول بنحب بتحب، ولكن اللي بيحصل انها بتعلق بالشكل الاوتوماتيك لينا شويه عناوين او ليبلز بكبر بيها وبصدقها. زي انه كتير جدا واحنا صغيرين في وقت المدرسه بنلاقي شخص شاطر جدا ودحيح وقاعد في اول ديسك ولابس نظاره كده ومسبسب شعره وجايبه على جنبه وحاجات كده جميله ومعاه اللانش بوكس بتاعه وحاجات كده حلوه، فبنشوف انه دايما بيتقله حتى واحنا مع بعض في الفصل نسقف للشخص الفلاني لانه الشخص الفلاني ده شاطر جدا، ونقوم نسقف له مش عارف ايه، ومهتم جدا بدرجاته وشاطر جدا، فبنلاقي الناس والمدرسين بيقولوا له انت شخص يعني انت ولد شاطر جدا، انت بنت شاطره جدا، برافو وحاجات كده. اوكي، دي بتبقى طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا كلنا بنحتاج ان احنا نكون بنسمعها. فالولد ده بيكبر ومصدق جدا في نفسه ان هو شخص شاطر، شخص بيعرف يجيب درجات، مع انه الحياة مش بس درجات حلوة. وانا مش قصدي ان انا اقلل من انه الشخص ده بيبذل فعلا مجهود وشخص عنده الملكة انه ذكي، الذكاء الاكاديمي اللي بيعرف بيجيب درجات كويس، مش بقلل خالص من ده، بالعكس دي حاجة حلوة جدا جدا جدا، وده نوع من الذكاء عامة، فدي حاجة كبيرة وتقدر. ولكن ده مش معناه خالص انه الشخص ده ممكن يكون شاطر في جانب من جوانب تانية في حياته، زي انه مثلا بيعرف يعمل صداقات كويسة مع الناس التانية، شخص علاقاتي اجتماعي شاطر، في ذكاء اسمه ذكاء عاطفي. فممكن يكون شخص فعلا عنده هذا الذكاء، لكن ممكن على الناحية التانية ولد تاني في الفصل او بنت تانية في الفصل ما عندهاش هذا النوع من الذكاء. فبتبتدي المدرسين يقولوا له او تقول لها انت ليه مش شاطرة زي فلان، انت ليه ما عندكيش المقدرة انك انت تكون، طبعا انا بقولها بطريقة كويسة، ما عندكيش المقدرة انك انت تلمي درجات زي ما فلانة بتعمل او فلان بيعمل، او انت ليه كده في العموم، او انت شخص شقي جدا، او لما بابا يجي مثلا في يوم من الايام يجي ياخدني من المدرسة مدرس يقابله يقول له ابنك ده مغلبنا. فالولد بيسمع الكلام ده كله، بيلقط الكلام ده كله، فبيكبر وهو فعلا مصدق انه بشكل او باخر شخص فاشل، ما عندوش هذه المقدرة انه يبقى زي فلان بيعرف يجيب درجات، فيسمع كلام ايجابي من المدرسين. وطبعا بتبتدي بقعة، عارفين البقعة السوداء اللي ما بتنزل على التيشيرت او القميص بتاعك، اللي بيحصل ايه؟ ممكن تفضل ايه تنزل نقطة وتفضل ايه تنفش واحدة واحدة واحدة وتكبر واحدة واحدة واحدة. فممكن فكرة صغيرة زي دي، او هي الأملة مش صغيرة، ولكن ممكن فكرة جاية من كلمة واحدة صغيرة قد كده تبقى عاملة زي البقعة، فلما بتنزل بتبتدي تنفش وتكبر. فالولد فعلا بيكبر او البنت فعلا بتكبر حاسة بانها فعلا فشلة او مش ذكية زي فلانة صاحبتها في الفصل. فالناس بتبتدي تعلق عناوين من واحنا صغيرين عن انت مين وبتعمل ايه، فبكبر وببقى مصدق أنا مين من خلال كلام المدرس بتاعي، صاحبي في المدرسة، صاحبي في الكنيسة، صاحبتي في الدروس. فدي أول نقطة، بربط القيمة بتاعتي وبربط أنا مين بحاجة معايا أو حاجة أنا بعملها. زي مثلا كتير جدا جدا دلوقتي ناس كتير قوي في السوشيال ميديا زي ما بتدافع تقولك انه قيمتك مش فلوس، على المحور التاني في ناس كتير قوي بتطلع على السوشيال ميديا بتقول انه قيمتك في الفلوس، انت ازاي قاعد كده وما بتعملكش كل 10 دقايق ملايين، او بتعرف تستثمر فلوسك في الحاجة الفلانية والفلانية والفلانية. فاللي بيتصدر لك طول الوقت في السوشيال ميديا انك انت لو مش بتدخل دخل معين انت شخص بلا قيمة، لانك انت للأسف يا حرام ما بتعرفش تعمل فلوس زي ما الناس التانية بتعرف تعمل. وطبعا انا مش هتكلم في ايه نوعية المصدر للدخل ده، مش دي حتتي خالص ومش عايز ادخل في الحتة دي خالص، ولكن اللي بيحصل انه كتير جدا من الناس في السوشيال ميديا بتصدر الصورة دي بانه قيمتك في الفلوس، قيمتك في الحاجة اللي بتعملها، قيمتك في الحاجة اللي معاك. لو مش معاك الناس هتدوس عليك، الناس هتعرف تكون بتعمل كذا وكذا وكذا. والحقيقة انه العالم طول الوقت هيكون بيصدر لك الفكرة دي، لانهم ما عندهمش حاجة يبعوها او يتسمعوا بيها غير الفكرة الغريبة الأمانة المزيفة دي. فده اللي بيحصل. فمن كتر ما أنا محاط بهذا الكلام فبكبر وأنا شايف فعلا أنه أنا قيمتي في الفلوس. وطبعا في عصر التكنولوجي اللي احنا بنعيش فيه ممكن لقي ولد أو بنت عندهم 10 سنين ماسكين موبايل وفاهمين فيه أكتر من شخص ماسك نفس الموبايل عنده 30 سنة. فطبعا كمية السكرولينج وكمية الفيديوز اللي بتيجي وبنشوفها والأولاد بتسمعها كبيرة جدا، وكل اللي داخل أنا بكونه في أي إنبوت بيخش، أي حاجة بتخش جوه دماغي بتشغل دماغي كتير وبفكر فيها كتير، دي الحاجة اللي أنا بكونها. فما بالك إنه في شخص دلوقتي ولد أو بنت صغيرين في السن بيسمعوا كم من الناس اللي بتقول إنه قيمتك في الفلوس، فبيكبروا على الفكرة دي وبيصدقوها وبيقولوا إن أنا فعلا أنا مين بفلوسي. فإذا لو مش معايا في المعدل الفلوس الكافية اللي تعيشني العيشة اللي أنا بشوفها على السوشيال ميديا، إذا أنا لا بلا قيمة بلا قيمة. كنت شفت فيديو على السوشيال ميديا برضو بمناسبة أننا نتكلم في الموضوع ده، ولد طالع في برنامج، فالمذيع بيسأله بيقول له هو أنت سبت البيت بتاعك ليه؟ فبيقول له أنا سبت البيت بتاعي لأنه أنا قيمتي أعلى من البيت ده. فما فهمش الراجل الإجابة وقال له ممكن تفهمني أكتر؟ فالولد قال له بالأمانة علشان مامتي ما عندهاش الفولورز أو كمية الفولورز اللي عندي. فالمذيع قال له يعني أنت سبت البيت ومعتبر نفسك شخص منفصل ومنفرد عن البيت بتاعك، يعني أنت مش معترف بأنه دول بابا ومامتك بسبب أنه هم ما عندهمش الفولورز اللي عندك؟ فقال له فالشخص ده رابط قيمته بإيه؟ بكمية الفولورز، بكمية اللايكس، بكمية الرياكت اللي بتجيله على السوشيال ميديا، لكن دون عن ذلك هو شخص بلا قيمة. فطبعا الموضوع كبير مش هين. فكرة ان انا طول الوقت بحاول ارضي الناس علشان احس انه انا كفاية. طبعا لو واحد دخل في كمية الحوارات اللي بتحصل بسبب الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده، هو طول الوقت بيحاول يجري، وكل ما بيجري بيشوف ان في حد سبقه، فطول الوقت جواه هذا الاحساس بانه شخص غير كافي، فبيفضل يجري بيفضل يجري بيفضل يجري، ومش بيعرف يدي نفسه وقت انه يرتاح. ليه؟ لانه ما وصلش. وللامان هو عمره ما هيوصل، لانه مش كل اللي بيتصدر على السوشيال ميديا هو بيبقى حقيقي، كتير قوي بيبقى فيك وبتبقى بس مجرد حاجات دعائية مش لازم تبقى حقيقية خالص. فأنا طول الوقت بحاول أحس أنه أنا كافي وأنا مش كافي، فبكبر برضو بعرف بيها أنه أنا مين. أنا شخص مش كافي، مهما أعمل أنا مش كافي ولسه في أكتر عشان أقدمه. إمتى هعرف أوصل لده؟ مش عارف. وبتبقى أوحش حاجة لما تبقى صورتي جاية من كل الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها دي، سواء من كلام الناس عني وأن أنا بصدقه، أو من حاجات أنا بملكها، درجاتي، فلوسي، شكلي، حاجات كتير قوي. تعالوا نكون بنطلع فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل كلامنا في الموضوع. وأحب جدا لو عندكم أي مشاركات أي أفكار دلوقتي وإحنا بنتكلم شاركوها معنا في الكومنتس أرجوكوا، دي حاجة بتبقى مشجعة جدا جدا جدا. فتعالوا نكون بنعمل كده مع بعض، نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم تاني.
1: انت دلوقتي

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنتكلم في تاني محور معانا في حلقة النهاردة، انه ليه أنا ساعات ببقى تايه ومش عارف أنا مين. أفتكر كتير قوي في وقت في حياتي وأنا صغير شوية في سن المراهقة، كنت أكتر وقت أنا كنت تايه فيه، وأكتر وقت أنا كنت مش عارف نفسي فيه وبلبس. أخلي الحتة دي بعدين عشان ليه علاقة باللي أنا أتكلم فيه، بس عايز أقوله دلوقتي. بس ده أكتر وقت كان مرهق فعلا جدا جدا جدا في حاجات كتير قوي، في جوانب كتير قوي في حياتي. وللأمانة بعد وقت طويل وبعد ما كبرت شوية ومشيت رحلة يعني بحاول فيها أنه أنا أكون بهدم أفكار كتير قوي بتشديني جدا لورا، كانت رحلة جميلة جدا جدا للأمانة. وبشجع أي شخص هو حاسس أنه لسه تايه ولسه مش عارف يعمل إيه أنه يكون بياخدها، وده هيبان أكتر لما نتكلم دلوقتي في الموضوع. كتير قوي علشان احس بانه انا كافي، وان انا بربط مثلا قيمتي بالاشخاص وبالناس وباعجابهم ونظراتهم ليا. فانا طول الوقت بحاول ان انا ارضي الناس، طول الوقت ان انا بحاول اقدم لهم احسن حاجه عندي علشان اقبل منهم او اتقبل سوري منهم واسمع منهم كلمات اعجاب. فابان قدام نفسي ان انا شخص كويس، لان انا رابط قيمتي بان الناس تبص لي بصه اعجاب. ف اللي بيحصل انه، وده الوقت اللي انا هكلم فيه دلوقتي لانه كان ارهاق كبير قوي بالنسبه لي، ان انا ببتدي البس شخصيات تانية. وعارفين انتوا الفيديوهات اللي بتيجي انه شخص تعيس مكشر قايم من النوم، وبعدها بيفتح الدولاب بتاعه وفي وشوش كتير قوي، والوش اللي بيضحك، الوش العصبي، الوش الجميل، الوش المبتسم ابتسامه فيها كده سلام وامان ومش عارف ايه. وبعدها الراجل ده بيقرر انه ياخد وش من الوشوش دي وبيلبسها وينزل يكمل بقيه يومه بيها، ويعامل الناس كلها على نفس الوش اللي هو لبسه. لما يرجع البيت بياخد الوش ده اللي بيبقى تحتيه وش تعيس وحزين، ويحلقه تاني ويقفل الدولاب ويرجع تاني للأوضة بتاعته وينام. فاللي بيعمله الشخص ده ايه؟ كتير جدا مننا بنعمل نفس الموضوع ده بشكل يومي. فأنا كتير قوي وافتكر انه علشان اكون برضي الناس وبرضي الاشخاص اللي انا كنت وسطها، والناس اللي انا كنت بأمل ان هم يكونوا صحابي، حتى لو هم بالنسبة لي ما كانوش مناسبين بالمناسبة، ولكن أنا ما كنتش بفكر في كده خالص إلا أنه أبقى وسطهم. حتى لو بص فكك من هم يكونوا شبهي أو أنا شبههم، نفس الحاجات اللي أنا بحبها هم بيحبوها، مع أن ما كناش كده خالص، كنا مختلفين تماما ما ينفعش. بس أنا كنت متمسك قوي بده لأن أنا كنت رابط قيمتي بده، بأنه أنا شخص مش عارف أكون بكون صحاب، ولو أنا مش عارف أكون بكون صحاب هبقى لوحدي، فأنا محدش بيحبني، محدش بيحبني، إذن أنا بعمل إيه؟ فمع الوقت الإحساس ده كل ما بيزيد اللي بيحصل إنه مش ببقى عارف أنا مين. فبحاول ألبس شخصية تناسب كل مكان وكل شخصية حتى لو هي مش شخصيتي، ولكن اللي بيحصل انه في نهاية الوقت ده بوصل لمرحلة انه بسكت، بهرب، مش بعرف اتعامل مع حد. وافتكر انه انا جيت قعدت قبل كده مع شخص كنت بتكلم معاه وبقول له انا مش عارف انا مين، انا مش عارف، يعني انا بتعامل مع الناس اوكي، بس انا بوصل لمرحلة وجواي احساس انه مش انا هذا الشخص، انا بقدم حاجة مش بتاعتي، مش انا، ده مش انا، في حاجة غلط. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا، وطبعا الخوف من الرفض بيخليني امثل. طول ما انا حاسس بانه انا مرفوض، كل ما انا بمثل انه انا شخص تاني علشان انول الرضا، والموضوع ده بيبقى صعب جدا، لانه انا اللي بنفسي بعمل كده في نفسي وبنزل نفسي قوي قوي كده، لان انا شايف انه قيمتي تحت قوي كده، مع انه انا مش كده. فالخوف من الرفض بيخليني أمثل، بشكل صعب. والصدمات والفشل بيغيروا نظرتنا لنفسنا، لانه انا مع الوقت طول ما انا حاسس انه انا بفشل انه انا اكون بعجب الشخص ده او ان انا انول رضا الشخص ده، اللي بيحصل انه بصطدم كل شوية بالواقع وحس انه انا فشلت، فبالتالي انا بدون قيمة بسبب انه انا فاشل. فطبعا نظرتنا لنفسنا بتتغير بشكل كبير جدا جدا، وكل ما المدة بتكبر كل ما الفكرة دي بتترسخ جوايا اكتر، فان انا اكون بنزعها بتبقى اصعب واصعب. مش مستحيلة خالص، لان انا مريت بده وعديت بده، فقدر احس بكل شخص بيعدي بالوقت ده او عدى بالوقت ده، فتبقى حاجة جميلة ان احنا نقعد بنتكلم اكتر. وطبعا احب جدا لو واحد بيسمعني دلوقتي يحب يشاركني عدى بوقت زي ده ولا لا، او بوقت شبهه، يبقى شيء جميل جدا ان احنا نكون بنتشارك فيه. وده بيبقى وقت ان احنا حلو نكون بنفتح ده، وكأنه الموضوع بقى برانا، انا خدته وهو قدامي، انا مش متضايق ان هو كان موجود، بالعكس انا دلوقتي فرحان ان هو دلوقتي بقى برايا وانا بواجهه بدون خوف، فبتبقى حاجة كويسة جدا. اوقات كتير بنفقد نفسنا واحنا بنجري ورا توقعات المجتمع، لانه افتكر انه بعد سن الارهاق انت بتخش بقى علشان تكون بتختار الجامعة بتاعتك وكده، فطبعا انت تبقى شخص مثلا بتحب الرسم جدا جدا جدا، واهلك للأسف مش معاك قوي في الموضوع ده، فطبعا بيصطدموا بالواقع اللي بيقول انه ابننا عايز يخش فنون جميلة، ملهاش مستقبل يا ابني، ما بتجيبش فلوس يا ابني، وحاجات كتير قوي، فلا احنا لازم ندخلك في الحاجة المعينة. فحتى بتكتشف انه حتى حاجات اللي انت بتحلم بيها الناس بسبب انها حاطه توقعات عالية قوي قوي قوي قوي، او مثلا انت في ثانوية عامة ما عرفتش تكون بتحقق الدرجة الكبيرة لأهلك وكل الناس متوقعها منك، which is the عادي. واكتر حقيقة بتقول انه ثانوية عامة مش هي اللي بتتحكم في مسار حياتي، اسأل اي شخص بعد ما تخرج وبيشتغل دلوقتي، هل ثانوية عامة نفعتك في حاجة؟ الا طبعا ممكن في الانضباط، ممكن في حاجات معنوية شخصية، مفيش مشكلة، لكن بتكلم على الدرجة التعليمية. في ناس كتير قوي ممكن تكون عدت بالعافية بس دلوقتي بيشتغلوا وحياتهم مرتاحة اكتر بكتير جدا من ناس ممكن تكون جابت درجات في ثانوية عامة كبيرة جدا جدا جدا. وبتحصل، اعتقد الحقيقة دي واضحة جدا جدا، ولو مش واضحة بالنسبة لك او بالنسبة لك اسألوا اعرفوا، لانه انتوا مش الدرجة اللي بتجيبوها، مش دي القيمة. طبعا واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا ان انت ممكن تكون مصدق ده عن نفسك، بس انت ما بتجيش في وقت وبتقف مع نفسك وقفة فيها بتتكلم مع نفسك بصدق بجد، انت محتاج تعمل كده عشان تعرف تخش على الستيج اللي بعدها، اللي بيها بتفلتر كل الافكار اللي في دماغك دي وبتحاول تجيب محلها، تجيب افكار مكانها. وده تاني جزء في الحلقة بتاعتنا عايزين نكون بنتكلم فيه. تعالوا نكون بنطلع فاصل تاني ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا يعني ببقى قاعد دلوقتي وبيبقى في شغل فتقولي ماسك الموبايل كتير لو الناس اللي بتتفرج علينا, ف يعني تبقى حاجات كتير قوي مع بعض. فأمين بس ايه نكون بتصلولي والدنيا تبقى اخف والطف كتير. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الناس ممكن تكون بتعلق انا مين والمجتمع وانا, واتكلمنا في انه انا مين بسبب حاجات بتحصل في حياتي. اوكي, صورتي الاصلية بقى كانت عاملة ازاي؟ صورتي الاصلية عاملة ازاي؟ هنقول شوية حقائق ونتكلم في بعض النقط اللي فيها, تعالوا نكون بنكشف واحدة واحدة, ممكن يبقى في منها البديهي ايوة, وممكن يبقى في منها حاجات تبقى مختلفة. فتعالوا نكون بنشوف الافكار دي ونتناقش فيها ونتعرف عليها اكتر, لانه ممكن تبقى حاجات فعلا بديهية ولكن محتاج ان انا اكون بقولها, وانت محتاج في وقت تكون بتقولها لنفسك, لانه جزء كبير قوي من الحاجات اللي بنصدقها هي الحاجات اللي احنا بنعرف نقولها, ولما نقولها دماغنا تسمعها فتصدقها. فتعالوا نكون بنتكلم في الحتة دي. اول حاجة تعالوا نكون بنقول انه الانسان مش مجرد انجاز, مش مجرد حاجة بيعمل. الانسان مش قيمته بس في الحاجة اللي بيقدمها, مش قيمته في درجات, مش قيمته في فلوس. الانسان لو انا ربطت القيمه بتاعته بالحاجات دي فانا بقللها جامد قوي, ويمكن ده عكس اللي العالم بيتكلم فيه, عكس اللي ناس كتير قوي بتحاول تصدر وتوصله, مختلف تماما عن الناس بتقوله. قيمتي مش بس الحاجات اللي بعملها, مش بس لحظات تجاربي او فشلي. الفشل بيحصل في الحياه, لانه احنا كتير قوي طول حياتنا بنتعلم وبنخش في تجارب, حتى الكبير جدا وعدى بحاجات كتير قوي في حياته لسه صدقوني في حاجات ما عداش بيها قبل كده وهيجي فيها, وفي حاجات منها هيفشل وحاجات منها ممكن تعدي, وده اللي بيحصل. فأبقى قاسي جدا وشخص صعب جدا لو ربطت قيمتي بكل حاجة أنا بعملها. قيمتي مش بتقل بسبب فشلي أو أخطائي, لأنه أعتقد لو أنا كبرت مصدق بالذات في وقت إرهاق, في وقت اللي بيبقى فيه مراهقة السن الشباب ده, بمر بلحظات فشل كتير قوي قوي قوي. وإحنا تكلمنا في إيه هو الفشل في الموسم اللي فات, فأحب جدا ترجعوا في الصفحة هتلاقوا الحلقة دي بتتكلم عن الفشل. أبقى شخص قاسي جدا جدا في مرحلة مرهقة زي المرحلة دي بتتكلم فيها عن الفشل, وانه انا اكيد لسه في سن بخش في تجارب جديدة, بتعرف على الحياة, لسه بدخل في حاجات انا معرفش اولها من نهايتها, لسه ما عنديش المقدرة دي, لسه بحاول, لسه بتعرف. واربط كل لحظة فشل بانا مين. اكيد بشكل كبير جدا جدا هطلع في عين نفسي انه انا في حاجات كتير قوي وحشة, مع انه دي طبيعة وسمات سن إن انا لازم اكون بعدي بده, حتى الكبير بيعدي بده, بس يمكن بشكل اقل شوية لانه ما عنده الخبرة شوية بيها يعدي جزء من الموقف, بس لسه في جزء من الموقف ثاني لسه ما تعرض لهوش, فبيخش وبيحاول يجرب ويشوف. ففي فترة بتبقى اصعب من فترات تانية, او كل فترة تعالوا نقول بيبقى فيها حاجات الصعبة. فلو ربط كل لحظات فشل, كل لحظة تجربة أنا بمر بيها في حياتي في السن ده وبربطها بأنا مين, الموضوع يبقى قاسي جدا جدا وصعب أن أنا أكون بستحمله. ومش ده حق نفسك عليك, عارف أن دي بتبقى فكرة صعبة, وعارف أنه ممكن يبقى صعب إدراكها في الوقت ده ومش الطبيعي, أنا عارف, بس ربنا من دلوقتي يعني أو يعني بسبب أنه ربنا مدينا عقل فبقى فيه تكنولوجيا يعني

انه ممكن اتنين يخشوا في نفس التجربة في نفس السن اللي هو المراهقة ده، واحد يعدي والتاني لا. هل ده معناه ان الشخص اللي معداش شخص فاشل او ناقص؟ لا، مش لازم. على فكرة ممكن في نفس او في نفس السن موقف مختلف، نفس الاشخاص اللي كان فشل في اللي قبله ينجح واللي كان نجح يفشل، على حسب الشخصية وعلى حسب الرحلة اللي مرسومة. هات اتنين رسامين كبار ينسخوا رسمة معروفة ويرسموا نفس الرسمة 100%، حتى لو كانت تفاصيل صغيرة، هتلاقي الشخص ده بيرسمها بطريقة والشخص ده بيرسمها بطريقة، الشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة والشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة. ممكن تلاقي نفس الرسمة من بعيد هي هي، بس لو قربت تلاقي التفاصيل مختلفة. ليه؟ لأن الشخص ده مختلف أو الرسام ده مختلف عن الشخص الرسام ده. فكل واحد ليه الرحلة الخاصة بتاعته، ليه شخصيته الخاصة. فأبدا أبدا أبدا أرجوك أو أرجوك للمرة التانية، ما تربطش أبدا الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك سواء كنت نجحت فيها أو فشلت وتقارنها بشخص تاني، هيبقى صعب ومختلف تماما. فافهم انك انت ليك رحلتك الخاصة وشخصيتك المختلفة عن الشخصية التانية. وصدق انه في شخص حقيقي جواك بعيد جدا جدا على كل لحظات خوف وكل لحظات تمثيل ممكن تكون بتمثلها دلوقتي بدافع الخوف او الرفض او انك انت تشعر بالقبول من شخص تاني. ده مختلف تماما. اعرف ان جواك شخصية حقيقية، واعتقد انا على فكرة دي يعني محدش قالها لي قبل كده، ولكن دي عشان اختبرتها. وزي ما قلت لكم قبل الفصل اللي فات انه انا جيت في وقت قعدت فيها مع شخص وبقول له انا حاسس انه ده مش انا، انا في حاجة غلط. اوكي انا بتعامل مع الناس وفي ناس ببقى عايز اوصلها وبوصلها فعلا، بس انا جواي احساس بيقول لي انه ده مش انت يا فادي، ده مش انا، في حاجة غلط، انا مش عارف ايه هي، في حاجة غلط. وما كنتش عارف ايه هي لان انا ما كنتش صادق مع نفسي في الوقت ده، وبقول لنفسي انا يا فادي انت بتمثل دلوقتي، انت حاطط وش غير الوش الحقيقي بتاعك لانك انت خايف من الرفض، ولانك خايف من الرفض بتمثل، ولانك بتمثل وبقالك وقت في الحتة دي بترهق بشكل لا واعي. بس مرة في مرة في مرة ومع طول الوقت بتوصل لمرحلة ان جواك مش قادر. ف ممكن توصل لمرحلة انك انت تنعزل عن العالم كله، مش عايز تقرب من حد، مش عايز تكلم من حد. وفي نفس الوقت ممكن توصل للكونكلوجن انه انت مش قابل نفسك باخطائك بفشلك، انت مش طايق نفسك، بتبص قدام يعني بتبص في نفسك في المراية وبتقول يعني ليه أتخلق كده؟ ما في ناس تانية في سني بيعرفوا ينبسطوا ويخرجوا ويعملوا صدقات ويوصلوا للناس اللي نفسي أوصلها، أنا ما اتخلقتش كده ليه؟ لأن أنا فيه أكيد حاجة غلط. ومش بحط طبعا اعتبار لحاجات كتير قوي ممكن تخرجني برا الحتة دي. فصدق إنه جواك شخص حقيقي بعيدا عن التمثيل والخوف. الرجوع للنفس الحقيقية محتاج صدق ان انت لو شايف نفسك بتمثل تقول قدام نفسك انا دلوقتي دي مش شخصيتي، انا بعمل حاجة بعيد عني، في حاجة غلط محتاجة تقف، في ناس انا مش عارف افت ان، مش عارف ابقى وسطهم لانهم مختلفين عني، فبالتالي انا محتاج ابعد. صعبة شوية ادوس على نفسي عادي، بس الدوسة دي دوسة إيجابية مش سلبية زي التانية. ومحتاج شجاعة إن أنا أواجه نفسي بالحقيقة دي وبطل التمثيل أو الخوف أو الاسترضاء بإن أنا بحاول أسترضي الشخص اللي قدامي عشان يبقى صاحبي. ولو عندي مشكلة أقولها لنفسي أو أعطيها مع حد. وحاجة أخيرة،

انا اكون بقبل نفسي. طبعا الكونكلوجن بتاع الموضوع ان اقبل فيها نفسي دي بتيجي بعد رحله طويله مش كده, تاخد وقتها لحد ما توصل لها. لازم هتوصل لها لو انت شغال على نفسك كويس وصح. وساعتها بس بحس بالسلام النفسي انا ببقى كتير قوي مفتقده وعايزه. فلما ببطل بعيش بالشخصيات الكتير قوي اللي انا بمثل بيها وبحاول اتعامل بيها مع الناس, لا الموضوع بيختلف. بعرف اتنفس, بعرف ابقى شخص افضل حتى مع نفسي. بقبل نفسي, بقف قدام المراية واقول شخص جميل. انا ليه كنت بفكر في نفسي كده؟ بالعكس انا عندي ميزة واحد اتنين تلاتة. ولا انا كنت فاكره عن نفسي وحش طلع مش وحش. ولو انا كنت فاكر نفسي ان انا مش دمي خفيف زي ما في ناس تانية دمها خفيف, لا انا طلع دمي خفيف على فكرة. بس انا ما اتحطتش وسط الناس اللي شبهي ومناسبين ليا, فالموضوع ما كانش كويس. بس وكان محتاج مني لحظات شجاعة ان انا ابعد وابتدي من جديد. دي كانت صعبة جدا عليا مثلا وقتها. طبعا انا بشارك بحاجات شخصية ليه, لانه انا مش مكسوف ان انا اكون بقولها, ولانه ممكن يكون شخص تاني انت او انتي بتمر بنفس الوقت اللي انا مريت بيه. فالتجارب دي من يعني انا بشوف انه ربنا خلقنا لبعض زي ما خلق ادم لحواء. وربنا شايف انه مش حاجة كويسة انه ادم يفضل لوحده, ومش حاجة كويسة ان انا اكون بمر بالتجارب دي وما بشاركهاش مع شخص ممكن يكون بيعدي بنفس التجربة دي ومحتاج يسمع الكلمتين دول. وما عنديش مشكلة, ممكن يكون ده غرض اللي ربنا او ده واحد من الاغراض اللي ربنا خلقني من خلالها او خلقني علشانها. فمحتاج استخدم التجارب بتاعت الشخصية دي لغيري ولنفع غيري. ونوصل لاخر محور هنتكلم فيه مع بعض. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أمين أمين. من الترنيمة اللي أنا بحبها قوي قوي قوي. طيب أرجع لنفس إزاي نفس الحقيقية طبعا. شوية تيبس and tricks نكون بنديها إزاي ترجع لنفسك في 15 دقيقة. لا طبعا بلزر, بس يعني هنديكم شوية حاجات كده ممكن نكون بنشتغل فيها مع بعض الوقت اللي جاي, اللي بيها ممكن نكون بنساعد نفسنا في رحلة طويلة وطبعا يبقى محتاج فيها مساعدة ومتابعة. فطبعا اللي هقوله دلوقتي ده يعني حاجة بسيطة جدا جدا على المجهود للأمانة اللي هتبذل أو هتبذليه لو أنت في الحتة اللي بنتكلم فيها من شوية, إن أنت لسه بتبحث عن شخصيتك الحقيقية وهوايتك الحقيقية. أول حاجة بطل تقارن نفسك بغيرك, وكفاية مقارنة سوشيال ميديا. أرجوك سوشيال ميديا كل ما هي بتعمله إنها بتكون بتقول لك عكس الواقع وبتقول لك أحسن حاجة. فيش حد هيصحى من النوم بشكل وحش, شعره منعكش, مش غسل وشه, مش عامل أي حاجة, هيصور نفسه بكل فخر وينزلها على السوشيال ميديا. مش حد يعمل كده, بالعكس ده انا يعني هلبس احسن حاجه عندي, هغسل وشي, ههتم بنفسي, ممكن احط برفان مع انه مش هيطلع في الصوره, بس برضه يعني عشان اخد بس ايه الحركه واصور نفسي وانزل. ده بالظبط اللي بيحصل, كل اللي بعمله كل الناس بتعمله دلوقتي انها تكون بتماركت لنفسها وشخصيتها على السوشيال ميديا. فلو انا عايز ماركت نفسي اكيد هطلع نفسي احسن حاجه في الدنيا واصور احسن حاجه عندي, حتى لو هي فعلا مش امتلكها خالص, يعني ممكن تكونش حاجتي انا بس اصورها على السنه بتاعتي عادي, عادش ارجع ورا يعني. بس بطل تقارن نفسك بالناس دي او باي حاجه على السوشيال ميديا. عندك هذا التطلع وعندك جواك ليميت بيقولك لا ده حاجه وحياتك حاجه, مفيش مشكله. مش عارف اللي حصل, ده غلط, انا متاسف جدا. بتحصل, ولكن ما تحاولش تكون بتعمل كده لانه هيبقى مفروض يعني صعب جدا جدا جدا عليك, لانك انت هتحس انك انت بتجري وبرده مش بتوصل, لانه كل ما هو احسن في احسن منه, وبرده ده اللي بيعمله السوشيال ميديا. واجه نفسك بسؤال مهم جدا جدا جدا, انا بعمل ده عشان انا عايزه ولا عشان ارضي حد؟ انا وسط الناس دي هم شبهي فعلا, ولا دايما بعمل الحاجات اللي هم بيحبوها اللي هي عكس شخصيتي وعكس مبادئي لمجرد بس ان انا استرضي او انور رضاه؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا, والاجابه عنه بتوضح حاجات كتير قوي, بالذات لو اتحطيت في موقف زي موقف العلاقات اللي احنا لسه بنتكلم فيه او اتكلمنا فيه من شويه. اسال نفسك السؤال ده, جاوب عليه بكل صدق وشجاعه, هتوصل لحاجه صدقني وقرار. والقرار ده عشان حد يشجعك عليه ممكن يبقى صعب في البداية, ولكن انت لو بتتبع مع حد طبعا يكون شخص موثوق فيه يتبعك, يبقى شيء كويس جدا جدا جدا وافضل كتير قوي قوي قوي قوي قوي. فده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. حاجة صعبة, تقبل ضعفك وما تكرهش نفسك. ربنا خلقنا ذو قيمة كبيرة قوي, وما فيش حد يخلو من غير ضعف. دورك انك انت تبقى عارف ايه نقاط ضعفك ومتقبلها وشغال عليها على قد ما تقدر وتقبل نفسك في الاخر. ده دورك, ودورك انه تفلتر كل فكر غلط او مغلوطة بتعكس حاجة عنك مش حقيقية. ده دورك, وشارك في حد, خلي في حد يكون بيتابعك. احنا بنبذل مجهود في حاجات كتير قوي في حياتنا, معلش حاجة من الحاجات اللي مهمة قوي هو احنا, فنبذل شوية مجهود مع شوية معافرة نعرف نتقبل فيها نفسنا بضعفتنا عادي. ناس كتير قوي اعتقد ممكن بقى تستخدم السوشيال ميديا وقتها وتشوف الناس دي ممكن تكون قبلت نفسها ازاي او كانت شايفة نفسها ازاي ودلوقتي هي بقت ايه. اعمل كده. ادي لنفسك وقت بعيد عن الزحمة والدوشة، اكتب، أرجوك اكتب في كل آخر يوم، طلع ورقة وقلم واكتب، لمجرد ان الموضوع ده يبقى عادة صدقني عمرك ما هتستغنى عن الورقة والقلم، بتطلع كمية حاجات كبيرة قوي، ممكن يبقى في دماغك أفكار كتير قوي وكلهم مغلوطين، وونس انك انت تكون بتطلعها وبتكتبها تحس هو ايه ده، اكيد لا طبعا انا ازاي فكرت في التفكير ده، بتحصل صدقني، وونس انك انت بتطلع الحاجة براك وبتكتبها وبتقراها بتحس انه ايه ده، لا ما حصل واحد اتنين تلاتة يقول عكس ده، اذن ده مش صح، لو القلم والورقة بقوا اصحابك الموضوع بجد بيفرق جدا جدا جدا معك، ومش بتقدر تستغنى عنهم، ولو انت قاعد وقت مش بتكتب بتحس بحاجة غلط، خلي الورقة والقلم صحابك، لان هما لو الحاجات متنعكشة الورقة والقلم بيجبروك انك انت تكون بترتبها، فلما بترتبها بتعرف تتعامل معها كويس، فلو في لحظات فشل او يأس مش بتعلق ده على قيمتك على قد ما بتقول انه انا محتاج اتعامل مع ده وده وده، طبعا ده بتبقى ادراك ونضج، بس احنا في رحلة بنتعلم فيها وبنعرف، فده كويس، علاقتك مع ربنا بتفرق جدا جدا طبعا، وقت خلوتي الوقت اللي فيه بتعرف او بعرف فيها ربنا من خلال كلمته المقدسة، من خلال الكتاب المقدس، كلمة ربنا الحية، من خلال ان انا اكون بقرأ الكتاب المقدس وباخد وقت عميق مع الله، وهو وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتبقى اكتر وقت بيبقى فيه قرب بيني وبين ربنا، وانه الشخص ده هو اللي خلقني فهو عارف يكون بيعكس الصورة بتاعتي الحقيقية ازاي، والسلام النفسي اللي انا ببقى مفتقده بيرجع لي تاني وانا جوه الوقت ده، وانا قاعد قافل باب غرفتي او اوضتي وفتح الكتاب المقدس وبقرا فيه وبصلي وبطلع كل حاجه لربنا بدون ما اخاف، بدون ما اتكسف، بكل افكاري. طبعا الموضوع ده بيبقى اسلوب بيختلف من شخص لشخص، في شخص يبقى يائس وحزين يجري يعمل حاجات تانية غلط، في واحد بيرجع لربنا، في واحد يكون بيصارع في حياته مع حاجات غلط بس هو عارف ان النقطة اللي لازم يكون بيعدي عليها هو ربنا، لازم يتكلم معاه فيها، ده بيفرق. علاقتي بربنا بتحل حاجات كتير قوي في حياتي حتى لو انا مش لامسها بالشكل اللي انا متوقعه، الله نفسه مش متوقع وبتعمل وبيعمل حاجات وبيتدخل بطرق عجيبة ومختلفة وممكن ما تخطرش على البال، فدي الوقت ده بيفرق جدا جدا في حياتي. من هنا بترجع لي امتي، من هنا بعرف امتي ايه، فمع الوقت بعرف اتلامس معه. واحدة من الامثلة اللي موجودة في الكتاب، شخص من الاشخاص اللي كان شايف نفسه حاجة والله كان شايف في حاجة تانية خالص، موسى من أكتر الأمثلة اللي بتتقال، موسى من أكتر الناس اللي كانوا شايفين نفسهم إن هم ربنا عمال يقول له هتعمل كذا وكذا، هتروح مصر وهتكلم فرعون وهتخرج شعب إسرائيل من أرض مصر وتوديهم الأرض اللي أنا وعدت بيها أبائك وإبراهيم إن كنتوا هتملكوها كنعان، وموسى واقف قدام ربنا وبيقول له أنا هعمل ده ازاي، انا عارف اعمل ده ازاي، انا شخص ثقيل اللسان، انا مش بعرف اتكلم، فانت عايزني اروح مصر واكلم فرعون اللي هو بيعتبروه اله هناك واخد شعب اسرائيل بكله وخرجه من ارض من اكتر البلاد كانت قوية جدا في الوقت ده وانا لسه مش عارف اتكلم، ولكن ربنا كان شايف في موسى حاجة مختلفة تماما، ومن قصة موسى بنكتشف ان موسى كان فعلا اكتر شخص مناسب للمهمة اللي ربنا كلفه بيها انه يخرج شعب اسرائيل من أرض مصر، رغم أنه هو نفسه كان شايف أنه مش مناسب ومش عارف يتكلم. جدعون اللي ربنا قال له جبار البأس، وهو بيكلم ربنا بيقول له أنا أصغر واحد في عشرتي، وزي ما جدعون بيقول احنا بنقول برضو بالمثل، بنقول أنا أكيد مش هعرف أكون بعمل الحاجات الفلانية، أنا مخلوق مش بعرف أعمل ده ولا ده ولا ده، ممكن أكون بعرف أعمل حاجات بس مش كتيرة يعني، بس أنا في الأغلب دي قدراتي. فتلاقي بعد كده ربنا بيستخدمنا استخدام بشكل غريب ومختلف، فبجي بقف وبقول إنه وأنا بعرف أعمل كده، لو علاقتي كويسة جدا أو علاقتي أو لي علاقة بالله بكتشف إنه ربنا شايف في هذا الشخص فعارف يطلع مني ده. وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة واستفدنا، وأنا نفسي شخصيا استفدت، وبتبقى حاجة جميلة أن أنا أقول الأفكار دي برضو وبطلعها من بقي وعقلي بيسمعها، أنا بنفسي أعمل كده لأنه ده بينفعني جدا جدا جدا. وهنا تخلص حلقتنا في أول حلقة في الموسم الثاني من برنامج جوه الشبكة على راديو السما. أستناكوا يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 9:05 يعني مش هينفع 9 بالظبط. فألقاكوا الثلاثاء اللي جاي، وكانت حلقة جميلة وانبسطت جدا، وأتمنى تكونوا انبسطتوا وما تكسفوش خالص وما تفكروش مرتين إن كنتوا تكونوا بتبعتوا لنا على الماسنجر لو في اي حاجة مشغولين بيها، نكون معاكم بنساعدكم ونتشارك معاكم اكتر. اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم، مع السلامة.

كنا بنتابع أعداد برنامج جوه الشبكة. انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكو على راديو سما في برنامج جوه الشبكه الموسم الثاني. وتحت كلمة موسم تاني دي خطوط كتيرة جدا جدا جدا، لان الامانة ما كنتش متوقع انه احنا يعني نعدي بكل الرحلة الكبيرة والجميلة جدا احنا قضيناها مع بعض في الموسم الاول، كانوا 13 حلقة. ففتحنا مواضيع كتير واتكلمنا في تحديات كتيرة جدا جدا جدا بتواجهنا احنا كشباب، وعلى نفس النهج وعلى نفس المواضيع وعلى نفس كل حاجة هنمشي برضو في الموسم التاني. طبعا اللي ما خدش باله غيرنا الانترو ومزيكا جديدة علشان يعني موسم تاني وكده. فطبعا عجباني جدا ومبسوط جدا جدا جدا، فأتمنى تكونوا متحمسين بهذا يعني بنفس الشكل، فتبقى حاجة جميلة قوي. طيب تعالوا النهاردة نكون بندي في البداية بريف عن ايه هو البرنامج. اوكي، دايما دايما بصدعكم بايه هو البرنامج في البدايه، ولكن انا بحب جدا جدا ادي البريف بتاع البرنامج قبل ما نخش في الموضوع اللي هنتكلم فيه ليه، لان ممكن يكون في حد كده بيسكرول في الفيسبوك او في اي سوشيال ميديا او اي حاجه ومش فاهم او مش عارف ايه ده. فانا احب من يعني من هذا المنطلق ومن مكاني اقول لك احنا بنعمل ايه وايه هو البرنامج. البرنامج باختصار اسمه جوه الشبكه، تمام؟ وجوه الشبكه ده برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب، واحنا شباب بتقابلنا حاجات كتير قوي في حياتنا، ودي مرحله بيتم فيها التجارب وبنمر باوقات ولحظات فشل كتير قوي. فالتحديات دي بتبقى عباره، لو قسمناها بتبقى عباره عن مواضيع، والمواضيع دي بنحب ان احنا نكون بنفتحها ونتكلم فيها، مش بس بغرض انه ندي اجابات يعني عن انه لو حصل كذا هنعمل كذا ولو حصل كذا هنعمل كذا. احنا مش جايين بس عشان نقول حلول، ولكن في كتير من الاحيان اللي بيحصل انه احنا بنشارك نفس الاختبارات، ومن جوه الاختبار ده او من جوه التجربة دي نقدر نطلع بفايدة نستفيد بيها بعدين في خطوات حياتنا بعد كده. فلو تحطينا في نفس الموقف ده احنا خلاص بقى عندنا خبرة، لانه احنا عدينا بالتجربة دي قبل كده، وده اللي بيعلمنا. مش لازم يبقى فيه احنا داخلين نقولك نصايح، مش لازم، ولكن يكفي جدا ان احنا نكون بنتشارك التجارب مع بعض. وطبعا في نص الحلقه بيبقى فيه اسئله، بيبقى فيه نوع من المشاركات، وبحب جدا جدا جدا وبنبسط جدا لما مثلا اسال سؤال والاقي في ناس بتبقى كاتبه في الكومنتس او في التعليقات يعني انه اجابات للاسئله دي، بتبقى حاجه مشجعه جدا، وبشوف انه احنا كده فعلا بنوصل للغرض اللي احنا عاملين علشانه البرنامج ده. تمام، ده باختصار شديد جدا جدا في تقريبا 4 دقائق عن ايه هو البرنامج والديسكريبشن او البريف بتاع البرنامج ايه. طيب بما ان احنا في موسم جديد وموسم تاني، فاحنا اكيد هنتكلم طبعا في مواضيع جديدة وحاجات برضو في تحديات وكده. فتعالوا نكون بنبتدي الرحلة بتاعتنا بموضوع وكأني انا بحط نقط على الحروف، وكأنها نقطة انطلاق لبقية المواضيع التانية اللي احنا حابين تكون بنفتحها ونتكلم معاكم فيها. واول موضوع هنتكلم فيه النهاردة هو انا مين. اعتقد من واحنا صغيرين كتير قوي قوي قوي بنبحث عن احنا مين، هو هويتنا ايه، والناس شايفانا ازاي. كتير قوي قوي بنبقى مشغولين بالحتة دي جدا جدا جدا، وبنبقى عايزين ليها إجابة، لأنه أعتقد وده اللي أنا كمان مريت بيه في حياتي في وقت ما وأنا صغير شوية، إجابة سؤال أنا مين وبحب إيه، فببقى عايز ليها إجابة بس ببقى تايه شوية. فتعالوا نكون بنشوف الموضوع في أول محور، لأن احنا دايما بنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع محاور. فتعالوا نشوف أول محور عايزين نتكلم فيه معاكم بيتكلم عن ايه بالظبط. وفي رحلة انه أنا مين، كتير قوي قوي قوي قوي اللي بيحصل انه الناس بتعرف أنا مين. الناس دايما بتحب تعلق للأشخاص التانية
هو مين، حتى لو الشخص التاني مش قاصد، بس ده ممكن يحصل بشكل اوتوماتيك من واحنا صغيرين. والحته دي بتبقى صعبه شويه. ليه؟ لان انا وانا صغير في السن الصغير، حتى ما لسه ما وصلتش لسن المراهقه، ما عنديش هذا النوع من المقدره ان انا احلل كل حاجه بتخش جوه عقلي، فبستقبلها وبالطبيعي بصدقها وبكبر بيها الى حين ما اوصل لمرحله اشوف واصطدم بانه انا مش كده، فاقرر ان انا امشي رحله اغير فيها من الافكار اللي دخلت لي من وانا صغير. فمن واحنا صغيرين الناس بتحب، او مش بلاش نقول بنحب بتحب، ولكن اللي بيحصل انها بتعلق بالشكل الاوتوماتيك لينا شويه عناوين او ليبلز بكبر بيها وبصدقها. زي انه كتير جدا واحنا صغيرين في وقت المدرسه بنلاقي شخص شاطر جدا ودحيح وقاعد في اول ديسك ولابس نظاره كده ومسبسب شعره وجايبه على جنبه وحاجات كده جميله ومعاه اللانش بوكس بتاعه وحاجات كده حلوه، فبنشوف انه دايما بيتقله حتى واحنا مع بعض في الفصل نسقف للشخص الفلاني لانه الشخص الفلاني ده شاطر جدا، ونقوم نسقف له مش عارف ايه، ومهتم جدا بدرجاته وشاطر جدا، فبنلاقي الناس والمدرسين بيقولوا له انت شخص يعني انت ولد شاطر جدا، انت بنت شاطره جدا، برافو وحاجات كده. اوكي، دي بتبقى طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا كلنا بنحتاج ان احنا نكون بنسمعها. فالولد ده بيكبر ومصدق جدا في نفسه ان هو شخص شاطر، شخص بيعرف يجيب درجات، مع انه الحياة مش بس درجات حلوة. وانا مش قصدي ان انا اقلل من انه الشخص ده بيبذل فعلا مجهود وشخص عنده الملكة انه ذكي، الذكاء الاكاديمي اللي بيعرف بيجيب درجات كويس، مش بقلل خالص من ده، بالعكس دي حاجة حلوة جدا جدا جدا، وده نوع من الذكاء عامة، فدي حاجة كبيرة وتقدر. ولكن ده مش معناه خالص انه الشخص ده ممكن يكون شاطر في جانب من جوانب تانية في حياته، زي انه مثلا بيعرف يعمل صداقات كويسة مع الناس التانية، شخص علاقاتي اجتماعي شاطر، في ذكاء اسمه ذكاء عاطفي. فممكن يكون شخص فعلا عنده هذا الذكاء، لكن ممكن على الناحية التانية ولد تاني في الفصل او بنت تانية في الفصل ما عندهاش هذا النوع من الذكاء. فبتبتدي المدرسين يقولوا له او تقول لها انت ليه مش شاطرة زي فلان، انت ليه ما عندكيش المقدرة انك انت تكون، طبعا انا بقولها بطريقة كويسة، ما عندكيش المقدرة انك انت تلمي درجات زي ما فلانة بتعمل او فلان بيعمل، او انت ليه كده في العموم، او انت شخص شقي جدا، او لما بابا يجي مثلا في يوم من الايام يجي ياخدني من المدرسة مدرس يقابله يقول له ابنك ده مغلبنا. فالولد بيسمع الكلام ده كله، بيلقط الكلام ده كله، فبيكبر وهو فعلا مصدق انه بشكل او باخر شخص فاشل، ما عندوش هذه المقدرة انه يبقى زي فلان بيعرف يجيب درجات، فيسمع كلام ايجابي من المدرسين. وطبعا بتبتدي بقعة، عارفين البقعة السوداء اللي ما بتنزل على التيشيرت او القميص بتاعك، اللي بيحصل ايه؟ ممكن تفضل ايه تنزل نقطة وتفضل ايه تنفش واحدة واحدة واحدة وتكبر واحدة واحدة واحدة. فممكن فكرة صغيرة زي دي، او هي الأمانة مش صغيرة، ولكن ممكن فكرة جاية من كلمة واحدة صغيرة قد كده تبقى عاملة زي البقعة، فلما بتنزل بتبتدي تنفش وتكبر. فالولد فعلا بيكبر او البنت فعلا بتكبر حاسة بانها فعلا فشلة او مش ذكية زي فلانة صاحبتها في الفصل. فالناس بتبتدي تعلق عناوين من واحنا صغيرين عن انت مين وبتعمل ايه، فبكبر وببقى مصدق انا مين من خلال كلام المدرس بتاعي، صاحبي في المدرسة، صاحبي في الكنيسة، صاحبتي في الدروس. فدي اول نقطة بربط القيمة بتاعتي وبربط انا مين بحاجة معايا او حاجة انا بعملها. زي مثلا كتير جدا جدا دلوقتي ناس كتير قوي في السوشيال ميديا زي ما بتدافع تقولك انه قيمتك مش فلوس، على المحور التاني في ناس كتير قوي بتطلع على السوشيال ميديا بتقول انه قيمتك في الفلوس، انت ازاي قاعد كده وما بتعملكش كل 10 دقايق ملايين، او بتعرف تستثمر فلوسك في الحاجة الفلانية والفلانية والفلانية.
فاللي بيتصدر لك طول الوقت في السوشيال ميديا انك انت لو مش بتدخل دخل معين انت شخص بلا قيمة، لانك انت للأسف يا حرام ما بتعرفش تعمل فلوس زي ما الناس التانية بتعرف تعمل. وطبعا انا مش هتكلم في ايه نوعية المصدر للدخل ده، مش دي حتتي خالص ومش عايز ادخل في الحتة دي خالص، ولكن اللي بيحصل انه كتير جدا من الناس في السوشيال ميديا بتصدر الصورة دي بانه قيمتك في الفلوس، قيمتك في الحاجة اللي بتعملها، قيمتك في الحاجة اللي معاك. لو مش معاك الناس هتدوس عليك، الناس هتعرف تكون بتعمل كذا وكذا وكذا. والحقيقة انه العالم طول الوقت هيكون بيصدر لك الفكرة دي، لانهم ما عندهمش حاجة يبعوها او يتسمعوا بيها غير الفكرة الغريبة الأمانة المزيفة دي. فده اللي بيحصل. فمن كتر ما أنا محاط بهذا الكلام فبكبر وأنا شايف فعلا أنه أنا قيمتي في الفلوس. وطبعا في عصر التكنولوجي اللي احنا بنعيش فيه ممكن لقي ولد أو بنت عندهم 10 سنين ماسكين موبايل وفاهمين فيه أكتر من شخص ماسك نفس الموبايل عنده 30 سنة. فطبعا كمية السكرولينج وكمية الفيديوز اللي بتيجي وبنشوفها والأولاد بتسمعها كبيرة جدا، وكل اللي داخل أنا بكونه في أي إنبوت بيخش، أي حاجة بتخش جوه دماغي بتشغل دماغي كتير وبفكر فيها كتير، دي الحاجة اللي أنا بكونها. فما بالك إنه في شخص دلوقتي ولد أو بنت صغيرين في السن بيسمعوا كم من الناس اللي بتقول إنه قيمتك في الفلوس، فبيكبروا على الفكرة دي وبيصدقوها وبيقولوا إن أنا فعلا أنا مين بفلوسي. فإذا لو مش معايا في المعدل الفلوس الكافية اللي تعيشني العيشة اللي أنا بشوفها على السوشيال ميديا، إذا أنا لا بلا قيمة بلا قيمة. كنت شفت فيديو على السوشيال ميديا برضو بمناسبة أننا نتكلم في الموضوع ده، ولد طالع في برنامج، فالمذيع بيسأله بيقول له هو أنت سبت البيت بتاعك ليه؟ فبيقول له أنا سبت البيت بتاعي لأنه أنا قيمتي أعلى من البيت ده. فما فهمش الراجل الإجابة وقال له ممكن تفهمني أكتر؟ فالولد قال له بالأمانة علشان مامتي ما عندهاش الفولورز أو كمية الفولورز اللي عندي. فالمذيع قال له يعني أنت سبت البيت ومعتبر نفسك شخص منفصل ومنفرد عن البيت بتاعك، يعني أنت مش معترف بأنه دول بابا ومامتك بسبب أنه هم ما عندهمش الفولورز اللي عندك؟ فقال له فالشخص ده رابط قيمته بإيه؟ بكمية الفولورز، بكمية اللايكس، بكمية الرياكت اللي بتجيله على السوشيال ميديا، لكن دون عن ذلك هو شخص بلا قيمة. فطبعا الموضوع كبير مش هين. فكرة ان انا طول الوقت بحاول ارضي الناس علشان احس انه انا كفاية. طبعا لو واحد دخل في كمية الحوارات اللي بتحصل بسبب الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده، هو طول الوقت بيحاول يجري، وكل ما بيجري بيشوف ان في حد سبقه، فطول الوقت جواه هذا الاحساس بانه شخص غير كافي، فبيفضل يجري بيفضل يجري بيفضل يجري، ومش بيعرف يدي نفسه وقت انه يرتاح. ليه؟ لانه ما وصلش. وللامان هو عمره ما هيوصل، لانه مش كل اللي بيتصدر على السوشيال ميديا هو بيبقى حقيقي، كتير قوي بيبقى فيك وبتبقى بس مجرد حاجات دعائية مش لازم تبقى حقيقية خالص. فأنا طول الوقت بحاول أحس أنه أنا كافي وأنا مش كافي، فبكبر برضو بعرف بيها أنه أنا مين. أنا شخص مش كافي، مهما أعمل أنا مش كافي ولسه في أكتر عشان أقدمه. إمتى هعرف أوصل لده؟ مش عارف. وبتبقى أوحش حاجة لما تبقى صورتي جاية من كل الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها دي، سواء من كلام الناس عني وأن أنا بصدقه، أو من حاجات أنا بملكها، درجاتي، فلوسي، شكلي، حاجات كتير قوي.
تعالوا نكون بنطلع فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل كلامنا في الموضوع. وأحب جدا لو عندكم أي مشاركات أي أفكار دلوقتي وإحنا بنتكلم شاركوها معنا في الكومنتس أرجوكوا، دي حاجة بتبقى مشجعة جدا جدا جدا. فتعالوا نكون بنعمل كده مع بعض، نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم تاني. انت دلوقتي

0: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنتكلم في تاني محور معانا في حلقة النهاردة، انه ليه أنا ساعات ببقى تايه ومش عارف أنا مين. أفتكر كتير قوي في وقت في حياتي وأنا صغير شوية في سن المراهقة، كنت أكتر وقت أنا كنت تايه فيه وأكتر وقت أنا كنت مش عارف نفسي فيه وبلبس أخلي الحتة دي بعدين عشان ليه علاقة باللي أنا أتكلم فيه، بس مش عايز أقوله دلوقتي. بس ده أكتر وقت كان مرهق فعلا جدا جدا جدا في حاجات كتير قوي، في جوانب كتير قوي في حياتي. وللأمانة بعد وقت طويل وبعد ما كبرت شوية ومشيت رحلة يعني بحاول فيها أنه أنا أكون بهدم أفكار كتير قوي بتشديني جدا لورا، كانت رحلة جميلة جدا جدا للأمانة. وبشجع أي شخص هو حاسس أنه لسه تايه ولسه مش عارف يعمل إيه أنه يكون بياخدها، وده هيبان أكتر لما نتكلم دلوقتي في الموضوع. كتير قوي علشان أحس بأنه أنا كافي، وأن أنا بربط مثلا قيمتي بالأشخاص وبالناس وبأعجابهم ونظراتهم ليا، فأنا طول الوقت بحاول أن أنا أرضي الناس، طول الوقت أن أنا بحاول أقدم لهم أحسن حاجة عندي علشان أقبل منهم أو أتقبل سوري منهم وأسمع منهم كلمات إعجاب، فأبان قدام نفسي أن أنا شخص كويس لأن أنا رابط قيمتي بأن الناس تبص لي بصة إعجاب. فاللي بيحصل أنه وده الوقت اللي أنا هكلم فيه دلوقتي لأنه كان إرهاق كبير قوي بالنسبة لي، أن أنا ببتدي ألبس شخصيات تانية. وعارفين أنتوا الفيديوهات اللي بتيجي أنه شخص تعيس مكشر قايم من النوم وبعدها بيفتح الدولاب بتاعه وفيه وشوش كتير قوي، والوش اللي بيضحك، الوش العصبي، الوش الجميل، الوش المبتسم ابتسامة فيها كده سلام وأمان ومش عارف ايه، وبعدها الراجل ده بيقرر انه ياخد وش من الوشوش دي وبيلبسها وينزل يكمل بقية يومه بيها ويعامل الناس كلها على نفس الوش اللي هو لبسه. لما يرجع البيت بياخد الوش ده اللي بيبقى تحتيه وش تعيس وحزين ويحلقه تاني ويقفل الدولاب ويرجع تاني الأوضة بتاعته وينام. فاللي بيعمله الشخص ده ايه؟ كتير جدا مننا بنعمل نفس الموضوع ده بشكل يومي. فأنا كتير قوي وافتكر انه علشان اكون برضي الناس وبرضي الاشخاص اللي انا كنت وسطها والناس اللي انا كنت بأمل ان هم يكونوا صحابي، حتى لو هم بالنسبة لي ما كانوش مناسبين بالمناسبة، ولكن أنا ما كنتش بفكر في كده خالص إلا أنه أبقى وسطهم. حتى بص فكك من هم يكونوا شبهي أو أنا شبههم، نفس الحاجات اللي أنا بحبها هم بيحبوها، ما إن كناش كده خالص، كنا مختلفين تماما ما ينفعش، بس أنا كنت متمسك قوي بده لأن أنا كنت رابط قيمتي بده بأنه أنا شخص مش عارف أكون بكون صحاب، ولو أنا مش عارف أكون بكون صحاب هبقى لوحدي، فأنا محدش بيحبني، محدش بيحبني، إذن أنا بعمل إيه؟ فمع الوقت الإحساس ده كل ما بيزيد اللي بيحصل إنه مش ببقى عارف أنا مين، فبحاول ألبس شخصية تناسب كل مكان وكل شخصية حتى لو هي مش شخصيتي. ولكن اللي بيحصل انه في نهاية الوقت ده بوصل لمرحلة انه بسكت بهرب، مش بعرف اتعامل مع حد. وافتكر انه انا جيت قعدت قبل كده مع شخص كنت بتكلم معاه وبقول له انا مش عارف انا مين، انا مش عارف، يعني انا بتعامل مع الناس اوكي، بس انا بوصل لمرحلة وجواي احساس انه مش انا هذا الشخص، انا بقدم حاجة مش بتاعتي، مش انا، ده مش انا، في حاجة غلط. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا، وطبعا الخوف من الرفض بيخليني امثل. طول ما انا حاسس بانه انا مرفوض كل ما انا بمثل انه انا شخص تاني علشان انول الرضا، والموضوع ده بيبقى صعب جدا لانه انا اللي بنفسي بعمل كده في نفسي وبنزل نفسي قوي قوي كده، لان انا شايف انه قيمتي تحت قوي كده مع انه انا مش كده. فالخوف من الرفض بيخليني أمثل، بشكل صعب. والصدمات والفشل بيغيروا نظرتنا لنفسنا، لأنه أنا مع الوقت طول ما أنا حاسس أنه أنا بفشل أنه أنا أكون بعجب الشخص ده أو أن أنا أنول رضا الشخص ده، اللي بيحصل أنه بصطدم كل شوية بالواقع وحس أنه أنا فشلت، فبالتالي أنا بدون قيمة بسبب أنه أنا فاشل. فطبعا نظرتنا لنفسنا بتتغير بشكل كبير جدا جدا، وكل ما المدة بتكبر كل ما الفكرة دي بتترسخ جوايا أكتر، فإن أنا أكون بنزعها بتبقى أصعب وأصعب، مش مستحيلة خالص لأن أنا مريت بده وعديت بده، فقدر أحس بكل شخص بيعدي بالوقت ده أو عدى بالوقت ده، فتبقى حاجة جميلة إن احنا نقعد نتكلم أكتر. وطبعا أحب جدا لو واحد بيسمعني دلوقتي يحب يشاركني عدى بوقت زي ده ولا لأ أو بوقت شبهه، يبقى شيء جميل جدا إن احنا نكون بنتشارك فيه، وده بيبقى وقت ان احنا حلو نكون بنفتح ده وكأن الموضوع بقى برانا، انا خدته وهو قدامي، انا مش متضايق ان هو كان موجود، بالعكس انا دلوقتي فرحان ان هو دلوقتي بقى برايا وانا بواجهه بدون خوف، فبتبقى حاجة كويسة جدا. اوقات كتير بنفقد نفسنا واحنا بنجري ورا توقعات المجتمع، لانه افتكر انه بعد سن الارهاق انت بتخش بقى علشان تكون بتختار الجامعة بتاعتك وكده، فطبعا انت تبقى شخص مثلا بتحب الرسم جدا جدا جدا، واهلك للأسف مش معك قوي في الموضوع ده، فطبعا بيصطدموا بالواقع اللي بيقول انه ابننا عايز يخش فنون جميلة ملهاش مستقبل يا ابني، ما بتجيبش فلوس يا ابني، وحاجات كتير قوي، فلا احنا لازم ندخلك في الحاجة المعينة. فحتى بتكتشف انه حتى الحاجات اللي انت بتحلم بيها الناس بسبب انها حاطه توقعات عاليه قوي قوي قوي قوي، او مثلا انت في ثانويه عامه ما عرفتش تكون بتحقق الدرجه الكبيره اللي اهلك وكل الناس متوقعاها منك، which is the عادي. واكتر حقيقه بتقول انه ثانويه عامه مش هي اللي بتتحكم في مسار حياتي، اسال اي شخص بعد ما اتخرج وبيشتغل دلوقتي هل ثانويه عامه نفعتك في حاجه، الا طبعا ممكن في الانضباط، ممكن في حاجات معنوية شخصية مفيش مشكلة، لكن بتكلم على الدرجة التعليمية. في ناس كتير قوي ممكن تكون عدت بالعافية بس دلوقتي بيشتغلوا وحياتهم مرتاحة أكتر بكتير جدا من ناس ممكن تكون جابت درجات في ثانوية عامة كبيرة جدا جدا جدا. وبتحصل، أعتقد الحقيقة دي واضحة جدا جدا، ولو مش واضحة بالنسبة لك أو بالنسبة لك اسألوا اعرفوا، لانه انتوا مش الدرجه اللي بتجيبوها، مش دي القيمه. طبعا واحده من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا ان انت ممكن تكون مصدق ده عن نفسك، بس انت ما بتجيش في وقت وبتقف مع نفسك وقفه فيها بتتكلم مع نفسك بصدق بجد انت محتاج تعمل كده عشان تعرف تخش على الستيج اللي بعدها اللي بيها بتفلتر كل الافكار اللي في دماغك دي وبتحاول تجيب محلها، تجيب أفكار مكانها. وده تاني جزء في الحلقة بتاعتنا عايزين نكون بنتكلم فيه. تعالوا نكون بنطلع فاصل تاني ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا يعني ببقى قاعد دلوقتي وبيبقى في شغل فتقولي ماسك الموبايل كتير لو الناس بتتفرج علينا, ف يعني تبقى حاجات كتير قوي مع بعض. فأمين بس ايه نكون بتصلولي والدنيا تبقى اخف والطف كتير. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الناس ممكن تكون بتعلق انا مين والمجتمع وانا, واتكلمنا في انه انا مين بسبب حاجات بتحصل في حياتي. اوكي, صورتي الاصلية بقى كانت عاملة ازاي؟ صورتي الاصلية عاملة ازاي؟ هنقول شوية حقائق ونتكلم في بعض النقط اللي فيها, تعالوا نكون بنكشف واحدة واحدة, ممكن يبقى في منها البديهي ايوة, وممكن يبقى في منها حاجات تبقى مختلفة. فتعالوا نكون بنشوف الافكار دي ونتناقش فيها ونتعرف عليها اكتر, لانه ممكن تبقى حاجات فعلا بديهية ولكن محتاج ان انا اكون بقولها, وانت محتاج في وقت تكون بتقولها لنفسك, لانه جزء كبير قوي من الحاجات اللي بنصدقها هي الحاجات اللي احنا بنعرف نقولها, ولما نقولها دماغنا تسمعها فتصدقها. فتعالوا نكون بنتكلم في الحتة دي. اول حاجة تعالوا نكون بنقول انه الانسان مش مجرد انجاز, مش مجرد حاجة بيعمل. الانسان مش قيمته بس في الحاجة اللي بيقدمها, مش قيمته في درجات, مش قيمته في فلوس. الانسان لو انا ربطت القيمه بتاعته بالحاجات دي فانا بقللها جامد قوي, ويمكن ده عكس اللي العالم بيتكلم فيه, عكس اللي ناس كتير قوي بتحاول تصدر وتوصله, مختلف تماما عن الناس بتقوله. قيمتي مش بس الحاجات اللي بعملها, مش بس لحظات تجاربي او فشلي. الفشل بيحصل في الحياه لانه احنا كتير قوي طول حياتنا بنتعلم وبنخش في تجارب, حتى الكبير جدا وعدى بحاجات كتير قوي في حياته لسه صدقوني في حاجات ما عداش بيها قبل كده وهيجي فيها, وفي حاجات منها هيفشل وحاجات منها ممكن تعدي, وده اللي بيحصل. فأبقى قاسي جدا وشخص صعب جدا لو ربطت قيمتي بكل حاجة أنا بعملها. قيمتي مش بتقل بسبب فشلي أو أخطائي, لأنه أعتقد لو أنا كبرت مصدق بالذات في وقت إرهاق, في وقت اللي بيبقى فيه مراهقة السن الشباب ده, بمر بلحظات فشل كتير قوي قوي قوي. وإحنا اتكلمنا في إيه هو الفشل في الموسم اللي فات, فأحب جدا ترجعوا في الصفحة هتلاقوا الحلقة دي بتتكلم عن الفشل. أبقى شخص قاسي جدا جدا في مرحلة مرهقة زي المرحلة دي بتتكلم فيها عن الفشل, وانه انا اكيد لسه في سن بخش في تجارب جديدة, بتعرف على الحياة, لسه بدخل في حاجات انا معرفش اولها من نهايتها, لسه ما عنديش المقدرة دي, لسه بحاول, لسه بتعرف. واربط كل لحظة فشل بانا مين. اكيد بشكل كبير جدا جدا هطلع في عين نفسي انه انا في حاجات كتير قوي وحشة, مع انه دي طبيعة وسمات سن ان انا لازم اكون بعدي بده, حتى الكبير بيعدي بده, بس يمكن بشكل اقل شوية لانه ما عنده الخبرة شوية بيها يعدي جزء من الموقف, بس لسه في جزء من الموقف ثاني لسه ما تعرض لهوش, فبيخش وبيحاول يجرب ويشوف. ففي فترة بتبقى اصعب من فترات تانية, او كل فترة تعالوا نقول بيبقى فيها حاجات الصعبة. فلو ربط كل لحظات فشل, كل لحظة تجربة أنا بمر بيها في حياتي في السن ده وبربطها بأنا مين, الموضوع يبقى قاسي جدا جدا وصعب أن أنا أكون بستحمله. ومش ده حق نفسك عليك, عارف أن دي بتبقى فكرة صعبة, وعارف أنه ممكن يبقى صعب إدراكها في الوقت ده ومش الطبيعي, أنا عارف, بس ربنا مدلوقتي يعني أو يعني بسبب أنه ربنا مدين عقل فبقى فيه تكنولوجيا, يعني أقصد عارفين نكون بنوصل المعلومات دي لبعض. دلوقتي احنا اي حاجة بتحصل في العالم بتعرف توصل لنا, فيمكن الكلام اللي بيتقال دلوقتي ده يمكن ما تقلش في سن اصغر شوية لناس تانية, عندنا فرصة انه يتقال دلوقتي، عندنا فرصة ان احنا نعرف الحقيقة دي دلوقتي فنعرف نتعامل معها. ربنا خلق كل شخص بشكل مختلف وليه رحلة خاصة، فأبدا أبدا أبدا ما تربطش رحلتك الخاصة برحلة شخص تاني.

يمسكوا رسمة معروفة ويرسموا نفس الرسمة 100%، حتى لو كانت تفاصيل صغيرة، هتلاقي الشخص ده بيرسمها بطريقة والشخص ده بيرسمها بطريقة، الشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة والشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة. ممكن تلاقي نفس الرسمة من بعيد هي هي، بس لو قربت تلاقي التفاصيل مختلفة. ليه؟ لأن الشخص ده مختلف أو الرسام ده مختلف عن الشخص الرسام ده. فكل واحد ليه الرحلة الخاصة بتاعته، ليه شخصيته الخاصة. فأبدا أبدا أبدا أرجوك أو أرجوكي للمرة التانية، ما تربطش أبدا الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك سواء كنت نجحت فيها أو فشلت وتقارنها بشخص تاني، هيبقى صعب ومختلف تماما. فافهم انك انت ليك رحلتك الخاصة وشخصيتك المختلفة عن الشخصية التانية. وصدق انه في شخص حقيقي جواك بعيد جدا جدا على كل لحظات خوف وكل لحظات تمثيل ممكن تكون بتمثلها دلوقتي بدافع الخوف او الرفض او انك انت تشعر بالقبول من شخص تاني. ده مختلف تماما. اعرف ان جواك شخصية حقيقية، واعتقد انا على فكرة دي يعني محدش قالها لي قبل كده ولكن دي عشان اختبرتها، وزي ما قلت لكم قبل الفصل اللي فات انه انا جيت في وقت قعدت فيها مع شخص وبقول له انا حاسس انه ده مش انا، انا في حاجة غلط. اوكي انا بتعامل مع الناس وفي ناس ببقى عايز اوصلها وبوصلها فعلا، بس انا جواي احساس بيقول لي انه ده مش انت يا فادي، ده مش انا، في حاجة غلط، انا مش عارف ايه هي، في حاجة غلط. وما كنتش عارف ايه هي لان انا ما كنتش صادق مع نفسي في الوقت ده، وبقول لنفسي انا يا فادي انت بتمثل دلوقتي، انت حاطط وش غير الوش الحقيقي بتاعك لانك انت خايف من الرفض، ولانك خايف من الرفض بتمثل، ولانك بتمثل وبقالك وقت في الحتة دي بترهق بشكل لا واعي، بس مرة في مرة في مرة ومع طول الوقت بتوصل لمرحلة ان جواك مش قادر. ف ممكن توصل لمرحلة انك انت تنعزل عن العالم كله، مش عايز تقرب من حد، مش عايز تكلم من حد، وفي نفس الوقت ممكن توصل للكونكلوجن انه انت مش قابل نفسك باخطائك بفشلك، انت مش طايق نفسك، بتبص قدام يعني بتبص في نفسك في المراية وبتقول يعني ليه اتخلق كده. ما في ناس تانية في سني بيعرفوا ينبسطوا ويخرجوا ويعملوا صدقات ويوصلوا للناس اللي نفسي اوصلها، انا ما اتخلقتش كده ليه؟ لان انا في اكيد حاجه غلط. ومش بحط طبعا اعتبار لحاجات كتير قوي ممكن تخرجني بره الحته دي. فصدق انه جواك شخص حقيقي بعيدا عن التمثيل والخوف. الرجوع للنفس الحقيقيه محتاج صدق، ان انت لو شايف نفسك بتمثل تقول قدام نفسك انا دلوقتي دي مش شخصيتي، انا بعمل حاجة بعيد عني، في حاجة غلط محتاجة تقف، في ناس انا مش عارف افت ان، مش عارف ابقى وسطهم لانهم مختلفين عني، فبالتالي انا محتاج ابعد. صعبة شوية ادوس على نفسي عادي، بس الدوسة دي دوسة ايجابية مش سلبية زي التانية. ومحتاج شجاعة ان انا اواجه نفسي بالحقيقة دي وبطل التمثيل او الخوف او الاسترضاء بان انا بحاول استرضي الشخص اللي قدامي عشان يبقى صاحبي. ولو عندي مشكلة اقولها لنفسي او اعطيها مع حد. وحاجة اخيرة ان انا اكون بقبل نفسي. طبعا الكونكلوجن بتاع الموضوع ان اقبل فيها نفسي دي بتيجي بعد رحلة طويلة، مش كده، تاخد وقتها لحد ما توصل لها، لأنها هتوصل لها لو انت شغال على نفسك كويس وصح. وساعتها بس بحس بالسلام النفسي انا ببقى كتير قوي مفتقده وعايزه. فلما ببطل بعيش بالشخصيات الكتير قوي اللي انا بمثل بيها وبحاول

اتعامل بيها مع الناس، لا الموضوع بيختلف. بعرف اتنفس، بعرف ابقى شخص افضل حتى مع نفسي، بقبل نفسي، بقف قدام المراية واقول شخص جميل. انا ليه كنت بفكر في نفسي كده؟ بالعكس انا عندي ميزة واحد اتنين تلاتة، واللي انا كنت فاكره عن نفسي وحش طلع مش وحش. ولو انا كنت فاكر نفسي ان انا مش دمي خفيف زي ما في ناس تانية دمها خفيف، لا انا طلع دمي خفيف على فكرة، بس انا ما اتحطتش وسط الناس اللي شبهي ومناسبين ليا، فالموضوع ما كانش كويس. بس وكان محتاج مني لحظات شجاعة ان انا ابعد وابتدي من جديد. دي كانت صعبة جدا عليا مثلا وقتها. طبعا انا بشارك بحاجات شخصية ليه، لانه انا مش مكسوف ان انا اكون بقولها، ولانه ممكن يكون شخص تاني انت او انتي بتمر بنفس الوقت اللي انا مريت بيه. فالتجارب دي من يعني انا بشوف انه ربنا خلقنا لبعض زي ما خلق ادم لحواء، وربنا شايف انه مش حاجة كويسة انه ادم يفضل لوحده، ومش حاجة كويسة ان انا اكون بمر بالتجارب دي وما بشاركهاش مع شخص ممكن يكون بيعدي بنفس التجربة دي ومحتاج يسمع الكلمتين دول. ما عنديش مشكلة، ممكن يكون ده غرض اللي ربنا او ده واحد من الاغراض اللي ربنا خلقني من خلالها او خلقني علشانها. فمحتاج استخدم التجارب بتاعت الشخصية دي لغيري ولنفع غيري. ونوصل لاخر محور هنتكلم فيه مع بعض. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أمين أمين. من الترنيمة اللي أنا بحبها أوي أوي أوي. طيب أرجع لنفس إزاي نفس الحقيقية طبعا. شوية تيبس and tricks نكون بنديها إزاي ترجع لنفسك في 15 دقيقة. لا طبعا بلزر, بس يعني هنديكم شوية حاجات كده ممكن نكون بنشتغل فيها مع بعض الوقت اللي جاي, اللي بيها ممكن نكون بنساعد نفسنا في رحلة طويلة, وطبعا يبقى محتاج فيها مساعدة ومتابعة. فطبعا اللي هقوله دلوقتي ده يعني حاجة بسيطة جدا جدا على المجهود للأمانة اللي هتبذل أو هتبذليه لو أنت في الحتة اللي بنتكلم فيها من شوية, إن أنت لسه بتبحث عن شخصيتك الحقيقية وهوايتك الحقيقية. أول حاجة بطل تقارن نفسك بغيرك, وكفاية مقارنة سوشيال ميديا. أرجوك سوشيال ميديا كل ما هي بتعمله إنها بتكون بتقول لك عكس الواقع وبتقول لك أحسن حاجة. فيش حد هيصحى من النوم بشكل وحش, شعره منعكش, مش غسل وشه, مش عامل أي حاجة, هيصور نفسه بكل فخر وينزل على السوشيال ميديا. فيش حد يعمل كده, بالعكس ده انا يعني هلبس احسن حاجه عندي, هغسل وشي, ههتم بنفسي, ممكن احط برفان مع انه مش هيطلع في الصوره, بس برضه يعني عشان اخد بس ايه الحركه واصور نفسي وانزل. ده بالظبط اللي بيحصل, كل اللي بعمله كل الناس بتعمله دلوقتي انها تكون بتماركت لنفسها وشخصيتها على السوشيال ميديا. فلو عايز ماركت نفسي اكيد هطلع نفسي احسن حاجه في الدنيا واصور احسن حاجه عندي, حتى لو هي فعلا مش امتلكها خالص, يعني ممكن تكونش حاجتي انا, بس اصورها على السنه بتاعتي عادي, عادش ارجع ورا يعني. بس بطل تقارن نفسك بالناس دي او باي حاجه على السوشيال ميديا. عندك هذا التطلع وعندك جواك ليميت بيقولك لا ده حاجه وحياتك حاجه, مفيش مشكله. مش عارف اللي حصل, ده غلط, انا متاسف جدا. بتحصل, ولكن ما تحاولش تكون بتعمل كده, لانه هيبقى مفروض يعني صعب جدا جدا جدا عليك, لانك انت هتحس انك انت بتجري وبرده مش بتوصل, لانه كل ما هو احسن في احسن منه, وبرده ده اللي بيعمله السوشيال ميديا. واجه نفسك بسؤال مهم جدا جدا جدا, انا بعمل ده عشان انا عايزه ولا عشان ارضي حد؟ انا وسط الناس دي هم شبهي فعلا, ولا أنا دايما بعمل الحاجات اللي هم بيحبوها اللي هي عكس شخصيتي وعكس مبادئي لمجرد بس ان انا استرضي او انور رضاه؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا, والاجابة عنه بتوضح حاجات كتير قوي, بالذات لو اتحطيت في موقف زي موقف العلاقات اللي احنا لسه بنتكلم فيه او اتكلمنا فيه من شوية. اسأل نفسك السؤال ده, جاوب عليه بكل صدق وشجاعة, هتوصل لحاجة صدقني وقرار. والقرار ده عشان حد يشجعك عليه ممكن يبقى صعب في البداية, ولكن انت لو بتتبع مع حد طبعا يكون شخص موثوق فيه يتبعك, يبقى شيء كويس جدا جدا جدا وافضل كتير قوي قوي قوي قوي قوي. فده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. حاجة صعبة, تقبل ضعفك وما تكرهش نفسك. ربنا خلقنا ذو قيمة كبيرة قوي, وما فيش حد يخلو من غير ضعف. دورك انك انت تبقى عارف ايه نقاط ضعفك ومتقبلها وشغال عليها على قد ما تقدر وتقبل نفسك في الاخر. ده دورك, ودورك انه تفلتر كل فكر غلط او مغلوطة بتعكس حاجة عنك مش حقيقية. ده دورك, وشارك في حد, خلي في حد يكون بيتابعك. احنا بنبذل مجهود في حاجات كتير قوي في حياتنا, معلش حاجة من الحاجات اللي مهمة قوي هو احنا, فنبذل شوية مجهود مع شوية معافرة نعرف نتقبل فيها نفسنا بضعفتنا عادي. ناس كتير قوي اعتقد ممكن بقى تستخدم السوشيال ميديا وقتها وتشوف الناس دي ممكن تكون قبلت نفسها ازاي او كانت شايفة نفسها ازاي ودلوقتي هي بقت ايه. اعمل كده, ادي لنفسك وقت بعيد عن الزحمة والدوشة، اكتب، أرجوك اكتب في كل آخر يوم، طلع ورقة وقلم واكتب، لمجرد ان الموضوع ده يبقى عادة صدقني عمرك ما هتستغنى عن الورقة والقلم، بتطلع كمية حاجات كبيرة قوي. ممكن يبقى في دماغك أفكار كتير قوي وكلهم مغلوطين، وونس انك انت تكون بتطلعها وبتكتبها تحس هو ايه ده، اكيد لا طبعا انا ازاي فكرت في التفكير ده، بتحصل صدقني. وونس انك انت بتطلع الحاجة برك وبتكتبها وبتقراها بتحس انه ايه ده، لا ما حصل واحد اتنين تلاتة يقول عكس ده، اذن ده مش صح. لو القلم والورقة بقوا اصحابك الموضوع بجد بيفرق جدا جدا جدا معك، ومش بتقدر تستغنى عنهم. ولو انت قاعد وقت مش بتكتب بتحس بحاجة غلط. خلي الورقة والقلم صحابك، لان هما لو الحاجات متنعكشة الورقة والقلم بيجبروك انك انت تكون بترتبها، فلما بترتبها بتعرف تتعامل معها كويس. فلو في لحظات فشل او يأس مش بتعلق ده على قيمتك على قد ما بتقول انه انا محتاج اتعامل مع ده وده وده. طبعا ده بتبقى ادراك ونضج، بس احنا في رحلة بنتعلم فيها وبنعرف، فده كويس. علاقتك مع ربنا بتفرق جدا جدا طبعا. وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتعرف او بعرف فيها ربنا من خلال كلمته المقدسة، من خلال الكتاب المقدس، كلمة ربنا الحية، من خلال ان انا اكون بقرأ الكتاب المقدس وباخد وقت عميق مع الله، وهو وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتبقى اكتر وقت بيبقى فيه قرب بيني وبين ربنا، وان الشخص ده هو اللي خلقني فهو عارف يكون بيعكس الصورة بتاعتي الحقيقية ازاي. والسلام النفسي اللي انا ببقى مفتقده بيرجع لي تاني وانا جوه الوقت ده، وانا قاعد قافل باب غرفتي او اوضتي وفتح الكتاب المقدس وبقرا فيه وبصلي وبطلع كل حاجه لربنا بدون ما اخاف، بدون ما اتكسف، بكل افكاري. طبعا الموضوع ده بيبقى اسلوب بيختلف من شخص لشخص. في شخص يبقى يائس وحزين يجري يعمل حاجات تانية غلط، في واحد بيرجع لربنا، في واحد يكون بيصارع في حياته مع حاجات غلط بس هو عارف ان النقطة اللي لازم يكون بيعدي عليها هو ربنا، لازم يتكلم معاه فيها، ده بيفرق. علاقتي بربنا بتحل حاجات كتير قوي في حياتي حتى لو انا مش لامسها بالشكل اللي انا متوقعه. الله نفسه مش متوقع وبتعمل وبيعمل حاجات وبيتدخل بطرق عجيبة ومختلفة وممكن ما تخطرش على البال. فدي الوقت ده بيفرق جدا جدا في حياتي. من هنا بترجع لي امتي، من هنا بعرف امتي ايه، فمع الوقت بعرف اتلامس معه. واحدة من الامثلة اللي موجودة في الكتاب، شخص من الاشخاص اللي كان شايف نفسه حاجة والله كان شايف في حاجة تانية خالص، موسى من أكتر الأمثلة اللي بتتقال. موسى من أكتر الناس اللي كانوا شايفين نفسهم إن هم ربنا عمال يقول له هتعمل كذا وكذا، هتروح مصر وهتكلم فرعون وهتخرج شعب إسرائيل من أرض مصر وتوديهم الأرض اللي أنا وعدت بيها أبائك وإبراهيم إن كنتوا هتملكوها كنعان. وموسى واقف قدام ربنا وبيقول له أنا هعمل ده ازاي، انا عارف اعمل ده ازاي، انا شخص ثقيل اللسان، انا مش بعرف اتكلم، فانت عايزني اروح مصر واكلم فرعون اللي هو بيعتبروه اله هناك واخد شعب اسرائيل بكله وخرجه من ارض من اكتر البلاد كانت قوية جدا في الوقت ده وانا لسه مش عارف اتكلم. ولكن ربنا كان شايف في موسى حاجة مختلفة تماما، ومن قصة موسى بنكتشف ان موسى كان فعلا اكتر شخص مناسب للمهمة اللي ربنا كلفه بيها انه يخرج شعب اسرائيل من أرض مصر، رغم أنه هو نفسه كان شايف أنه مش مناسب ومش عارف يتكلم. جدعون اللي ربنا قال له جبار البأس، وهو بيكلم ربنا بيقول له أنا أصغر واحد في عشرتي، وزي ما جدعون بيقول احنا بنقول برضو بالمثل، بنقول أنا أكيد مش هعرف أكون بعمل الحاجة الفلانية، أنا مخلوق مش بعرف أعمل ده ولا ده ولا ده، ممكن أكون بعرف أعمل حاجات بس مش كتيرة يعني، بس أنا في الأغلب دي قدراتي. فتلاقي بعد كده ربنا بيستخدمنا استخدام بشكل غريب ومختلف، فبجي بقف وبقول إنه ما أنا بعرف أعمل كده. لو علاقتي كويسة جدا أو علاقتي أو لي علاقة بالله، بكتشف إنه ربنا شايف في هذا الشخص فعارف يطلع مني ده. وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة واستفدنا، وأنا نفسي شخصيا استفدت، وبتبقى حاجة جميلة أن أنا أقول الأفكار دي برضو وبطلعها من بقي وعقلي بيسمعها. أنا بنفسي أعمل كده لأنه ده بينفعني جدا جدا جدا. وهنا تخلص حلقتنا في أول حلقة في الموسم الثاني من برنامج جوه الشبكة على راديو السما. أستناكم يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 9:05 يعني مش هينفع 9 بالضبط. فألقاكم الثلاثاء اللي جاي، وكانت حلقة جميلة وانبسطت جدا، وأتمنى تكونوا انبسطتوا وما تكسفوش خالص وما تفكروش مرتين إن كنتوا تكونوا بتبعتوا لنا على الماسنجر. لو في اي حاجة مشغولين بيها نكون معاكم وبنساعدكم ونتشارك معاكم اكتر. اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم، مع السلامة.

كنا بنتابع أعد البرنامج جوه الشبكة. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير؟ شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب، وبدي صابونة حمام حجم كبير وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي 2 شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبدفع لك.
0: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد، والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهدل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو، وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنا وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفعلك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين عندك جمال؟
0: يا زلمه لا جمال ولا شيء، هاي الكشف قدامك، خذ قراه وتأكد منه.
2: هات اشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجمي للأرجيلة، كريم، وصبغات شعر. شو هاد؟ هاي اشياء كلها فارطه ما إلها داعي.
0: انا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم اياه، وما تحملني اي مسؤوليه الله يخليك.
2: بس بصير يا ابو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي ب10 ايام؟ شو هاد؟ طيب ليش تبيعه؟ انت مش عارف انه جاهل؟
0: صدق بلا مؤاخذه يا اخوي يا ابو وليد، هذا باب رزق، وانا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند اولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وانا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسه وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى ادبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى اشوف اللي حل مع العيله.
0: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك اسبوع وبس.
2: يابا يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
1: حاضر يابا، بس استنى شوي، عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: انت هون يا ابو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة. هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي اياكم كلكم هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس تاكل لحمنا، وزي ما بقول المثل، صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازل من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكاني ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم، والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل، أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطي اللي بقدر عليه، أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك. طيب شو الحل هلا؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت، ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة، مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثاني هاي منقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزه على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوله كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا

عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس، إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماما على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سببا للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة. وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد. فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضا كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضا. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير؟ شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب، وبدي صابونة حمام حجم كبير، وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي علبتين شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبدفع لك.
0: الله يعينها الدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد، والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهدل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو، وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنام وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفع لك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين عندك جمال؟
0: يا زمن لا جمال ولا شي، هاي الكشف قدامك، خذ قراه وتأكد منه.
2: هات أشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجمي للأرقيلة، كريم، وصبغات شعر، شو هاد؟ هاي أشياء كلها فارطة ما إلها داعي.
0: أنا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم ياه، وما تحملني أي مسؤولية الله يخليك.
2: بس بصير يا أبو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي بعشر أيام؟ شو هاد؟ طيب ليش تبيعه؟ أنت مش عارف إنه جاهل؟
0: صدق بلا مؤاخذة يا أخوي يا أبو وليد، هذا باب رزق، وأنا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند ولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وأنا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسا وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى أدبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى أشوف اللي حل مع العيلة.
0: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك أسبوع وبس.
2: يابا يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
1: حاضر يابا، بس استنى شوي، عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: انت هون يا أبو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة. هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي اياكم كلكم هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس توكل لحمنا، وزي ما بقول المثل، صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازل من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكان ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم، والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل، أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطي اللي بقدر عليه، أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك، طيب شو الحل هلا؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف لشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت، ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة، مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثاني هاي بنقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران، وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
2: بس يا أم وليد، المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد شو العمل هلا؟
2: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك وما بدي دين بالمرة، مفهوم؟
4: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس. إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة، وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد. فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضا كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضا. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

0: أهلا أهلا مجدي، إزيك؟
1: ازيك يا استاذ سمير؟
0: اتفضل اتفضل.
1: ازيكم يا جماعة؟
2: أهلا يا مجدي، إزيك؟ صحتك؟
1: الحمد لله. معلش يا جماعة، أنا بعتذر، اتأخرت شوية عن الزمن لأني كنت بجيب الجاتو ده من المحل.
3: جاتو؟ ليه؟ المناسبة شنو؟
1: أصله يا ناصر، بعد ما صليته معي المرة الفاتت عشان بوادر الفشل الكلوي الكانت عندي، حسيت بتحسن في صحتي، وعشان كده مشيت عملت التحاليل زي ما اتفقنا، والدكتور اندهش جدا من نتيجتها وقال لي إنك سليم 100%.
0: يا سلام، نشكر ربنا على سلامتك يا مجدي وعلى المعجزة اللي عمالة معاك.
2: رائع، نحن كنا واثقين إن الصلاة حتعمل معاك عمل عظيم. أنا استمريت طول الأسبوع ده في الصلاة، وخصوصا يوم الجمعة.
1: على فكرة يا منال، أنا عايز أقول لك إن يوم الجمعة ده هو اليوم اللي مشيت عملت فيه التحاليل.
0: يا رب ليك كل المجد، فعلا نحن لازم نحتفل بالخبر ده.
2: أنا حوزع الجاتو. ناصر، ممكن تعمل لنا شاي؟
3: جدا، حاضر يا أمي.
0: يا سلام يا مجدي، أنت ما عارف أنا فرحان قدر شنو بالخبر ده.
1: وأنا كمان فرحان جدا، وعلى فكرة أنت هستها فرصة إنه التحاليل طلعت ممتازة، وكلمت الدكتور عن قوة الشفاء اللي عندنا في المسيح.
2: طيب كيف كان رد فعل الدكتور لما سمع كلامك؟
1: طلب مني إني أكلمه عن الله الشافي، ففكرت إني أدي ورق موضوع الله الشافي اللي اتكلمنا عنه مع بعض المرة الفاتت.
2: نشكر ربنا اللي بيستخدم كل الظروف لمجد اسمه.
3: اتفضل يا أستاذ مجدي، الشاي بتاعك.
1: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا رانيا.
2: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا أبوي.
0: شكرا.
2: اتفضلوا يا جماعة الجاتو.
3: شكرا.
2: متشكرين يا منال.
4: متشكرين يا منال.
2: لحد ما ناكل حسمحكم ترنيمة جميلة من الشريط.

0: أها يا جماعة، في زول لسه بياكل؟
1: لا يا أبوي، كلنا خلصنا.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا ونبدأها زي كل مرة بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. والليلة زي ما اتفقنا انتي تقودينا في التسبيح يا منال، بس يا ريت فترة التسبيح تكون قصيرة شوية عشان عندنا دراسة طويلة الليلة.
2: أيوة فعلا، أنا نفسي نسبح ربنا ونبدأ بالشكر لإلهنا على الشفاء المنح لمجدي، وإحنا بنرنم ترنيمة حمد وشكر. ممكن يا مجدي بس من فضلك تعزف لنا على الجيتار؟
3: أيوة أنا جاهز يا منال.

0: آمين يا جماعة. نشكر ربنا على فترة التسبيح دي. الأسبوع الفات اتفقنا إنه أن إحنا حندرس رسالة بولس إلى أهل فيليبي مع بعض ونجي نتأمل فيها الليلة.
1: على فكرة يا سمير، فكرة الدراسة دي فكرة رائعة، لأني كنت دائما بقرأ الرسالة بسرعة، وطبعا كنت بفرح واستفيد شوية، ولكن بعد ما بدأت أدرس استفدت حاجات كثيرة.
0: رائع يا رانيا. تمام، أنا شايف كل واحد منكم في يده مفكرة مليانة بالتأملات من الرسالة، عشان كده اللي لحا نتعلم حاجات كثيرة. منو يحب يدينا فكرة سريعة عن رسالة فيليبي؟
2: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
2: رسالة فيليبي طبعا كتبها بولس رسول المسيح سنة 62 ميلادية، وكتبه وهو كان في سجن روما، كتبه للإخوة في كنيسة مدينة فيليبي. وكل رسالة في الإنجيل لها موضوع بيتكلم عنه، ورسالة فيليبي أنا لاحظت إنه الموضوع اللي بيتكلم عنه هو الفرح.
3: تمام يا منال، وأنا كمان لاحظت كده برضو.
2: وفيها بيدعو معلمنا بولس الإخوة في فيليبي لسر الفرح الحقيقي، ورغم إن ظروف بولس ما كانت بتدعو للفرح، لأنه زي ما قلنا كان في السجن وكده ومنتظر الحكم في قضيته، ويمكن يواجه حكم بأنه يقطع راسه، لكن في الرسالة دي نلقاه بيتكلم عن الفرح لدرجة أنه كرر فيها كلمة الفرح ومشتقاتها حوالي 19 مرة في الإصحاحات الأربعة.
4: يا سلام، 19 مرة؟
2: أيوة، أصله عايز يقول لنا من خلال الرسالة أنه الفرح الحقيقي ما مبني على الظروف، لكن أقدر أفرح من داخلي مهما كانت الظروف اللي بمر بيها صعبة.
0: شكرا يا منال، مقدمة رائعة. في زول تاني عايز يضيف حاجة على الكلام اللي قالته منال؟
3: أيوة يا سمير، أنا كان نفسي أقول القديس بولس هنا بيقدم لنا سر الفرح الحقيقي، وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. السيد المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يملى القلب بالفرح والسلام الحقيقي.
0: شكرا يا مجدي، كلامك تمام. انت ومنال عملتوا لينا مقدمة يعني رائعة. تعالوا هسا مع بعض نبتدي الأصحاح الأول. منو يبدأ ويشاركنا؟
1: ممكن أبدأ أنا؟
0: اتفضلي اتفضلي يا رانيا.
1: الرسول بولس هنا بيقدم لينا مثال عن كيف تكون الشركة بيننا وبين أخواننا المؤمنين. بنلقاه رغم بعد المئات الأميال بين سجنه وبين الأخوان في فيليبي، لكن بيقول لهم في الآية رقم 3، أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، يعني كان طوالي بيتذكرهم. وكان في الآية رقم 14 بيصلي من أجلهم. ورغم أنه بولس في الوقت ده كان محتاج لزول يسأل عنه ويخفف آلام السجن عنه، ولكنه كان مشغول بهم في كل وقت. أنا أول ما قريت ده اتمنيت أنه اتحادنا ببعضنا واهتمامنا يزيد يوم بعد يوم، بتكون أذهاننا مشغولة ببعض ويحب كل واحد منا أخوه من كل قلبه، وكمان نصلي من أجل بعض.
0: آمين يا رانيا، خلونا نصلي إنه ربنا يحقق فينا ده هسا.
1: يا رب أنا بصلي إنك تجعلنا نفس واحدة، ودائما نهتم ببعضنا البعض أكتر من اهتمامنا بنفسنا. ليك كل المجد، آمين.
0: آمين. منو شاركنا بحاجة تانية كمان؟
4: أنا في جزء لفت نظري عايز أشارككم به.
0: اتفضل يا ناصر.
4: القديس بولس هنا رغم كل آلامه كان همه الأول هو امتداد الإنجيل لكل الناس، وكان بيقول إنه مهما كانت الظروف اللي بمر بيها مش حتوقفني عن خدمتي. لما قعدت أفكر لقيت إنه أن إحنا أحيانا لما تواجهنا ظروف صعبة أو هموم تبدأ تطلع مننا كلمات شكوى وتذمر، ونبدأ ننشغل بالأمور التعبانة، وبالتالي بننسى هدفنا وخدمتنا والمسؤولية الربنا وضعها علينا، ونقضي أوقات حزن كثيرة. القديس بولس لأنه ما نظر لهمومه ومتعبه قدر يتمتع بالفرح الكامل له من الله، وقدرت خدمته تستمر.
0: فعلا يا ناصر، وما بس كده، القديس بولس قدر أنه يستخدم ظروفه دي لمد رسالة الإنجيل. بيقول في نفس الأصحاح والآيتين رقم 12 و13، ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وزغي صار الظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. والكلام ده بيذكرني بقصة تانية للقديس بولس لما كان مسجون هو وسيلة. وفي اليوم ده بولس وسيلة كانوا مضروبين بالعصي شديد جدا جدا، وكانوا مغيدين رجلينهم مع بعض. وبرضو رغم الظروف الصعبة دي بولس وسيلة قاعد يسبحوا الله بصوت عالي وبكل قوة. وحصلت مفاجأة عظيمة إنه كل أبواب السجن اتفتحت، وما بس كده لكن القديس بولس كلم حرس السجن عن قوة الخلاص والحرية في المسيح. ونتيجة لكده آمن حارس السجن بالمسيح هو وكل أهل بيته. يكبى تاني حاجة نتعلمها إنه مهما مرينا بظروف وآلام ما توقف خدمتنا ولا يتعطل هدفنا، بل على العكس نحاول استخدام الظروف دي لمجد المسيح. منو كمان يا جماعة يحب يشاركني بحاجة تانية؟
3: أيوة يا سمير، أنا عندي حاجة عاوز أشارككم بيها.
0: يتفضل يا مجدي يتفضل.
3: أنا نفسي أقرأ الآية 27، آية جميلة جدا بتقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أنا هنا فهمت إنه الرسول بولس بيقول عيشوا زي ما إنجيل المسيح بيقول لكم، إنكم تصهروا كل اللي اتعلمتوه من الإنجيل في حياتكم العملية، وبالطريقة دي الناس هيعرفوا رسالة المسيح لو كل المجد من خلالنا.
2: وإنت بتتكلم يا مجدي ذكرتني بقصة جميلة. زمان كان في واحد من المؤمنين مشى لقرية من القرى المشهورة بأكل لحوم البشر عشان يكلمهم عن المسيح، ولأن الناس هناك صعبين جدا الزول ده لقى إنه الكلام معاهم شبه مستحيل، فاكتفى بإنه يعاملهم بالمحبة، ولأنه طيب بدأ يعالج ويداوي مرضاهم ويشتري لهم أكل ويوزع لهم. في كثير من الأوقات كان بيتعرض لمضايقاتهم وكذا مرة سرقوا بيته، لكنه في كل مرة كان بيواجه الإساءة دي بالمحبة وبكل ابتسامة. ولما بدأ أهل البلد يشعر إنه في حاجة مختلفة عنهم بدوا يسألوه عن سير اختلافه، فكانت البداية إنه يكلمهم عن السيد المسيح ليه كل المجد. وفي الوقت ده ناس كثيرين آمنوا بالسيد المسيح بفضل حياة الزول ده، لأنه كان عايش زي ما إنجيل المسيح بيقول.
0: فعلا يا منال، لما نعيش زي ما الإنجيل بيقول الناس حولنا بيتغيروا بسببنا. هسا أنا عايز ألخص ليكم اللي تعلمناه من الأصحاح الأول. أول حاجة إنه أن إحنا نزود الشركة بيننا وبين أخوانا في الكنيسة. تاني حاجة إنه مهما كانت الظروف اللي بنمر بيها ما ممكن الظروف دي توقف خدمتنا ولا ابتهاجنا بربنا. تالت حاجة إنه لازم نعيش ونطبق تعاليم المسيح في حياتنا لأنها بتأثر في الناس اللي حولنا.
1: مجدا للرب. نستي قبل ما نبدأ في الإصحاح الثاني من الرسالة إنا نرنم عدد من ترنيمة نشكر به ربنا على التعاليم اللي أدانا ليها.

0: تعالوا مع بعض نبدأ الأصحاح الثاني. منو يبتدي ويشاركنا؟
1: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
1: بولس في الإصحاح الثاني بدأ يكلمهم عن التواضع، وإنه الفرح الحقيقي إنه الشخص يضع نفسه لخدمة الآخرين، وإنه يفضلهم على نفسه، وقدم لهم مثال على كده. الرب يسوع المسيح له كل المجد، قال لهم في الآيات 4 و5: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. السيد المسيح على الأرض ما كان بيفكر في نفسه أبدا، لكنه كان بيهتم بالآخرين لأنه كان جاي مخصوص عشانه. ورغم أنه هو الله نفسه جاء على الأرض وأخذ صورة بشر زينا في منتهى الاتضاع، وعاش من أجل الآخرين في كل حياته على الأرض، بيفكر في مشاكلهم ويشفي أمراضهم ويصهر محبته لهم. ومحبته دي هي اللي خلته يبذل نفسه على الصليب من أجلهم عشان يغفر لهم خطاياهم.
0: تمام يا منال. أنا دائما بتأثر لما أتذكر العمل المسيح عشاننا، وإنه كيف مات لأجلنا على الصليب وفدانا بدمه وغفر لنا كل خطايانا. فعلا مستحق يا إلهنا كل تمجيد وتعظيم لك كل المجد. تعالوا يا جماعة هسا ندخل في الأصحاح الثالث. منو عايز يشاركنا؟ أها منو عايز يشاركنا يا شباب؟
2: أنا.
0: اتفضل يا رانيا.
2: نفسي أشارككم بالآية رقم 13 اللي بيقول فيها: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. وأنا بقرأ الآية لقيت إننا أوقات كثيرة بنتكل فيه على أمجاد الماضي، وبنقول إننا حققنا وحققنا وعملنا حاجات كثيرة، وبنحس إننا فهمنا وأدركنا وعرفنا كل شيء، ونتيجة لكده حياتنا بتقوم

0: أهلا أهلا مجدي، إزيك؟
1: ازيك يا استاذ سمير؟
0: اتفضل اتفضل.
1: ازيكم يا جماعة؟
2: أهلا يا مجدي، إزيك؟ صحتك؟
1: الحمد لله. معلش يا جماعة، أنا بعتذر، اتأخرت شوية عن الزمن لأني كنت بجيب الجاتو ده من المحل.
3: جاتو؟ ليه؟ المناسبة شنو؟
1: أصله يا ناصر، بعد ما صليته معي المرة الفاتت عشان بوادر الفشل الكلوي الكانت عندي، حسيت بتحسن في صحتي، وعشان كده مشيت عملت التحاليل زي ما اتفقنا، والدكتور اندهش جدا من نتيجتها وقال لي انك سليم 100%.
0: يا سلام، نشكر ربنا على سلامتك يا مجدي وعلى المعجزة العمالة معاك.
2: رايق، نحن كنا واثقين انه الصلحة تعمل معاك عمل عظيم. انا استمريت طول الاسبوع ده في الصلاة، وخصوصا يوم الجمعة.
1: على فكرة يا منال، أنا عايز أقول لك إن يوم الجمعة ده هو اليوم اللي مشيت عملت فيه التحاليل.
0: يا رب ليك كل المجد، فعلا نحن لازم نحتفل بالخبر ده.
2: أنا حوزع الجاتو. ناصر، ممكن تعمل لنا شاي؟
3: جدا، حاضر يا أمي.
0: يا سلام يا مجدي، أنت ما عارف أنا فرحان قدر شنو بالخبر ده.
1: وأنا كمان فرحان جدا، وعلى فكرة انتهزتها فرصة إنه التحاليل طلعت ممتازة، وكلمت الدكتور عن قوة الشفاء اللي عندنا في المسيح.
2: طيب كيف كان رد فعل الدكتور لما سمع كلامك؟
1: طلب مني إني أكلمه عن الله الشافي، ففكرت إني أدي ورق موضوع الله الشافي اللي اتكلمنا عنه مع بعض المرة الفاتت.
2: نشكر ربنا اللي بيستخدم كل الظروف لمجد اسمه.
3: تفضل يا أستاذ مجدي، الشاي بتاعك.
1: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا رانيا.
2: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا أبوي.
0: شكرا.
2: اتفضلوا يا جماعة الجاتو.
3: شكرا.
2: متشكرين يا منال.
4: متشكرين يا منال.
2: لحد ما ناكل.

0: اها يا جماعة، في زول لسه بياكل؟
1: لا يا ابوي، كلنا خلصنا.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا، ونبداها زي كل مرة بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. والليلة زي ما اتفقنا انتي تغودينا في التسبيح يا منال، بس يا ريت فترة التسبيح تكون قصيرة شوية عشان عندنا دراسة طويلة الليلة.
2: ايوة فعلا، انا نفسي نسبح ربنا ونبدأ بالشكر لإلهنا على الشفاء المنح لمجدي، واحنا بنرنم ترنيمة حمد وشكر. ممكن يا مجدي بس من فضلك تعزف لنا على الجيتار؟
3: ايوة انا جاهز يا منال.

0: آمين يا جماعة. نشكر ربنا على فترة التسبيح دي. الأسبوع الفات اتفقنا إنه نحن حندرس رسالة بولس إلى أهل فيليبي مع بعض ونجي نتأمل فيها الليلة.
1: على فكرة يا سمير، فكرة الدراسة دي فكرة رائعة، لأني كنت دائما بقرأ الرسالة بسرعة، وطبعا كنت بفرح واستفيد شوية، ولكن بعد ما بدأت أدرس استفدت حاجات كثيرة.
0: رائع يا رانيا، تمام. أنا شايف كل واحد منكم في يده مفكرة مليانة بالتأملات من الرسالة، عشان كده الليلة حنتعلم حاجات كثيرة. منو يحب يدينا فكرة سريعة عن رسالة فيليبي؟
2: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
2: رسالة فيليبي طبعا كتبها بولس رسول المسيح سنة 62 ميلادية، وكتبه وهو كان في سجن روما، كتبه للإخوة في كنيسة مدينة فيليبي. وكل رسالة في الإنجيل لها موضوع بيتكلم عنه، ورسالة فيليبي أنا لاحظت إنه الموضوع اللي بيتكلم عنه هو الفرح.
3: تمام يا منال، وأنا كمان لاحظت كده برضو.
2: وفيها بيدعو معلمنا بولس الإخوة في فيليبي لسر الفرح الحقيقي، ورغم إن ظروف بولس ما كانت بتدعو للفرح، لأنه زي ما قلنا كان في السجن وكده ومنتظر الحكم في قضيته، ويمكن يواجه حكم بأنه يقطع راسه، لكن في الرسالة دي نلقاه بيتكلم عن الفرح لدرجة أنه كرر فيها كلمة الفرح ومشتقاتها حوالي 19 مرة في الإصحاحات الأربعة.
4: يا سلام، 19 مرة؟
2: أيوة، أصله عايز يقول لنا من خلال الرسالة أنه الفرح الحقيقي ما مبني على الظروف، لكن أقدر أفرح من داخلي مهما كانت الظروف اللي بمر بيها صعبة.
0: شكرا يا منال، مقدمة رائعة. في زول تاني عايز يضيف حاجة على الكلام اللي قالته منال؟
3: أيوة يا سمير، أنا كان نفسي أقول القديس بولس هنا بيقدم لنا سر الفرح الحقيقي، وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. السيد المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يملأ القلب بالفرح والسلام الحقيقي.
0: شكرا يا مجدي، كلامك تمام. أنت ومنال عملت لنا مقدمة يعني رائعة. تعالوا هسا مع بعض نبتدي الأصحاح الأول، منو يبدأ ويشاركنا؟
1: ممكن أبدأ أنا؟
0: اتفضلي اتفضلي يا رانيا.
1: الرسول بولس هنا بيقدم لنا مثال عن كيف تكون الشركة بيننا وبين أخواننا المؤمنين. بنلقاه رغم بعد المئات الأميال بين سجنه وبين الأخوان في فيليبي، لكن بيقول لهم في الآية رقم 3، أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، يعني كان طوالي بيتذكرهم. وكان في الآية رقم 14 بيصلي من أجلهم، ورغم أنه بولس في الوقت ده كان محتاج لزول يسأل عنه ويخفف آلام السجن عنه، ولكنه كان مشغول بهم في كل وقت. أنا أول ما قريت ده اتمنيت أنه اتحادنا ببعضنا واهتمامنا يزيد يوم بعد يوم، وتكون أذهاننا مشغولة ببعض، ويحب كل واحد منا أخوه من كل قلبه، وكمان نصلي من أجل بعض.
0: آمين يا رانيا، خلونا نصلي إنه ربنا يحقق فينا ده هسا.
1: يا رب، أنا بصلي إنك تجعلنا نفس واحدة، ودائما نهتم ببعضنا البعض أكتر من اهتمامنا بنفسنا. ليك كل المجد، آمين.
0: آمين. منو شاركنا بحاجة تانية كمان؟
4: أنا في جزء لفت نظري عايز أشارككم به.
0: اتفضل يا ناصر.
4: القديس بولس هنا رغم كل آلامه كان همه الأول هو امتداد الإنجيل لكل الناس، وكان بيقول إنه مهما كانت الظروف اللي بمر بيها مش هتوقفني عن خدمتي. لما قعدت أفكر لقيت إنه إحنا أحيانا لما تواجهنا ظروف صعبة أو هموم تبدأ تطلع مننا كلمات شكوى وتذمر، ونبدأ ننشغل بالأمور التعبانة، وبالتالي بننسى هدفنا وخدمتنا والمسؤولية اللي ربنا وضعها علينا، ونقضي أوقات حزن كثيرة. القديس بولس لأنه ما نظر لهمومه ومتعبه قدر يتمتع بالفرح الكامل له من الله، وقدرت خدمته تستمر.
0: فعلا يا ناصر، وما بس كده، القديس بولس قدر أنه يستخدم ظروفه دي لمد رسالة الإنجيل. بيقول في نفس الأصحاح والآيتين رقم 12 و13، ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وزغي صار الظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. والكلام ده بيذكرني بقصة تانية للقديس بولس لما كان مسجون هو وسيلة. وفي اليوم ده بولس وسيلة كانوا مضروبين بالعصي شديد جدا جدا، وكانوا مغيدين رجلينهم مع بعض. وبرضو رغم الظروف الصعبة دي بولس وسيلة قاعدوا يسبحوا الله بصوت عالي وبكل قوة. وحصلت مفاجأة عظيمة إنه كل أبواب السجن اتفتحت، وما بس كده لكن القديس بولس كلم حرس السجن عن قوة الخلاص والحرية في المسيح. ونتيجة لكده آمن حارس السجن بالمسيح هو وكل أهل بيته. يبقى تاني حاجة نتعلمها إنه مهما مرينا بظروف وآلام ما توقف خدمتنا ولا يتعطل هدفنا، بل على العكس نحاول استخدام الظروف دي لمجد المسيح. منو كمان يا جماعة يحب يشاركني بحاجة تانية؟
3: أيوة يا سمير، أنا عندي حاجة عاوز أشارككم بيها.
0: اتفضل يا مجدي اتفضل.
3: أنا نفسي أقرأ الآية 27، آية جميلة جدا بتقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أنا هنا فهمت إنه الرسول بولس بيقول عيشوا زي ما إنجيل المسيح بيقول لكم، إنكم تصهروا كل اللي اتعلمتوه من الإنجيل في حياتكم العملية، وبالطريقة دي الناس هيعرفوا رسالة المسيح لو كل المجد من خلالنا.
2: وإنت بتتكلم يا مجدي ذكرتني بقصة جميلة. زمان كان في واحد من المؤمنين مشى لقرية من القرى المشهورة بأكل لحوم البشر عشان يكلمهم عن المسيح، ولأن الناس هناك صعبين جدا الزول ده لقى إنه الكلام معهم شبه مستحيل، فاكتفى بإنه يعاملهم بالمحبة، ولأنه طيب بدأ يعالج ويداوي مرضاهم ويشتري لهم أكل ويوزع لهم. في كثير من الأوقات كان بيتعرض لمضايقاتهم وكذا مرة سرقوا بيته، لكنه في كل مرة كان بيواجه الإساءة دي بالمحبة وبكل ابتسامة. ولما بدأ أهل البلد يشعر إنه في حاجة مختلفة عنهم بدوا يسألوه عن سير اختلافه، فكانت البداية إنه يكلمهم عن السيد المسيح ليه كل المجد. وفي الوقت ده ناس كثيرين آمنوا بالسيد المسيح بفضل حياة الزول ده، لأنه كان عايش زي ما إنجيل المسيح بيقول.
0: فعلا يا منال، لما نعيش زي ما الإنجيل بيقول الناس حولنا بيتغيروا بسببنا. هسا أنا عايز ألخص ليكم اللي تعلمناه من الأصحاح الأول. أول حاجة إنه أن إحنا نزود الشركة بيننا وبين إخواننا في الكنيسة. تاني حاجة إنه مهما كانت الظروف اللي بنمر بيها ما ممكن الظروف دي توقف خدمتنا ولا ابتهاجنا بربنا. تالت حاجة إنه لازم نعيش ونطبق تعاليم المسيح في حياتنا لأنها بتأثر في الناس اللي حولنا.
1: مجدا للرب. نفسي قبل ما نبدأ في الإصحاح الثاني من الرسالة إن نرنم عدد من ترنيمة نشكر به ربنا على التعاليم الأدانة ليها.

0: تعالوا مع بعض نبدأ الأصحاح الثاني. منو يبتدي ويشاركنا؟
1: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
1: بولس في الإصحاح الثاني بدأ يكلمهم عن التواضع، وإنه الفرح الحقيقي إنه الشخص يضع نفسه لخدمة الآخرين، وإنه يفضلهم على نفسه، وقدم لهم مثال على كده. الرب يسوع المسيح له كل المجد، قال لهم في الآيات 4 و5: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. السيد المسيح على الأرض ما كان بيفكر في نفسه أبدا، لكنه كان بيهتم بالآخرين لأنه كان جاي مخصوص عشانه. ورغم أنه هو الله نفسه جاء على الأرض وأخذ صورة بشر زينا في منتهى الاتضاع، وعاش من أجل الآخرين في كل حياته على الأرض، بيفكر في مشاكلهم ويشفي أمراضهم ويصير محبته لهم. ومحبته دي هي اللي خلته يبذل نفسه على الصليب من أجلهم عشان يغفر لهم خطاياهم.
0: تمام يا منال، أنا دائما بتأثر لما أتذكر العمل المسيح عشاننا، وإنه كيف مات لأجلنا على الصليب وفدانا بدمه وغفر لنا كل خطايانا. فعلا مستحق يا إلهنا كل تمجيد وتعظيم لكل المجد. تعالوا يا جماعة هسا ندخل في الأصحاح الثالث. منو عايز يشاركنا؟ أها منو عايز يشاركنا يا شباب؟
2: أنا.
0: اتفضل يا رانيا.
2: نفسي أشارككم بالآية رقم 13 اللي بيقول فيها: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. وأنا بقرأ الآية لقيت إننا أوقات كثيرة بنتكل فيه على أمجاد الماضي، وبنقول إننا حققنا وحققنا وعملنا حاجات كثيرة، وبنحس إننا فهمنا وأدركنا وعرفنا كل شيء، ونتيجة لكده حياتنا بتقيف عند الحد ده من غير ما نتقدم لقدام، وأحيانا بنقيس نفسنا على الآخرين، وبنلقى نفسنا في وضع روحي أفضل منه، وبنشكر ربنا وبنكتفي به كده. الليلة القديس بولس عايز يعلمنا إنه ما في درجة أقدر أقول عند إني أنا أدركت كل شيء. الرسول بولس رغم كل خدمته العظيمة وكل المعرفة العرفة، لقى نفسه قدامه حاجات كثيرة لازم يعرفها، وكل المعرفة العرفة كانت شوية جدا، عشان كده سعى نحو إنه ياخد أكتر من معرفة الرب ويخدم الرب أكتر.
0: فعلا يا رانيا، كثير من المؤمنين حياتهم بتقيف لأنهم بعينوا وراهم وبيفتخروا بالحققوا. أن إحنا محتاجين كلنا إننا نتعلم كيف نزعى نحو معرفة أعمق عن الرب. تعالوا نتشارك مع بعض في الأصحاح رقم 4.
3: أبدأ أنا يا أبوي.
0: تفضل. تفضل يا ناصر.
3: عايز أقول لكم الطريقة الإبليس بيفكر بيها ناحيتنا، وهي إنه يجعلنا دائما مهمومين وفكرنا مشغول طوالي، وبالتالي ما نقدر نعبد الرب بحرية. عشان كده الرسول بولس في الآية رقم 6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. يعني عايزنا نريح بالنا من المشغوليات ونصلي لله دائما ونشكره مهما كان، ولو عملنا كده هيتحقق فينا الكلام الموجود في الآية رقم 7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
0: بالضبط يا ناصر، لما نخد كل اهتماماتنا ومشغولياتنا في ربنا ونصلي عشانه، في الوقت ده الله بيملأ قلوبنا بسلامه العجيب، والسلام ده بيدينا هدوء وصيغة داخلية، وبالتالي ما بنصاب بحالة القلق والهم اللي إبليس عايزنا نعيش فيه باستمرار.
4: أنا عايز أشارك بحاجة كمان.
0: اتفضل يا ميدي.
4: لما نقرأ الآيات من 10 لحد 23 حنلقى الرسول بولس بيعلمنا الاكتفاء، والآية 13 بيقدم لنا فيها سر الاكتفاء الكان بيعيشه، فبيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يغويني. الرسول بولس همه ما كان إنه يأكل أو يشرب أو يلبس، إنما كان كل همه زي ما قلنا هو مد رسالة الإنجيل. عشان كده اتعلم الاكتفاء في حياته، وأصبح السيد المسيح هو كفايته الوحيدة، وعاش دائما تحت عناية الله، واثق فيه إنه حيسدد له كل احتياجاته. فمثلا نلقى هنا إنه الله رسل له ناس من الكنيسة في فيليبي واهتم بيه، وده بيسهر في العددين 14 و16. أنا عايز أقول إنه ربنا ما عايزنا نشيل هم أكلنا وشرابنا وكل احتياجاتنا، إنما عايز يكون كل اهتمامنا بخدمته، وهو كفيل بسداد كل احتياجاتنا.
0: تمام يا مجدي، آمين. شكرا للرب يا جماعة من أجل كل الحاجات اللي تكلمنا فيها الليلة، والتعليم ده لو عشناه حيكون هو سبب الفرح الدائم لينا في كل أوقات حياتنا، وده ربنا عايزنا نعيش فيه طوالي. أنا ذكرت هسه آية جميلة موجودة في العهد القديم بتقول لأن فرح الرب هو قوتكم. عارفين قبل ما يقول لأن فرح الرب هو قوتكم قال شنو؟ ولا تحزنوا. في ضعف بيصيبنا لما نحزن، والليلة الرسالة دي الرب عايز يعلمنا منا إنه أن إحنا نمتلي من الفرح لأنه فرح الرب هو قوتنا. تعالوا مع بعض نرنم، بس قبل ما نرنم بذكركم إنه مواعيدنا هنا في البيت الأسبوع الجاي في نفس الزمن، ما في زول يتأخر يا جماعة.
4: في نفس الزمن يا سمير.
0: في نفس الزمن أي؟ يلا يا مجدي ساعدنا بالجيتار نرنم فرحانين ويسوع فرحتنا.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية. الحقيقة مرات كتيرة بنتعرض لمواقف صعبة نحتاج نتعامل معها بحكمة وناخد كده مواقف جريئة فيها وردود أفعال قوية علشان نقدر نتخطاها. وأوقات كتيرة عدو الخير يحاربنا حروب نحتاج فيها قرارات، نحتاج فيها وقفات جادة جداً، نحتاج فيها ان احنا نعمل حاجة، نصلي، ننتهر ابليس، وده كلام كتاب. لكن في مرات نحتاج فيها ان احنا نرفع عينينا على الرب، نرفع عينينا على يسوع. اوقات كتيرة يمكن مش بنتعلم بسهولة الدرس ده، اوقات كتيرة بنحتاج نبص على فوق وننتظر الرب فقط. خليني اقرا معاك آية موجودة في سفر المزامير في مزمور 46 وعدد 10، بيقول الكتاب: كفوا وعلموا إني أنا الله. كلمة كفوا واعلموا يعني توقفوا واهدأوا، اهدأوا، اعلموا إني أنا الله. الحقيقة إدراك إنه الرب إلهي في المشهد ده يديني إحساس بالأمان غير عادي. مرات ببقى قادر أعمل حاجة، فأنا قادر وعندي استطاعة إني أقاوم وأواجه وأروح وآجي وأدخل وأخد حقي وأرد. في مرات الرب بيقول لي: من فضلك اطمن، من فضلك اهدى، كفوا واعلموا اني انا الله، توقف عن دفاعك عن نفسك. مش عارف ليه عايز اقول الكلمات دي. ربنا جاي يتكلم لناس فينا النهاردة، انت بتحاول باستماتة انك تدافع عن نفسك، بتحاولي باستماتة انك تبرئي نفسك وإنك تبرأ نفسك قدام الناس وتقول لأ ده أنا إنسان كويس، لأ ده هو اللي عمل، لأ ده هي اللي عملت، أنا كويس. سيب الرب يحامي عنك، سيب الرب يرجع لك كرامتك، سيب ربنا

نفسي في المشهد، لكن سيب الرب يديلك كرامة وسط اخواتك. كفوا واعلموا اني انا الله. توقفوا عن هذا. يمكن مرات كتيرة في حروب بنتعرض ليها ونحتاج ان احنا نثبت فيها ان احنا جامدين وان احنا اقوياء، لكن الحقيقة يجي الرب ويقول لي انا عايزك تطمن، انا احارب حروبك. خليني أروح معاك لآية في سفر الخروج أصحاح 14 والآية رقم 13. بيقول الكتاب: فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. الوقت ده كان موسى والشعب متعرضين لمقاومة شديدة، وكان العدو بيطاردهم، وكان على قلب الرب ليهم إن هم خرجوا من أرض العبودية ويمتلكوا أراضي جديدة، وتعبوا الحقيقة من المقاومة، وتعبوا من أزمنة كانوا فيها عبيد. لكن يجي الرب يقول لهم: جه وقت فككم، جه وقت خروجكم، جه وقت إطلاقكم. والحقيقة يجي موسى ويتكلم كده ويقول لهم: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. يا موسى جبت منين الثقة دي؟ يقول الرب اتكلم ليا. جميل قوي ان الرب يتكلم ويقول لك ما تخافش. الرب يقول لك انا احارب حروبك، انا اصنع ليك خلاص اليوم. النهاردة جوايا ايمان انه وانت بتسمع انبوكس من السماء، وانت بتصلي ورافع قلبك للرب، يأتي الرب بخلاص غير عادي. النهاردة يجي الرب يصنع خلاص ويتدخل في الأزمة. مش عارف انت مصدق لغاية فين كده، لكن الرب يجي ويقولك انا احارب عنك، انا ارفع رأسك واصنع خلاص ليك النهاردة. في هذا اليوم اضع نهاية للحرب، اضع نهاية للأزمة. صدق النهاردة واعلن ايمانك وقول له: ايوه يا رب انا بصدق. قول له: ايوه يا رب انا جوايا ايمان، انا برفع عيني عليك. يمكن حاولت كتير يا رب، يمكن جربت كتير وفشلت، لكن النهاردة أنا متكل بالكامل عليك. النهاردة أنا مصدق بالكامل أنه زي ما موسى تكلم: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. كفوا واعلموا أني أنا الله. أنا هقف النهاردة في صمت، أنا هقف النهاردة بانتظار إيجابي، أنا هقف النهاردة مش بسلبية، لكن هقف النهاردة وأقول لك عيني عليك، أنا مستني سكيب حضورك، أنا مستني خلاصك، أنا مستني شفائك، أنا مستني يمينك القديرة تتدخل في حياتي. شكرا ليك يا رب من كل القلب، لأن النهاردة تيجي بتدخلات غير عادية. يا رب بصدق فيك انك تصنع النهاردة بقوة، تصنع عجبا. يا رب يا رب سامحنا على كل مرة تدخلنا بقوتنا، كل مرة ظنينا ان احنا نقدر نخلص نفسينا، لكن النهاردة يتم فينا كلمات الكتاب: كفوا واعلموا اني انا الله. يا رب ننتظرك وننتظر يمينك تخلصنا وتصنع بقوة في حياتنا. شكرا ليك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية. الحقيقة مرات كتيرة بنتعرض لمواقف صعبة نحتاج نتعامل معها بحكمة

ناخد كده مواقف جريئة فيها وردود أفعال قوية علشان نقدر نتخطاها. وأوقات كتيرة عدو الخير يحاربنا حروب نحتاج فيها قرارات، نحتاج فيها وقفات جادة جدا، نحتاج فيها أن احنا نعمل حاجة، نصلي، ننتهر إبليس، وده كلام كتاب. لكن في مرات نحتاج فيها أن احنا نرفع عينينا على الرب، نرفع عينينا على يسوع. أوقات كتيرة يمكن مش بنتعلم بسهولة الدرس ده، أوقات كتيرة بنحتاج نبص على فوق وننتظر الرب فقط. خليني أقرأ معاك آية موجودة في سفر المزامير في مزمور 46 وعدد 10، بيقول الكتاب: كفوا واعلموا إني أنا الله. كلمة كفوا واعلموا يعني توقفوا واهدأوا، اهدأوا، اعلموا إني أنا الله. الحقيقة إدراك إنه الرب إلهي في المشهد ده يديني إحساس بالأمان غير عادي. مرات ببقى قادر أعمل حاجة، فأنا قادر وعندي استطاعة أني أقاوم وأواجه وأروح وآجي وأدخل وأخد حقي وأرد. بس في مرات الرب يقول لي: من فضلك اطمن، من فضلك اهدى، كفوا واعلموا أني أنا الله، توقف عن دفاعك عن نفسك. مش عارف ليه عايز أقول الكلمات دي. ربنا جاي يتكلم لناس فينا النهاردة، أنت بتحاول باستماتة أنك تدافع عن نفسك، بتحاولي باستماتة أنك تبرئي نفسك وأنك تبرئ نفسك قدام الناس وتقول: لأ ده أنا إنسان كويس، لأ ده هو اللي عمل، لأ ده هي اللي عملت، أنا كويس. سيب الرب يحامي عنك، سيب الرب يرجع لك كرامتك، سيب ربنا هو اللي يحط هيبته عليك. كفاية أني أنا أتكلم وأنا أعبر وأنا أمتدح نفسي. لو أنت في خدمة، وأنا آسف لو هقول التعبير ده، كأنك بتقتحم الخدمة، كأنك عاوز تفرض نفسك على الخدمة، خلي الرب بحضوره يميزك، خلي الرب بالمواهب اللي الرب ادهالك هو بنفسه يضعك في الخدمة. الموضوع مش محتاج معفرة، صدقني الموضوع مش محتاج أني أبقى بحشر نفسي وبقحم نفسي في المشهد، لكن سيب الرب يديلك كرامة وسط اخواتك. كفوا واعلموا أني أنا الله، توقفوا عن هذا. يمكن مرات كتيرة في حروب بنتعرض ليها ونحتاج أن احنا نثبت فيها أن احنا جامدين وأن احنا أقوية، لكن الحقيقة يجي الرب ويقول لي: أنا عايزك تطمن، أنا أحارب حروبك. خليني أروح معاك لآية في سفر الخروج أصحاح 14 والآية رقم 13، بيقول الكتاب: فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. الوقت ده كان موسى والشعب متعرضين لمقاومة شديدة، وكان العدو بيطاردهم، وكان على قلب الرب ليهم ان هم خرجوا من ارض العبودية ويمتلكوا اراضي جديدة، وتعبوا الحقيقة من المقاومة، وتعبوا من ازمنة كانوا فيها عبيد. لكن يجي الرب يقول لهم: جه وقت فككم، جه وقت خروجكم، جه وقت اطلاقكم. والحقيقة يجي موسى ويتكلم كده ويقول لهم: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. يا موسى جبت منين الثقة دي؟ يقول: الرب اتكلم ليا. جميل قوي ان الرب يتكلم ويقول لك ما تخافش. الرب يقول لك: انا احارب حروبك، انا اصنع ليك خلاص اليوم. النهاردة جوايا ايمان انه وانت بتسمع انبوكس من السماء، وانت بتصلي ورافع قلبك للرب، يأتي الرب بخلاص غير عادي النهاردة. يجي الرب يصنع خلاص ويتدخل في الأزمة. مش عارف انت مصدق لغاية فين كده، لكن الرب يجي ويقولك: انا احارب عنك، انا ارفع رأسك واصنع خلاص ليك النهاردة في هذا اليوم. اضع نهاية للحرب، اضع نهاية للأزمة. صدق النهاردة واعلن إيمانك وقول له: أيوة يا رب أنا بصدق. قول له: أيوة يا رب أنا جوايا إيمان، أنا برفع عيني عليك. يمكن حاولت كتير يا رب، يمكن جربت كتير وفشلت، لكن النهاردة أنا متكل بالكامل عليك. النهاردة أنا مصدق بالكامل أنه زي ما موسى تكلم
لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. كفوا واعلموا إني أنا الله. أنا هقف النهاردة في صمت، أنا هقف النهاردة بانتظار إيجابي، أنا هقف النهاردة مش بسلبية، لكن هقف النهاردة وأقول لك عيني عليك، أنا مستني سكيب حضورك، أنا مستني خلاصك، أنا مستني شفائك، أنا مستني يمينك القديرة تتدخل في حياتي. شكرا ليك يا رب من كل القلب، لأن النهاردة تيجي بتدخلات غير عادية. يا رب بصدق فيك أنك تصنع النهاردة بقوة، تصنع عجبا يا رب. يا رب سامحنا على كل مرة تدخلنا بقوتنا، كل مرة ظنينا أن احنا نقدر نخلص نفسينا، لكن النهاردة يتم فينا كلمات الكتاب، كفوا واعلموا أني أنا الله. يا رب ننتظرك وننتظر يمينك تخلصنا وتصنع بقوة في حياتنا. شكرا ليك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصا اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جدا لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما نحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جدا ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إيل شداي. إيل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكان نجوم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد إيه الله كان أمين في أنه يتمم وعوده لإبراهيم وإسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل أخواته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم، لأن إل شداي الإله القدير حافظ العهد والوعد، وعد بالإثمار، كان قادر أنه من الجيل ده يخرج جيل كامل زي نجوم السماء وزي رمل البحر. والنهاردة وإحنا في أول يومنا عايزين لدقايق كده نفكر في الأمور اللي تبدو مستحيلة، في الأمور اللي يمكن كتير صلينا ليها وحطناها قدام ربنا أو اتعشمنا أنها تحصل وما حصلتش. ونفسنا النهاردة نتمسك بهذا الاسم إيل شداي، الإله القدير حافظ الوعد. تقول له: يا رب أنا بثق في أنك أنت قادر أنك تتمم هذا الوعد اللي خرج منك. نفسي النهاردة كمان في كل مرة حاولنا فيها بنفسينا أن احنا نحقق وعود ونصنع أمور بإيدينا، إنجاز التعبير، بقوتنا، نفسي نيجي قدام الرب ونقول له: يا رب احنا مش هنعمل زي إبراهيم ومش هنقول لك بارك إسماعيل، لكن هنطلب منك انه الوعد اللي انت عايز تعمله والامر اللي انت وعدت بيه والامور اللي احنا مستنيينها تيجي من ايدك،
مش مننا، مش من محاولاتنا، لأنه النهاردة هنصدق إنك إله أمين، حافظ الوعد وحافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك أنت الشضاي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى يا رب. إحنا بنقولك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك. ده أنت اللي اديت ناس لإبراهيم وسارة بعد فوات السن. النهاردة بنعلن إنك قدير، إنك صانع عجائب، إنك فتح الطريق، إنك تتمم كل ما وعدت بيه في حياتنا. نعم يا رب، النهاردة بنتملي بإيمان جديد، بثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، إنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصا اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد، وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جدا لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما نحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة، أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جدا ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إيل شداي. إيل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد، والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكانوا نجوم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد ايه الله كان امين في انه يتمم وعوده لابراهيم واسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل اخوته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم، لان قال شداي الاله القدير حافظ العهد والوعد، وعد بالإثمار، كان قادر إنه من الجيل ده يخرج جيل كامل زي نجوم السماء وزي رمل البحر. والنهاردة وإحنا في أول يومنا عايزين لدقايق كده نفكر في الأمور اللي تبدو مستحيلة، في الأمور اللي يمكن كتير صلينا ليها وحطناها قدام ربنا أو اتعشمنا إنها تحصل وما حصلتش. ونفسنا النهاردة نتمسك بهذا الاسم إيل شداي، الإله القدير حافظ الوعد. تقوله: يا رب أنا بثق في أنك أنت قادر أنك تتمم هذا الوعد اللي خرج منك. نفسي النهاردة كمان في كل مرة حاولنا فيها بنفسينا أن احنا نحقق وعود ونصنع أمور بإيدينا، إنجاز التعبير، بقوتنا، نفسي نيجي قدام الرب ونقول له: يا رب احنا مش هنعمل زي ابراهيم، ومش هنقول لك بارك اسماعيل، لكن هنطلب منك انه الوعد اللي انت عايز تعمله والامر اللي انت وعدت بيه والامور اللي احنا مستنيينها تيجي من ايدك،
مش مننا، مش من محاولاتنا، لأنه النهاردة هنصدق إنك إله أمين، حافظ الوعد وحافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك أنت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى يا رب. إحنا بنقول لك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك. ده أنت اللي اديت نسل لإبراهيم وسارة بعد فوات السن. النهاردة

بثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، أنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمعوا العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مرأة وعنده ابن والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد انها حتحبل بسيدنا المسيح، حتولده. قال لها يا عذراء مريم، انت حتحبلي بالروح القدس، وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم وله شان وعالي، ويعطي الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من اجداده للابد للاخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ إحنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه، الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات، ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل، كيف ما نقوله بدات باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبد الله، والشعب هذا لما يعبد الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقه مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان،
هنا هو التجسد. الإنسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو لفداء الناس. قلت يا خواتي ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتها مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس يعبدوه مباشرة، وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمونه احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما نجي نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما أقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطال العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت ولا الآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على الناس، لكن إذا عندكم أنتوا أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان حندعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اخوتي اخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شو معنى ان المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، اكثر الناس لما يسمعوا العباره هذه المسيح ابن الله يفتكر ان الله متجوز وعنده مراه وعنده ابن والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لان الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب ابناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعني بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد، في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد. طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأن عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد أن حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذرة مريم، أنت حتحبل بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي، ويعطيه الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره؟ عشان يتم الخلاص أو الفداء. إحنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه، الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات، ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل. كيف ما نقوله، بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبد الله، والشعب هذا لما يعبد الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتها مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس يعبدوه مباشرة، وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمونه احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما نجي نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على الناس، لكن إذا عندكم أنتوا أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان الحي حند

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا إلهي، إنني أحتمي في ظلك وأبتهج بمحبتك ورعايتك، إنني قوي بروحك، لذلك سوف أسير في خوفك بالإيمان والحق كل الأيام. يا رب، يا خالق الكون، بقربك قلبي في أمان، يا منبع الحنان، أهدي لك حياتي فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

ثم قال الله لموسى: انحت لوحين من حجر كاللوحين الأولين، فأكتب أنا عليهما الوصايا التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا في الصبح واصعد إلى جبل سيناء وتعال عندي على قمة الجبل، ولا يصعد أحد معك ولا يشاهد إنسان على الجبل، والغنم والبقر أيضا لا ترعى باتجاه هذا الجبل. فنحت موسى لوحين من حجر كالأولين، وفي الصباح الباكر صعد إلى جبل سيناء وأخذ معه لوحي الحجر في يديه. فنزل الله في السحابة حيث كان موسى واقفا، وأعلن اسمه وهو الدائم، وعبر الله أمام موسى ونادى: أنا المولى. المولى هو الله الرحمن الرحيم الحليم، هو محب ووفي جدا، يحفظ الإنسان لألوف ويغفر الإثم والمعصية والخطيئة، ولكنه لا يترك المذنب بلا عقاب، بل يعاقب الأبناء والأحفاد على ذنوب الآباء إلى الجيل الثالث والرابع. وفي الحال انحنى موسى إلى الأرض وسجد وقال: اللهم إن كنت رضيت عني

0: فسر معنا يا ربنا. ومع أن هذا شعب عنيد، اغفر لنا إثمنا وخطيئتنا واجعلنا نصيبك. فقال الله لموسى: ها أنا أعمل معكم عهدا، أصنع أمام كل شعبك عجائب لم تحدث في أمة في العالم كله، فيرى كل الشعب الذي أنت في وسطه الفعل الرهيب الذي يصنعه الله معك. اعمل بما أوصيك به اليوم، فإني أطرد من أمامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. إياك أن تعمل معاهدة مع سكان البلاد التي أنت ذاهب إليها لئلا يصير فخا لك، بل اهدم معابدهم وحطم تماثيلهم وأزيل الأعمدة التي يعبدونها. لا تعبد إلها غيري، لأن اسم الله هو الغيور، فهو إله غيور. إياك أن تعقد معاهدة مع سكان البلاد، لأنهم حين يفجرون ويعبدون آلهتهم ويقدمون لها الضحايا يدعونكم فتأكلون من ضحيتهم، ثم تأخذون من بناتهم لبنيكم وتفجر بناتهم ويعبدن آلهتهن ويجعلن بنيكم يعملون نفس الشيء. لا تصنع لكم آلهة مسبوكة. احتفلوا بعيد الفطير 7 أيام، تأكلون خبزا بلا خمير كما أمرتكم، وذلك في الوقت المعين في شهر أبيب، لأنكم فيه خرجتم من مصر. أول واحد يخرج من الرحم هو لي، وأيضا كل بكر ذكر من البهائم من بقر وغنم، ولكن كل بكر حمار تفدونه بحمل، وإن لم تفدوه فاكسروا رقبته. تفدون كل بكر من أولادكم. لا تحضروا أمامي وأيديكم فارغة. 6 أيام فيها تشتغل، وفي اليوم السابع ترتاح. حتى في وقت الفلاحة أو الحصاد ترتاح في اليوم السابع. احتفلوا بعيد الحصاد، فتقدمون لي أول حصاد الغلة، ثم عيد الجمع في نهاية السنة. 3 مرات في السنة يحضر كل ذكوركم أمامي أنا المولى رب بني إسرائيل، فإني أطرد الأمم من أمامكم وأوسع بلادكم، ولا يطمع أحد في أرضكم حين تصعدون لتحضروا أمام المولى إلهكم 3 مرات في السنة. لا تقدموا لي دم ضحية مع أي شيء فيه خمير، ولا تحتفظ بشيء من ضحية عيد الفصح إلى الغد. أحضروا أول غلة أرضكم إلى بيت المولى إلهكم. لا تطبخوا جديا في لبن أمه. ثم قال الله لموسى: اكتب هذا الكلام، لأني بموجبه عملت عهدا معك ومع بني إسرائيل. وكان موسى هناك عند الله 40 يوما 40 ليلة لا يأكل خبزا ولا يشرب ماء. وكتب كلام العهد، أي الوصايا 10، على اللوحين. ولما نزل موسى من جبل سيناء ومعه لوحا العهد في يديه، لم يكن يعلم أن وجهه صار يلمع لأن الله تكلم معه. فلما نظر هارون وكل بني إسرائيل إلى موسى ورأوا وجهه يلمع، خافوا أن يقتربوا منه. لكن موسى ناداهم، فرجع إليه هارون وكل رؤساء الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب منه كل بني إسرائيل، فأوصاهم بكل ما قاله الله له في جبل سيناء. ولما انتهى موسى من الكلام معهم وضع غطاء على وجهه، فكان عندما يدخل موسى إلى محضر الله ليتكلم معه يرفع الغطاء حتى يخرج من عنده. فمتى خرج من عنده ليكلم بني إسرائيل بما أوصاه به الله، كانوا يرون وجهه يلمع، فيرد موسى الغطاء على وجهه إلى حين يدخل ليكلم الله.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، ونحن نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا أن في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: مرحبا مرحبا يا شباب، اهلا اهلا. تفضل يا سامي.
1: اهلا وسهلا بك حبيبي.
0: ازيك يا جواهر؟
2: بخير الحمد لله.
0: افتقدناك الاسبوع اللي فات.
2: مبسوطه اكون معاكم مره ثانيه.
0: كمان ازيك يا وليد؟ منور، مبسوطين تكون معانا.
1: شكرا لك
0: حبيبي. ايه اخباركم؟
2: الحمد لله.
1: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله.
1: هكذا مش براحة كشري أو
0: لا كشري بس في المحل اللي تحت.
1: مشتري جاهز.
0: عاملين ايه؟
1: الله يخليك. وانت كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، نشكر ربنا.
1: ايوه
0: منورين يا شباب.
1: اهلا. كيف كان الاسبوع؟
0: كان اسبوع حلو، كان شوية مشاغل بس الحمد لله، يعني ربنا ساعدنا.
1: أنت قلت لي أمس يا نزار إن موضوع الذي تكلمنا فيه في اجتماعنا الأسبوع الماضي على المغفرة
0: صحيح،
1: فقلت إنك فعلا طبقت عملي في حياتك وعمل شيء قلت أنت تكلمنا، فتفضل.
0: صديق لي زي ما حكيت، يعني صديق لي كان صعب إن أنا أغفر، لكن زي ما قلنا إن المغفرة هي قرار
1: صح،
0: وكمان ربنا يسيبنا بإرادتنا إذا كنا نغفر أو ما نغفرش، لأن هو قال على قد ما هتغفر لأخوك أنا أغفر لك، والمفروض أن أنت تغفر زي ما أنا غفرت لك
1: صح.
0: فهي مرتبطة، غفراننا لبعضينا مرتبطة بغفران ربنا لينا. لكن والله يسيبنا براحتنا، عايز يشوف إرادتك أنت هتقرر أنك تغفر ولا
1: صح.
0: لكن زي ما قلنا أن المغفرة قرار شخصي بطبيعتنا، إحنا كان صعب جدا أن أنا أغفر لصديقي، لكن لما قررت ان انا اغفر وصليت ان ربنا يساعدني ان انا اغفر، في اللحظة دي ربنا مد ايده واتدخل والحمد لله، يعني لان عدم الغفران يقود لضغينة ويفتح باب لابليس الشيطان يتدخل
1: صح.
0: واكتر واحد بيتعب في عدم المغفرة
2: الشخص نفسه.
0: الشخص اللي لا يغفر
2: بالضبط.
0: فالحمد لله ارتحنا وغفرنا وربنا كريم.
1: ونشوف وشك مهلل هكذا
0: باين علي.
2: لو كمان الحلو في موضوع المغفرة انه مو بس
0: انتي، بصي احنا ما تكلمتيش انتي الاسبوع اللي فات، ممكن نسمح لك تتكلمي شوية، قولي رأيك.
2: انه مو بس ربنا يعطي يخلينا اننا نغفر، بروحه اللي جوانا حتى يبدل كل المشاعر، مو بس يشيلها مشاعر صحيح. عدم الغفران، مشاعر الزعل وكذا، مو بس يشيلها كمان يبدلها بسلام صح. وفرح صح. هذه صح. حلاوة ربنا، حلاوة وجود الروح القدس فينا، مو زي باقي الناس. ممكن تجي واحد ما هو عارف المسيح ولا شيء يقولك طيب ايش المشكلة، انا اغفر، انا ما اعرف المسيح واغفر. ايوه انت ممكن تغفر بس عندك حد معين توقف عنده
0: صحيح.
2: المسيح مو محدود في المغفره، يبدل ويغير وينظف ويشيل ويعطي سلام ويعطي فرح. هذه حلاوه الحياه معها.
0: اكيد اكيد. طيب يا شباب، كان في موضوع كنت اتناقش مع صديق لي هو مش مؤمن كمان، هو اللي طرح الموضوع اللي هو مفهوم المسيحية كمان من وجهة نظره
1: صح.
0: يسألني انتوا كمسيحيين تؤمنوا بايه وايه يعني المسيحية. طبعا المسيحية بالنسبة للمؤمن ليها معنى غير المسيحية بالنسبة لغير المؤمن. طبعا كلكم من خلفيات وعندكم مفهوم للمسيحية قبل الإيمان ومفهوم
1: صح.
0: للمسيحية بعد الإيمان
1: صح.
0: فإيه رأيك يا سامي، كانت ايه تعني لك المسيحية قبل إيمانك وبعد إيمانك؟
1: يعني في الحقيقة المسيحية قبل الإيمان، تعرفوا إن الوضع زي وضع بلادنا في اليمن إن معلومات خاطئة درسونا
0: صحيح.
1: في المدارس عندنا كتاب اسمه كتاب التوحيد. التوحيد هذا مفروض إنه توحيد الله، يتكلم على الإسلام، إله الإسلام هذا كل سنة، والكتاب هذا مادة أساسية، يعني الواحد ضروري ما ينجح فيه، لو رسبت في المواد كلها وتنجح في المادة هذه تعيد المواد الذي سبت فيها، بس لو نجحت في كل المواد ونجحت ورسبت في مادة التوحيد تعيد السنة كلها المواد كلها. فشوفوا كيف أهمية الواحد يحفظه حفظ صم. و90% من كتاب التوحيد هذا الذي من خامس ابتدائي إلى ثالث ثانوي ضد المسيحية، كلام غلط وكذاب، كيف يعبدوا ثلاثة آلهة، كيف أنهم بيدعموا اليهود يشيقضوا على المسلمين يقتلوهم تمام. يعني معلومات كلها زور، وانهم زوروا وانهم حرفوا الكتاب وانهم
0: صحيح.
1: فمفهوم المسيحيه مع الضغط المعلوماتي والكميه الهائله من الكذب الذي الواحد درسها وتعلمها كانوا أعدائي.
0: صحيح.
1: المسيحية كانت بالنسبة لي مفهوم غلط، عبارة عن عن عن شيء مشوه، شيء ما لهش أي أساس من الصحة، وضد الإسلام في كل شيء.
0: بس دي صورة مغلوطة، مش هي
1: مغلوطة. يعني إيش بنقول لك؟ كذب وزور وبهتان. والمشكلة إن الواحد الذي بيتعلمه والوضع الذي الناس كانوا فيه ما يخليش الواحد إنه الخوف إنه يسأل وإنه يبحث. خلاص ما قالوا لنا كنا حاضر ولا يهمكم. فكان مفهوم سيء جدا، يعني غلط.
0: صحيح. المجتمعات الإسلامية أصلا تعلم المسلم إنه هو حرام، خطيئة إنه هو يبحث في أديان.
1: صحيح. وأن الكتاب المقدس نجس، لو تمسكه تتوضأ.
0: صحيح. وفي نفس الوقت تأمر إنه هو يؤمن به. طب إزاي يؤمن بشيء هو ما يعرفش إيه اللي جواه؟
1: بس بعدها، بعد ما عرفت الرب يسوع وعرفت المسيحية الحقة وتركت مجال لنفسي وكنت صادق مع نفسي وبحث وشفت أن المسيحية كيف إن هي الأساس والحياة والمعنى في كل حياتنا. يعني في الكتاب المقدس في العهد الجديد، في رسالة الرسول بولس لكورنثوس، الرسالة الأولى في الإصحاح 15 من الآية 1-4، بس بيقول في نهايته: فالواقع أني سلمتكم في أول الأمر ما كنت قد تسلمته،
0: بشرتكم به.
1: أيوة. وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا وفقا لما في الكتاب. فهذه هي المسيحية الحقيقية الذي بدأت أفهمها.
0: والصورة المغلوطة اللي عندك أن الله ثالث ثلاثة وأنه هو حسن يكون له صاحبه ويتخذ له ولدا، كل ذا مغلوط.
1: كلها كذب، كلها كذب.
0: طب حلو.
2: والعجيب في الموضوع إنهم كمان يشوهوا هذه الصور ويقفلوا أي منفذ يخليك تعرف الحقيقة.
0: صحيح.
2: تدخل للإنترنت، مواقع الإنترنت مقفلة.
0: أبواب
2: طيب مغلقة. إذا أنتم متأكدين إنكم بتقولوا صح، ليش تقفلوا المواقع؟
0: صحيح. خلي الناس تتأكد إن أنتم صح.
2: لو ما أنتم خايفين من شيء أفتحوا الناس تتأكد بنفسها وتعرف وتقارن.
0: صحيح.
2: بس من كثر الاستخفاف بالعقول وانه ما يحترم عقلية الانسان ويحترم قدرته على انه يختار ويقرر بنفسه، عشان كده
0: يعمل. لكن اختلف معك مفهوم المسيحية قبل الايمان وبعد الايمان؟
2: اختلف تماما، وكانت كأنها صدمة. المعلومات اللي شفتها لما قريت أنا أنا ما قريت عشان كمان كنت شاكة في الإسلام ولا شيء، قريت كحب استطلاع.
0: تحب القراءة؟ تحب القراءة.
2: بدأت تنبش وأدور، ولا تفاجأت إنه كل الكلام اللي قال اللي انقال لنا كان كله ضحك على الدقون وكان كله كذب. طيب ليش ما حد عارف؟ والكلام اللي انقال لنا، انقال لنا إنه مو بس إنه المسيحية كده، لا، انقال لنا إنه المسيحيين هم بيؤمنوا كده ومؤمنين بهذا الشيء. لما سألت المسيحيين نفسهم هل فعلا أنتوا بتؤمنوا كده، قالوا لا.
0: صحيح.
2: طيب على أي أساس؟
0: ده اللي حصل مع صديقي.
2: ليش نتبلى على الناس؟ هم ما بيؤمنوا. ممكن تقولوا أيوة المسيحيين، المسيحية هي كده، بس المسيحيين ما يؤمنوا بها. لا. بس لا، يقول لك المسيحيين كده والمسيحيين مؤمنين بهذا الشيء، وهو كله
0: صحيح. بقول لك صديقي فوقي لما قلت له احنا ما بنؤمنش بده، قال ازاي مكتوب عندنا انت تؤمن؟ قلت له تعال اسالني انت تؤمن.
1: لما احنا نتكلم على اي مجموعه او ديانه او اسره، اوكي، او شركه، منروح نسأل الشركة هذه، مش نسأل من خارج إيش رأيكم في الأسرة هذه.
0: صحيح. يعني أنا أديت له مثال، يعني أنا زي واحد تقول له الدكتور ده دكتور أطفال، ما تاخدش أطفالك عنده لأني هو مش شاطر دكتور، مش ممكن يدي العيال دواء غلط، ممكن ما عندوش خبرة، ودكتور سيء جدا، أوعى تروح عنده. هو عايش طول عمره العيال تمرض وياخدهم لدكتور تاني وما ياخدشهمش للدكتور اللي جنب البيت بعد سنين تعدي. ده مثال يعني وضحت له الفكرة. بعد سنين راح بيحكي مع الدكتور، اكتشف انه هو محامي، انه هو اصلا
2: مو دكتور.
0: كان من باب اولى يروح يسأله يقول له ايه وظيفتك، فهمه؟ فده اللي حصل مع صديقي من يومين لما تكلمنا فوق، يعني انه هو كل المعلومات اللي عنده كانت مغلوطة، وأنا بعتبر هذه نقطة حلوة. هو بيبدأ من هنا يبحث صحيح. طب لو ده غلط وأنا كنت عايش مخدوع، طب إيه الصح؟ الناس دي تأمن بإيه؟
2: بالطبع.
0: إيه تعني لهم المسيحية؟ بالنسبة لك يا وليد كانت إيه المسيحية قبل الإيمان وإيه المسيحية بعد الإيمان؟
1: كانت المسيحية أعتبر يعني دول أوروبا وأمريكا كشعوب كحضارة وكأخلاق والسيد المسيح والصليب كانت معلوماتي عن الأمر هذا،
0: إزاي الله يصلب ويموت ويتجسد.
1: أيوة وكانوا يقولوا لنا إن المسيحية الشعوب المسيحية إن الشعوب المسيحية اللي هي أوروبا وأمريكا
2: صحيح يا هم هدول المسيحيين الأوروبيين
0: عندهم حلال الشرب الخمر والزنا والخلاعة
1: هذه الأفكار الأولى والبدائية عن المسيحية ومشركين تقريبا قالوا أنا المسيحيين يعني بس لما آمنت أنا فهمت عرفت إنه هذا ليس صحيح وهذا خارج الحقيقة وبعيد كل البعد عن الحقيقة الفعلية للإيمان المسيحي. واكتشفت إن أوروبا وأمريكا الذين يعني يذهبون للكنائس ويؤمنون بالمسيحية ويطبقون تعاليم السيد المسيح هم ما يمثلوا 10% من المواطنين
0: صحيح.
1: لذلك ما نقدر نقول إن أوروبا وأمريكا يمثلون المسيحية بشكل كامل لأن صحيح. كل من يمثل المسيحية هو من يقتدي بتعاليم السيد المسيح
0: صحيح. بعدين
1: من ضمن تعاليم السيد المسيح أن الخمر والزنا
0: حرام
1: صحيح. لا يجوز يعني ما إن خطيئة كبرى يعني ولا يجوز الإنسان يعملها هذا
3: وفي وفي وفي وفي أشياء مهمة جدا جدا إن في للأسف من المسيحيين بيخجلوا يتكلموا فيها لكن بالعكس إحنا نفتخر ومؤمنين إيمان كامل أساس مسيحيتنا وإيماننا إن الله تجسد في المسيح المسيح هو الله ونعلنها بكل فخر المسيح هو ابن الله الحي وهو الله المتجسد ومات على الصليب من أجل يكفر عن خطايانا وبالنعمة أصبحنا أولاد مبررين لله. فهالشيء هذه نفتخر فيها ما نخجل منها نهائيا بالعكس هذه هي أساس إيماننا ومهما الناس حاولوا أنهم يغلطوا أو يتفلسفوا في الأشياء هذه فهي أساس إيماننا. ما عندناش ثلاثة آلهة هذا كله كذب. إله واحد لكن الله الآب والله الإبن والله الروح القدس إله واحد. يعني في مثل بسيط جدا جدا تكلمنا فيه زمان إن الفهم للشيء هذا بحاجة بسيطة جدا جدا هو زي الماء. الماء ممكن يكون بخار ممكن يكون سائل ممكن يكون
0: صلب
3: ثلج صلب تمام. بس لو تحلل الأشياء هذه كلها هو ماء
0: نفس العبارة
3: H2O
0: صحيح
3: تمام. ومفهومنا للآب والابن والروح القدس نفس الشيء. ففهمنا إن في أشياء غلط كثيرة
0: صحيح
3: فهمناها وفعلا يعني أنا كنت أقول وأقول لكل
1: تغليل
3: نعم لكل أخ وأخت مسيحيين سامحوني فعلا لأن أنا صدقت الكلام
0: أسأت الفهم
3: صحيح
0: كمان صح كلامك صح سامي
3: يعني. وأنا بقول لكل من بيستمع لنا الآن بتعرفوا إن كل اجتماعات الصلاة حقنا بنسجلها ونحطها في الراديو إن إحنا كنا مثل ما أنتوا منصدق الكلام الكذب هذا كله فلا تسيئوا الفهم. يعني الآن الموت بيجي في لحظة
0: تمام.
3: ابحثوا فكروا استخدموا عقلكم واعملوا مقارنة وشوفوا يعني المسيحية هذه هل ممكن هي أن تنفعني تنقذني لأن الوضع الذي احنا فيه ما عاد فيش أي حلول بشرية
0: صحيح
1: يعني احنا عرفنا وترعرعنا وشفنا وحاولوا يدخلوا مشايخ ويدخلوا اشياء، كل الامور هذه فشلت.
0: صحيح.
1: جربوا.
0: صح.
1: فتحوا عقولكم.
0: صح. صح. كمان اللي فرق معايا شباب ان المسيحيه انا اجاز التعبير ان احنا نقول عليها ديانه، لا تركز على، ما بتركز على الطقوس الدينيه وواحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن هي تركز على علاقه الانسان مع الله.
2: صحيح.
0: يعني قبل مفهوم المسيحيه الواحد حس ان هو ممكن احيانا كتير نتعرض لضغوطات، الواحد يحس بصغر نفسي، يحس ان هو الناس تنظر له نظره مش واخد حقه يعني في وسط الناس، لكن مع مفهوم المسيحية ده كله تغير، الواحد حس ان هو ليه قيمة كإنسان، هو الله خلقنا لهدف ان هو نستمتع بعلاقتنا معاه، ولينا قيمة في عين الله واحنا مميزين في عينيه، ويعلمنا كمان ان هو حبنا حب بدون شرط حتى واحنا خطا حبنا، فده يحسس ان الواحد ينتمي لعيلة، بس ينتمي لوطن، ينتمي لمكان، بس المكان من حسن الحظ عيلة سماوية ووطن سماوي، حس ان هو سامي كإنسان الله خلقه في سمو في صورة فعلا، يعني دي تشرح الآية اللي تقول ان الله خلقنا على صورته ومثاله، انه خلقنا طبعا قبل السقوط والخطية خلقنا في سمو وكمال.
2: بالضبط زي ما قلت كده الآية حقت انه خلقنا على صورته وحط فينا الأشياء اللي تقودنا له أساسا، زرعها فينا
0: الروح القدس ساكن فيك.
2: فلو نلاحظ حتى المسلمين أحيانا يؤمنوا بحاجات ما هي من الإسلام ويفكروا إنه هم هذا، يحاولوا يتمنوا إنه هذا يكون هو ربنا من جواهم. لما تيجي مثلا واحدة ما هي محجبة تقول لها ليش ما تتحجبي، الإسلام يقول اتحجبي، تقول لك لا الحجاب في القلب وربنا في القلب، هل هذا أفكار إسلامية؟ لا من فين جبتيها؟ لا هذا اللي بيقولوا ربنا في المسيحية إنه ربنا في قلبك من جوا، هي عرفت هذا الشيء من فين وبتؤمن وبتمشي بهذا الشيء، وطبعا معروفين المسلمين عارفين إنه هذا الشيء غلط، بس هي مؤمنة إيمان كامل كده، وكثير من غير محجبات مؤمنين إنه أهم شيء القلب، تيجي تقولك أهم شيء أنا نظيفة من جوا، ويجي يقولك كثير محجبات يسووا البلاوي، اللي ما هم محجبات هم اللي محترمات، كيف عرفوا هذا الشيء؟ ربنا حطه من جوانا اللي خلقنا ولا عملنا على صورته، هذا هو الإله الحقيقي، نصلي إنهم بس يدوروا عليه ويروحوا له، هو فاتح إيده ومستنيه.
0: أمين. وكمان أتذكر يا جواهر إن الفطرة هي اللي قادتك للإيمان،
2: بالضبط نفس الشيء. صحيح. هو اللي كان
0: صحيح.
2: كنت قاعدة أفكر فيه الإله اللي كان في بالي من وأنا صغيرة،
0: يعني
2: كانت فيه أفكار عنه ما كانت في الإسلام،
0: فجيتي
2: قرأت الكتاب المقدس لقيت كل الأفكار اللي كانت في بالي كانت هناك في الكتاب بالفطرة. المقدس.
0: صح. أمين. رائع يا شباب،
1: كلام رائع جدا. يعني لو نيجي نقارن، يعني في أخ عزيز كان مسلم، قبل ما يكون مؤمن كان يقول لي بالشكل هذا بداية كلامنا مع بعض، قال يا أخي إحنا أنا مقتنع بالشكل هذا، إحنا المسلمين لما ندخل الجنة وانتو تدخلوا النار، اوكي؟ فقال احنا في الجنة عاد تشوف كيف عن نوسخ وعن خرب الجنة كلها، قالوا نجي نشوفكم في النار نلاقيكم زيين وبتعاملوا بحب واحترام، هم خليك سمعت. فشوف ان ان ان ان النظرة كيف هي، والواحد يعمل مقارنة. لسه كنا بنتكلم يا اخ وليد ان ان نشوفوا الدول الذي فيها نسبة كبيرة مسيحيين، كيف فعلا تحس إن في رحمة، في شفقة، في تمام،
0: وتشوف
1: نظام أوكي، وتشوف دول، يعني نشوف دولنا في بترول، في ذهب، في غاز، ها يعني فلوس أغنى من دول العالم كلها، صح؟ وتشوف عندنا الظلم والفقر والنصب والاحتيال وما فيش أمن ولا أمان، جريمة فعلا. يعني فالمسيحية هي
0: تغير الإنسان،
1: تغير لأن ما هوش دين. المسيحة ما هيش دين, المسيحية علاقة مع الله. المسيح لما جاء وعاش بيننا ومن أجل يبين لنا أنا فاهمك وعارفك كيف بتحس, تمام. فموته على الصليب مش بس أنه يغفر لذنوبنا بس, لا, موته على الصليب رجع العلاقة بينه وبين الله, تمام, رجعها وخلانا نتعامل مع الله مباشرة, تمام. لأن فعلا ما فيش أحد, ما فيش أحد, ما فيش أحد يقدر يفهم قلب الله إلا عن طريق المسيح يسوع. فالمسيحية علاقة مع الله, وما فيش حل للحروب اللي احنا فيها والمشاكل اللي احنا فيها من غير يسوع المسيح, المسيحية الحقة.
0: هي مبادئ المسيحية تقود الإنسان هو يتصالح مع نفسه, يتصالح مع الآخرين, يتصالح مع الله,
1: صح.
0: يكون إنسان مسالم وعايش مرتاح مع نفسه
1: ومريح الناس,
0: أو مريح الناس, صحيح.
2: ولو جينا للمعارضين للتالوت نلاقي هذا هو أساس التالوت. كل علاقة في كل العالم في بأي شيء هي تالوت أساسا. المسيحية تصالح مع النفس, هذا واحد جزء من التالوت. تصالح مع الله, تصالح مع الآخرين, هذه ثلاثية العلاقة, هذا معنى التالوت بالمعنى.
0: صحيح.
2: ما في علاقة مسطحة أبدا. لا لا لا. في كل لا. هذا هو التالوت.
0: وما تنفعش واحدة بدون الاثنين.
2: ما ينفع. لا.
0: صحيح.
2: ما ينفع أبدا.
0: صحيح. رائع.
2: الروح القدس هي علاقة مع النفس, الرب, ربنا اللي جوانا. الأب هو العلاقة مع الآخرين,
1: صح.
2: الأب والابن, فالعلاقة العلاقة بالإنسان وبالآخرين من روح القدس هو علاقة بالذات,
0: صحيح. يعني أنت بمناسبة ذكرت الروح القدس وسامي من قبل كان يقول إن المسيحية تغير الإنسان. تخيلي أنت لما أنت تؤمني بالمسيح ويقول لك أنت هيكل الله والروح القدس يسكن بداخلك, فهماني؟ لما روح الله يكون ساكن جواكي يرشدك ويعلمك ويوبخنا على غلطاتنا ويفهمنا ويحسك انك مش لوحدك وبيساعدك وبيقويك, فهماني؟ ده كمان مفهوم مختلف بيميز الإنسان اللي يقبل مبادئ المسيحية ويعيشها في حياته عن الإنسان اللي هو يعني حتى كان كمان في مسيحيين كتير مش عايشين ده, يعني هو مسيحي لكن ما اختبرش ده, مش عايش, عايش في عالم تاني وعايش, لكن احنا نتكلم عن عشان كده نرفض ان احنا نسمي المسيحية دين, لاني انا ديني مسيحي لكن ممكن انا ما كنتش مسيحي,
1: صح.
0: فالمسيحية مبادئ لازم تتعاش والإنسان
1: وعلاقة شخصية
0: يختبرها,
1: صح,
0: يختبرها مع الله,
1: شخصية مع الله. وانا متأكد ان ما فيش واحد ابدا اختبر العلاقة الشخصية مع المسيح وفتح قلبه يقول يا رب رويني نفسك والمسيح ما يرويش, هذه مستحيلة.
0: صحيح.
1: يعني أنا بقول هكذا, واحد يجي لي واحد بس, واحد ما أقولش أو واحد, ها, يقول لي أنا طلبت منه وما روانش, مستحيلة.
0: لا, أمانة الله تقتضي إن هو يظهر ناسه للي يطلبه بالحق,
1: صح,
2: بالطبع.
0: آمين. طيب يا شباب,
1: ففي مفهومات غلط نتمنى من الأحبة الذي بيسمعوا لنا أنهم يكونوا صادقين مع أنفسهم. الله خلقنا وجعلنا عقل. نفكر فيه, تمام. ابحثوا, دوروا, فتشوا, لأن ما حد عين ينفعكم.
0: صحيح.
1: ما حد عين ينفعكم, صدقوني لا قبيلة عاد تنفع ولا دين عاي ينفع.
0: يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. صحيح. الواحد لما يروح ما فيش شيء بيتبع غير أعمال.
1: ما فيش. فالواحد يصلح علاقته مع الله.
0: صحيح.
1: ويبحث ويعرف الحق. إن الواحد يكون متشدد ويكون متزمت من أجل أطماع بتنتهي.
0: حلو. طيب يا سامي, ممكن تفكرنا وتفكر مستمعينا بأرقام التليفونات والموقع الإلكتروني لو حابين يتواصلوا. أيوة. لو في تساؤلات مشاركات. أيوة.
1: من نرحب بكل الأحبة الذي بيستمعوا لنا ونقول لكم تقدروا أنتم تتواصلوا معنا على مواقعنا. الموقع الأول www.radiosama.net, وموقعنا الثاني www.laviaman.net. أيضا في معانا صفحتنا في الفيسبوك أخ نزال اللي هي loveyourmom.net فيها معلومات كثيرة وفيها رسائل تشجيع تقدروا أن أنتوا تجدوا أشياء كثيرة فيها. وأيضا تقدروا تتواصلوا معنا أحبتي لو عندكم أي استفسار أو عندكم مواضيع تشتونا نحن نتكلم فيها تواصلوا معنا عبر الاتصال المباشر أو رسائل الاسمس أو الواتساب أو الفايبر على التلفون هذا 00357 99 865 6565. أي أخ
0: رائع إحنا نلم العطاء ونصلي وننزل نتعشى مع بعض.
1: يلا الكشري ها
0: الكشري زي ما وعدتكم.
1: يلا شباب نجمع العطاء.
0: ممكن تقودنا في الصلاة أخونا سامي.
2: يلا
0: نصلي من أجل الأكل كمان.
1: أبونا السماوي نشكرك ونعظمك يا رب، نشكرك على كل نعمة وعطية، نشكرك أبانا السماوي على أكبر نعمة وأكبر عطية هي يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي أرسلته يموت على الصليب من أجلنا، من أجل خطايانا، من أجل نتبرر بدمه الطاهر النقي. نشكرك يا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على نعمتك وعلى بركتك، نشكرك لأنك فعلا موجود بيننا، موجود في وسطنا، نشكرك على المغفرة الرائعة العظيمة الذي أنت غفرت لنا من خلال دمك الطاهر النقي. نشكرك يا رب لأنك خلصنا يا رب، نشكرك يا رب على أن احنا فتحنا عيوننا وعرفنا المسيحية الحقيقية ومنعيشها معك، منعيشها معك في العلاقة الرائعة هذه كلها محبة وكلها نور من عندك يا رب. يا رب نضع كلنا هنا بين يدك يا إلهي، أنت تعرف احتياجاتنا يا رب، يا رب من نورك أكثر وأكثر على قلوبنا يا إلهي، يا رب قدنا أكثر يا رب روحك يا روح الله يا ابن الله الحي يسوع المسيح. يا رب بركة خاصة يا رب، بركة خاصة على إخواني وأختي يا رب، بركة خاصة يا رب من عندك يا رب أنك تتمجد يا رب في يومنا هذا في الأسبوع الجاي يا إلهي في كل وقت يا رب. يا رب من صنيل أهلنا والناسنا والأحبابنا يا رب في كل مكان، المسلمين يا رب في السعودية في اليمن في كل الدول هذه يا إلهي، أنك يا رب تساعدتهم يعرفك أكثر وأكثر يا رب، يا رب أنهم يعرفوا المسيحية الحقة وأنهم يقارنوا وأنهم يا رب يعرفوك يا رب معرفة شخصية يا إلهي، وتحرروا من الظلم والجهل والاستبداد يا رب والمعلومات الذي بتقودهم للموت يا رب. يا إلهي أنت إله الحياة، إله الحياة وعطيتنا هذه الحياة يا رب، يا رب نشتهم يعرفوك أكثر وأكثر يا إلهي. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا رب، بارك يا رب في وقت الأكل الذي نقضيه مع بعض يا إلهي باسم يسوع المسيح ابن الله الحي.
0: آمين. تعالوا يا شباب نسمع الترنيمة دي، أنا مجهز لكم الترنيمة يا رب تعجبكم.
1: يلا
0: ننزل على طول نتعشى.
1: يلا.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم استفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: صباح الخير يا حفيظة. طيب قالي فاهم أنه المهرة اليوم عليا قليل وعمل لك الصبح.
1: صباح الخير، غسلتي يديك بعد ما خرجتي من الحمام بالماء والصابون؟
0: لا مو ترأيتيني، ترأيت من يداتي وسخات، وبعدها مو ضروري غسل يداتي، غسل يداتي، يداتي نظاف، صاري كيف النظاف؟
1: إلا ضروري ومهم من أجل صحتنا وصحة أولادنا.
0: طالما وفي بس صحتكم وصحة أولادنا حاضر، شغسل يداتي بالماء والصابون حاضر.
1: هيا يلا جهزي الصبوح أمد ما غسل يدي بالماء والصابون قبل الأكل.
0: حاضر.

0: اش تعملي يا غدير؟
1: شا تخلع قل لك خبز قلتي اعمل لك خبز.
0: ها ملي غسلتي يداتك بالماء والصابون قبل ما تعجني؟
1: يا الله يداتي نظاف، ما غيرت لا حفاظة ولا خرجت من الحمام، يعني يداتي نظاف مو بينهن.
0: كيف نظاف؟ مش انت خرجتي الزبالة ونظفتي الأداة وكنستي البيت؟
1: أيوة.
0: يعني يداتك مليانة جراثيم، يعني لازم تغسلي يداتك بالماء والصابون.
1: أنا بصراحة تعبتوا. أنا خلاص من لما رحت انت الورشة هذه عن أهمية غسل اليدين بالماء والصابون أصبحت مدمنة غسل يدين، مجنونة غسل اليدين بالماء والصابون، جننتيني. قبل ما نأكل تأمرينا نغسل أيدينا بالماء والصابون، بعد ما نكمل نأكل لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون، أغير الحفاظ لابني الصغير قلتي لازم أغسل يدي بالماء والصابون، أخرج من الحمام توقفي لي سع إزرائيل لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون. تعبتوا من غسل يداتنا. أكسكا روح اشتري لنا آلة غسل اليدات، لو ما تشتري لناش بدل ما تقسي كل ساعة تقولي لي غسلي يديك بالماء والصابون، غسلوا يداتكم بالماء والصابون. تعبتوني وعيالي، ادي لنا آلة غسل اليدات بالماء والصابون.
0: عاد هم لما اخترعوش آلة عشان تغسل يدات بني آدم.
1: ألي مالش دخل، مش أنتين معك محل واخيك اشتغل بداخل الادوات الكهربائيه، كلموا الشركه الذي انتم تصنع لكم اله الغسالات والثلاجات يزيدوا يعملوا اله الغسل اليدين بالماء والصابون. تعبتوا من لما اقوم من النوم تقولي لازم نغسل يداتنا بعد ما نقوم من النوم، وبعد تغيير الحفاظ للاطفال، وقبل الاكل وبعد الاكل، واظنني لمسكتوا القلم قلتي غسلي يداتك بالماء والصابون. تعبتوا.
0: إيش يا غدير؟ أنت تشتي أولادك وأسرتك تمرض وتعاني؟
1: أكيد لا.
0: إذن لازم عليك تعرفي أهمية غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد الأكل، ومش بس كذا، وبعد الخروج من الحمام، وبعد تغيير حفاظات الأطفال، وكمان عند تحضير الطعام للأسرة.
2: أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود، بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
3: كتاب المزامير المزمور الستون.

اللهم أنت رفضتنا وسحقتنا وغضبت علينا، فمن فضلك أرجعنا إليك. زلزلت الأرض فانشقت، فاجبر كسرها لأنها تهتز. أريت شعبك عسرا، سقيتنا مسكرا، جعلتنا ندوخ. أما الذين يخافونك فرفعت لهم راية يهربون إليها وقت الخطر لكي ينجو أحباؤك. أنقذ بيمينك واستجب لنا. تكلم الله من مقدسه وقال: أنتصر وأقسم أرض شكيم، وأقيس وادي سكوت. جلعاد لي ومنسى لي، أفرايم خوذة رأسي، ويهوذا هي لي عصا الملك. مؤاب حوض أغتسل فيه، وعلى أدوم أطرح نعلي، وعلى فلسطة أهتف منتصرا. من يأخذني إلى المدينة المحصنة؟ من يقودني إلى أدوم؟ أليس أنت اللهم الذي رفضتنا ولم تعد تخرج مع جيوشنا؟ ساعدنا على أعدائنا، لأن عون البشر باطل. بالله ننتصر وهو يدوس أعداءنا.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا إلهي، إنني أحتمي في ظلك وأبتهج بمحبتك ورعايتك، إنني قوي بروحك، لذلك سوف أسير في خوفك بالإيمان والحق كل الأيام. يا رب، يا خالق الكون، بقربك قلبي في أمان، يا منبع الحنان، أهدي لك حياتي فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الأستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

ثم قال الله لموسى: انحت لوحين من حجر كاللوحين الأولين، فأكتب أنا عليهما الوصايا التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا في الصبح واصعد إلى جبل سيناء وتعال عندي على قمة الجبل، ولا يصعد أحد معك ولا يشاهد إنسان على الجبل، والغنم والبقر أيضا لا ترعى باتجاه هذا الجبل. فنحت موسى لوحين من حجر كالأولين، وفي الصباح الباكر صعد إلى جبل سيناء وأخذ معه لوحي الحجر في يديه. فنزل الله في السحابة حيث كان موسى واقفا، وأعلن اسمه وهو الدائم، وعبر الله أمام موسى ونادى: أنا المولى. المولى هو الله الرحمن الرحيم الحليم، هو محب ووفي جدا، يحفظ الإنسان لألوف ويغفر الإثم والمعصية والخطيئة، ولكنه لا يترك المذنب بلا عقاب، بل يعاقب الأبناء والأحفاد على ذنوب الآباء إلى الجيل الثالث والرابع. وفي الحال انحنى موسى إلى الأرض وسجد وقال: اللهم إن كنت رضيت عني فسر معنا يا ربنا، ومع أن هذا شعب عنيد اغفر لنا إثمنا وخطيئتنا واجعلنا نصيبك. فقال الله لموسى: ها أنا أعمل معكم عهدا، أصنع أمام كل شعبك عجائب لم تحدث في أمة في العالم كله، فيرى كل الشعب الذي أنت في وسطه الفعل الرهيب الذي يصنعه

0: الله معك، اعمل بما أوصيك به اليوم، فإني أطرد من أمامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. إياك أن تعمل معاهدة مع سكان البلاد التي أنت ذاهب إليها لئلا يصير فخا لك، بل اهدم معابدهم وحطم تماثيلهم وأزيل الأعمدة التي يعبدونها. لا تعبد إلها غيري، لأن اسم الله هو الغيور، فهو إله غيور. إياك أن تعقد معاهدة مع سكان البلاد، لأنهم حين يفجرون ويعبدون آلهتهم ويقدمون لها الضحايا يدعونكم فتأكلون من ضحيتهم، ثم تأخذون من بناتهم لبنيكم وتفجر بناتهم ويعبدن آلهتهن ويجعلن بنيكم يعملون نفس الشيء. لا تصنع لكم آلهة مسبوكة. احتفلوا بعيد الفطير 7 أيام، تأكلون خبزا بلا خمير كما أمرتكم، وذلك في الوقت المعين في شهر أبيب، لأنكم فيه خرجتم من مصر. أول واحد يخرج من الرحم هو لي، وأيضا كل بكر ذكر من البهائم من بقر وغنم، ولكن كل بكر حمار تفدونه بحمل، وإن لم تفدوه فاكسروا رقبته. تفدون كل بكر من أولادكم. لا تحضروا أمامي وأيديكم فارغة. 6 أيام فيها تشتغل، وفي اليوم السابع ترتاح. حتى في وقت الفلاحة أو الحصاد ترتاح في اليوم السابع. احتفلوا بعيد الحصاد فتقدمون لي أول حصاد الغلة، ثم عيد الجمع في نهاية السنة. 3 مرات في السنة يحضر كل ذكوركم أمامي أنا المولى رب بني إسرائيل، فإني أطرد الأمم من أمامكم وأوسع بلادكم، ولا يطمع أحد في أرضكم حين تصعدون لتحضروا أمام المولى إلهكم 3 مرات في السنة. لا تقدموا لي دم ضحية مع أي شيء فيه خمير، ولا تحتفظوا بشيء من ضحية عيد الفصح إلى الغد. أحضروا أول غلة أرضكم إلى بيت المولى إلهكم. لا تطبخوا جديا في لبن أمه. ثم قال الله لموسى: اكتب هذا الكلام، لأني بموجبه عملت عهدا معك ومع بني إسرائيل. وكان موسى هناك عند الله 40 يوما و40 ليلة لا يأكل خبزا ولا يشرب ماء. وكتب كلام العهد، أي الوصايا 10، على اللوحين. ولما نزل موسى من جبل سيناء ومعه لوحا العهد في يديه، لم يكن يعلم أن وجهه صار يلمع لأن الله تكلم معه. فلما نظر هارون وكل بني إسرائيل إلى موسى ورأوا وجهه يلمع، خافوا أن يقتربوا منه. لكن موسى ناداهم، فرجع إليه هارون وكل رؤساء الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب منه كل بني إسرائيل، فأوصاهم بكل ما قاله الله له في جبل سيناء. ولما انتهى موسى من الكلام معهم وضع غطاء على وجهه، فكان عندما يدخل موسى إلى محضر الله ليتكلم معه يرفع الغطاء حتى يخرج من عنده، فمتى خرج من عنده ليكلم بني إسرائيل بما أوصاه به الله كانوا يرون وجهه يلمع، فيرد موسى الغطاء على وجهه إلى حين يدخل ليكلم الله.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين، هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، ونحن نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفون في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: مرحبا مرحبا يا شباب، اهلا اهلا. تفضل يا سامي.
1: اهلا وسهلا بك حبيبي.
0: ازيك يا جواهر؟
2: بخير الحمد لله.
0: افتقدناك الاسبوع اللي فات.
2: مبسوطه اكون معاكم مره ثانيه.
0: كمان ازيك يا وليد؟ منور، مبسوطين تكون معانا.
1: شكرا لك
0: حبيبي. ايه اخباركم؟
2: الحمد لله.
1: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله.
1: هكذا مش براحة كشري او
0: لا كشري بس في المحل اللي تحت.
1: مشتري جاهز.
0: عاملين ايه؟
1: الله يخليك. وانت كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، نشكر ربنا.
1: ايوه
0: منورين يا شباب. اهلا.
1: كيف كان الاسبوع؟
0: كان اسبوع حلو، كان شوية مشاغل بس الحمد لله، يعني ربنا ساعدنا.
1: أنت قلت لي أمس يا نزار إن موضوع الذي تكلمنا فيه في اجتماعنا الأسبوع الماضي على المغفرة
0: صحيح،
1: فقلت إنك فعلا طبقت عملي في حياتك وعمل شيء قلت أنت تكلمنا، فتفضل.
0: صديق لي زي ما حكيت، يعني صديق لي كان صعب إن أنا أغفر، لكن زي ما قلنا إن المغفرة هي قرار
1: صح،
0: وكمان ربنا يسيبنا بإرادتنا إذا كنا نغفر أو ما نغفرش، لأن هو قال على قد ما هتغفر لأخوك أنا أغفر لك، والمفروض أن أنت تغفر زي ما أنا غفرت لك
1: صح.
0: فهي مرتبطة، غفراننا لبعضينا مرتبطة بغفران ربنا لينا. لكن والله يسيبنا براحتنا، عايز يشوف إرادتك أنت هتقرر أنك تغفر ولا
1: صح.
0: لكن زي ما قلنا أن المغفرة قرار شخصي بطبيعتنا، إحنا كان صعب جدا أن أنا أغفر لصديقي، لكن لما قررت ان انا اغفر وصليت ان ربنا يساعدني ان انا اغفر في اللحظة دي، ربنا مد ايده واتدخل والحمد لله. يعني لاني عدم الغفران يقود لضغينة ويفتح باب لابليس الشيطان يتدخل
1: صح.
0: واكتر واحد بيتعب في عدم المغفرة
2: الشخص نفسه.
0: الشخص اللي لا يغفر
2: بالضبط.
0: فالحمد لله ارتحنا وغفرنا وربنا كريم.
1: ونشوف وشك مهلل هكذا
0: باين علي.
2: لو كمان الحلو في موضوع المغفرة انه مو بس
0: انت بصي، احنا ما تكلمتيش انت الاسبوع اللي فات، ممكن نسمح لك تتكلم شوية، قولي رأيك.
2: انه مو بس ربنا يعطي يخلينا اننا نغفر، بروحه اللي جوانا حتى يبدل كل المشاعر، مو بس يشيلها مشاعر صحيح. عدم الغفران، مشاعر الزعل وكذا، مو بس يشيلها كمان يبدلها بسلام
0: صح.
2: وفرح
0: صح.
2: هذه
0: صح.
2: حلاوة ربنا، حلاوة وجود الروح القدس فينا، مو زي باقي الناس. ممكن تجي واحد ما هو عارف المسيح ولا شيء يقولك طيب ايش المشكلة، انا اغفر، انا ما اعرف المسيح واغفر. ايوه انت ممكن تغفر بس عندك حد معين توقف عنده
0: صحيح.
2: المسيح مو محدود في المغفره، يبدل ويغير وينظف ويشيل ويعطي سلام ويعطي فرح. هذه حلاوه الحياه معها.
0: اكيد اكيد. طيب يا شباب، كان في موضوع كنت اتناقش مع صديق لي هو مش مؤمن كمان، هو اللي طرح الموضوع اللي هو مفهوم المسيحية كمان من وجهة نظره
1: صح.
0: يسألني انتوا كمسيحيين تؤمنوا بايه وايه يعني المسيحية. طبعا المسيحية بالنسبة للمؤمن ليها معنى غير المسيحية بالنسبة لغير المؤمن. طبعا كلكم من خلفيات وعندكم مفهوم للمسيحية قبل الإيمان ومفهوم
1: صح.
0: للمسيحية بعد الإيمان
1: صح.
0: فايه رأيك يا سامي، كانت ايه تعني لك المسيحية قبل إيمانك وبعد إيمانك؟
1: يعني في الحقيقة المسيحية قبل الإيمان، تعرفوا إن الوضع زي وضع بلادنا في اليمن إن معلومات خاطئة درسونا
0: صحيح.
1: في المدارس عندنا كتاب اسمه كتاب التوحيد. التوحيد هذا مفروض إنه توحيد الله، يتكلم على الإسلام، إله الإسلام هذا كل سنة، والكتاب هذا مادة أساسية، يعني الواحد ضروري ما ينجح فيه، لو رسبت في المواد كلها وتنجح في المادة هذه تعيد المواد الذي سبت فيها، بس لو نجحت في كل المواد ونجحت ورسبت في مادة التوحيد تعيد السنة كلها المواد كلها. فشوفوا كيف أهمية الواحد يحفظه حفظ صم. و90% من كتاب التوحيد هذا الذي من خامس ابتدائي إلى ثالث ثانوي ضد المسيحية، كلام غلط وكذاب، كيف يعبدوا ثلاثة آلهة، كيف أنهم بيدعموا اليهود يشيقضوا على المسلمين يقتلوهم تمام. يعني معلومات كلها زور، وانهم زوروا وانهم حرفوا الكتاب وانهم
0: صحيح.
1: فمفهوم المسيحيه مع الضغط المعلوماتي والكميه الهائله من الكذب الذي الواحد درسها وتعلمها كانوا أعدائي.
0: صحيح.
1: المسيحية كانت بالنسبة لي مفهوم غلط، عبارة عن عن عن شيء مشوه، شيء ما لهش أي أساس من الصحة، وضد الإسلام في كل شيء.
0: بس دي صورة مغلوطة، مش هي
1: مغلوطة. يعني إيش بنقول لك؟ كذب وزور وبهتان. والمشكلة إن الواحد الذي بيتعلمه والوضع الذي الناس كانوا فيه ما يخليش الواحد إنه الخوف إنه يسأل وإنه يبحث. خلاص ما قالوا لنا كنا حاضر ولا يهمكم. فكان مفهوم سيء جدا، يعني غلط.
0: صحيح. المجتمعات الإسلامية أصلا تعلم المسلم إنه هو حرام، خطيئة إنه هو يبحث في أديان
1: أو وأن الكتاب المقدس نجس، لو تمسكه تتوضأ.
0: صحيح. وفي نفس الوقت تأمر إنه هو يؤمن به. طب إزاي يؤمن بشيء هو ما يعرفش إيه اللي جواه؟
1: بس بعدها، بعد ما عرفت الرب يسوع وعرفت المسيحية الحقة وتركت مجال لنفسي وكنت صادق مع نفسي وبحث وشفت أن المسيحية كيف إن هي الأساس والحياة والمعنى في كل حياتنا. يعني في الكتاب المقدس في العهد الجديد في رسالة الرسول بولس لكورنثوس، الرسالة الأولى في الإصحاح 15 من الآية 1-4، بس بيقول في نهايته: فالواقع أني سلمتكم في أول الأمر ما كنت قد تسلمته،
0: بشرتكم به،
1: أيوة، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا وفقاً لما في الكتاب. فهذه هي المسيحية الحقيقية الذي بدأت أفهمها.
0: والصورة المغلوطة اللي عندك أن الله ثالث ثلاثة وأنه هو حسن يكون له صاحبه ويتخذ له ولداً، كل ذا مغلوط.
1: كلها كذب، كلها كذب.
0: طب حلو، رائع.
2: والعجيب في الموضوع إنهم كمان يشوهوا هذه الصور ويقفلوا أي منفذ يخليك تعرف الحقيقة.
0: صحيح.
2: تدخل للإنترنت، مواقع الإنترنت مقفلة.
0: أبواب
2: طيب مغلقة. إذا أنتم متأكدين إنكم بتقولوا صح، ليش تقفلوا المواقع؟
0: صحيح، خلي الناس تتأكد إن أنتم صح.
2: لو ما أنتم خايفين من شيء أفتحوا الناس تتأكد بنفسها وتعرف وتقارن.
0: صحيح.
2: بس من كثر الاستخفاف بالعقول وانه ما يحترم عقلية الانسان ويحترم قدرته على انه يختار ويقرر بنفسه.
0: بالضبط.
2: عشان كده يعملوا
0: كده. لكن اختلف معك مفهوم المسيحية قبل الايمان وبعد الايمان؟
2: اختلف تماما، وكانت كأنها صدمة. المعلومات اللي شفتها لما قريت أنا أنا ما قريت عشان كمان كنت شاكة في الإسلام ولا شيء، قريت كحب استطلاع.
0: تحب القراءة.
2: بدأت أنبش وأدور، ولا تفاجأت إنه كل الكلام اللي قال لنا كان كله ضحك على الدقون وكان كله كذب. طيب ليش ما حد عارف؟ والكلام اللي انقال لنا انه مو بس انه المسيحيه كده، لا، انقال لنا انه المسيحيين هم بيؤمنوا بكده ومؤمنين بهذا الشيء. لما سالت المسيحيين نفسهم هل فعلا انتم بتؤمنوا كده، قالوا لا.
0: صحيح.
2: طيب على اي اساس؟
0: ده اللي حصل مع صديقي
1: طلع كله كده.
2: ليش نتبلى على الناس؟ هم ما بيؤمنوا. ممكن تقولوا ايوه المسيحيه هي كده، بس المسيحيين ما يؤمنوا بها. لا، بس لا، يقول لك المسيحيين كده والمسيحيين مؤمنين بهذا الشيء وهو كله.
0: صحيح. بقول لك صديقي فوقي لما قلت له احنا ما بنؤمنش بده، قال ازاي مكتوب عندنا انت تؤمن؟ تعال اسالني انت تؤمن.
1: لما احنا نتكلم على اي مجموعه او ديانه او اسره، اوكي، او شركه، منروح نسأل الشركة هذه، مش نسأل من خارج إيش رأيكم في الأسرة هذه.
0: صحيح. يعني أنا أديت له مثال، يعني أنا زي واحد تقول له الدكتور ده دكتور أطفال، ما تاخدش أطفالك عنده لأني هو مش شاطر دكتور، مش ممكن يدي العيال دواء غلط، ممكن ما عندوش خبرة، ودكتور سيء جدا، أوعى تروح عنده. هو عايش طول عمره العيال تمرض وياخدهم لدكتور تاني وما ياخدشهمش للدكتور اللي جنب البيت بعد سنين تعدي. ده مثال، يعني وضحت له الفكرة. بعد سنين راح بيحكي مع الدكتور، اكتشف انه هو محامي، انه هو اصلا
2: مو دكتور.
0: كان من باب اولى يروح يسأله يقول له ايه وظيفتك، فهمه؟ فده اللي حصل مع صديقي من يومين لما تكلمنا فوق، يعني انه هو كل المعلومات اللي عنده كانت مغلوطة، وأنا بعتبر هذه نقطة حلوة. هو بيبدأ من هنا يبحث صحيح. طب لو ده غلط وأنا كنت عايش مخدوع، طب إيه الصح؟ الناس دي تأمن بإيه؟
2: بالطبع.
0: إيه تعني لهم المسيحية بالنسبة لك يا وليد؟ كانت إيه المسيحية قبل الإيمان وإيه المسيحية بعد الإيمان؟
1: كانت المسيحية أعتبر يعني دول أوروبا وأمريكا كشعوب كحضارة وكأخلاق والسيد المسيح والصليب كانت معلوماتي عن الأمر هذا،
0: إزاي الله يصلب ويموت ويتجسد.
1: أيوة. وكانوا يقولوا لنا إن المسيحية الشعوب المسيحية إن الشعوب المسيحية اللي هي أوروبا وأمريكا
2: صحيح، يا هم هذول المسيحيين الأوروبيين
0: عندهم حلال الشرب الخمر والزنا والخلاعة
1: هذه الأفكار الأولى والبدائية عن المسيحية ومشركين تقريبا قالوا أنا المسيحيين يعني بس لما آمنت أنا فهمت عرفت إنه هذا ليس صحيح وهذا خارج الحقيقة وبعيد كل البعد عن الحقيقة الفعلية للإيمان المسيحي. واكتشفت إن أوروبا وأمريكا الذين يعني يذهبون للكنائس ويؤمنون بالمسيحية ويطبقون تعليم السيد المسيح هم ما يمثلوا 10% من المواطنين
0: صحيح.
1: لذلك ما نقدر نقول أن أوروبا وأمريكا يمثلون المسيحية بشكل كامل، لأن صحيح. كل من يمثل المسيحية هو من يقتدي بتعاليم السيد المسيح
0: صحيح.
1: من ضمن تعاليم السيد المسيح أن الخمر والزنا
0: حرام
1: حرام
0: ما صحيح.
1: لا يجوز يعني ما إن خطيئة كبرى يعني ولا يجوز الإنسان يعملها. هذا
3: وفي وفي وفي وفي أشياء مهمة جدا جدا إن في للأسف من المسيحيين بيخجلوا يتكلموا فيها، لكن بالعكس إحنا نفتخر ومؤمنين إيمان كامل أساس مسيحيتنا وإيماننا إن الله تجسد في المسيح. المسيح هو الله ونعلنها بكل فخر. المسيح هو ابن الله الحي وهو الله المتجسد ومات على الصليب من أجل يكفر عن خطايانا، وبالنعمة أصبحنا أولاد مبررين لله. فهالشيء هذه نفتخر فيها ما نخجل منها نهائيا، بالعكس هذه هي أساس إيماننا. ومهما الناس حاولوا أنهم يغلطوا أو يتفلسفوا في الأشياء هذه فهي أساس إيماننا. ما عندناش ثلاثة آلهة، هذا كله كذب. إله واحد، لكن الله الآب والله الإبن والله الروح القدس إله واحد. يعني في مثل بسيط جدا جدا تكلمنا فيه زمان إن الفهم للشيء هذا بحاجة بسيطة جدا جدا، هو زي الماء. الماء ممكن يكون بخار، ممكن يكون سائل، ممكن يكون
0: صلب
3: ثلج صلب تمام. بس لو تحلل الأشياء هذه كلها هو ماء
0: نفس العبارة
3: H2O
0: صحيح
3: تمام. ومفهومنا للآب والابن والروح القدس نفس الشيء. ففهمنا إن في أشياء غلط كثيرة
0: صحيح
3: فهمناها وفعلا يعني أنا كنت أقول وأقول
1: لكل تغليل
3: نعم لكل أخ وأخت مسيحيين سامحوني فعلا لأن أنا صدقت الكلام
0: أسأت الفهم
3: صدقني
0: كمان صح كلامك صح أسامي
3: يعني. وأنا بقول لكل من بيستمع لنا الآن بتعرفوا إن كل اجتماعات الصلاة حقنا بنسجلها ونحطها في الراديو إن إحنا كنا مثل ما أنتوا منصدق الكلام الكذب هذا كله، فلا تسيئوا الفهم. يعني الآن الموت بيجي في لحظة
0: صحيح.
3: ابحثوا فكروا استخدموا عقلكم واعملوا مقارنة وشوفوا يعني المسيحية هذه هل ممكن هي أن تنفعني تنقذني، لأن الوضع الذي احنا فيه ما عاد فيش أي حلول بشرية
0: صحيح.
1: يعني احنا عرفنا وترعرعنا وشفنا وحاولوا يدخلوا مشايخ ويدخلوا اشياء، كل الامور هذه فشلت.
0: صحيح،
1: جربوا
0: صح،
1: فتحوا عقولهم.
0: صح. صح. كمان اللي فرق معايا شباب ان المسيحيه هنا اجازه التعبير ان احنا نقول عليها ديانه، لا تركز على، ما بتركز على الطقوس الدينيه وواحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن هي تركز على علاقه الانسان مع الله.
2: صحيح.
0: يعني قبل مفهوم المسيحيه الواحد حس ان هو ممكن، احيانا كتير نتعرض لضغوطات، الواحد يحس بصغر نفسي، يحس ان هو الناس تنظر له نظره مش واخد حقه يعني في وسط الناس، لكن مع مفهوم المسيحيه ده كله تغير، الواحد حس ان هو ليه قيمه كانسان. هو الله خلقنا لهدف ان هو نستمتع بعلاقتنا معاه، ولينا قيمه في عين الله، واحنا مميزين في عينيه. ويعلمنا كمان ان هو حبنا حب بدون شرط حتى واحنا خطا حبنا، فده يحسس ان الواحد ينتمي لعيله، بس ينتمي لوطن، ينتمي لمكان، بس المكان من حسن الحظ عيلة سماوية ووطن سماوي. حس ان هو سامي كإنسان، الله خلقه في سمو في صورة. فعلا يعني دي تشرح الآية اللي تقول ان الله خلقنا على صورته ومثاله، انه خلقنا طبعا قبل السقوط والخطية خلقنا في سمو وكمال.
2: بالضبط زي ما قلت كده الآية حقت انه خلقنا على صورته، وحط فينا الأشياء اللي تقودنا له أساسا، زرعها فينا
0: الروح القدس ساكن فيك.
2: فلو نلاحظ حتى المسلمين أحيانا يؤمنوا بحاجات ما همنا الإسلام، ويفكروا إنه هم هذا، يحاولوا يتمنوا إنه هذا يكون هو ربنا من جواهم. لما تيجي مثلا واحدة ما هي محجبة تقول لها ليش ما تتحجبي، الإسلام يقول اتحجبي، تقول لك لا الحجاب في القلب وربنا في القلب، هل هذا أفكار إسلامية؟ لا، من فين جبتيها؟ لا، هذا اللي بيقولوا ربنا في المسيحية إنه ربنا في قلبك من جوا.
1: الفطرة، هذا الفطرة.
2: هي عرفت هذا الشيء من فين، وبتؤمن وبتمشي بهذا الشيء، وطبعاً معروفين المسلمين عارفين إنه هذا الشيء غلط، بس هي مؤمنة إيمان كامل كده. وكثير من غير محجبات مؤمنين إنه أهم شيء القلب، تيجي تقولك أهم شيء أنا نظيفة من جوا، ويجي يقولك كثير محجبات يسووا البلاوي، اللي ما هم محجبات هم اللي محترمات. كيف عرف هذا الشيء؟ ربنا حطه من جوانا. صحيح. اللي خلقنا ولا عملنا على صورته، هذا هو الإله الحقيقي. نصلي إنهم بس يدوروا عليه ويروحوا له، هو فاتح إيده ومستنيه.
0: أمين. وكمان أتذكر يا جواهر إن الفطرة هي اللي قادتك للإيمان.
2: بالضبط، نفس الشيء. صحيح. هو اللي كان.
0: صحيح.
2: كنت قاعدة أفكر فيه، الإله اللي كان في بالي من وأنا صغيرة. يعني
0: صح.
2: كانت فيه أفكار عنه ما كانت في الإسلام.
0: صح. هي في
2: قرأت الكتاب المقدس، لقيت كل الأفكار اللي كانت في بالي كانت هناك في الكتاب المقدس. بالفطرة.
0: صح. أمين. رائع يا شباب،
1: كلام رائع جدا. يعني لو نيجي نقارن، يعني في أخ عزيز كان مسلم، قبل ما يكون مؤمن كان يقول لي بالشكل هذا بداية كلامنا مع بعض، قال يا أخي إحنا أنا مقتنع بالشكل هذا، إحنا المسلمين لما ندخل الجنة وانتو تدخلوا النار، اوكي؟ فقال احنا في الجنة عاد تشوف كيف عن نوسخ وعن خرب الجنة كلها. قالوا نجي نشوفكم في النار نلاقيكم زيين النار وبتعاملوا بحب واحترام. هم خليك سمعت. فشوف أن أن أن أن النظرة كيف هي، والواحد يعمل مقارنة. لسا كنا بنتكلم يا أخ وليد إن نشوفوا الدول الذي فيها نسبة كبيرة مسيحيين، كيف فعلا تحس إن في رحمة، في شفقة، في تمام، وتشوف
0: نظام.
1: أوكي. وتشوف دول، يعني نشوف دولنا في بترول، في ذهب، في غاز، ها، يعني فلوس أغلى من دول العالم كلها، صح. وتشوف عندنا الظلم والفقر والنصب والاحتيال، وما فيش أمن ولا أمان، جريمة فعلا. يعني فالمسيحية هي
0: تغير الإنسان،
1: تغير لأن ما هوش دين. المسيحة ما هيش دين, المسيحية علاقة مع الله. المسيح لما جاء وعاش بيننا ومن أجل يبين لنا أنا فاهمك وعارفك كيف بتحس, تمام. فموته على الصليب مش بس أنه يغفر لذنوبنا بس, لا, موته على الصليب رجع العلاقة بينه وبين الله, تمام, رجعها وخلانا نتعامل مع الله مباشرة, تمام. لأن فعلا ما فيش أحد, ما فيش أحد, ما فيش أحد يقدر يفهم قلب الله إلا عن طريق المسيح يسوع. فالمسيحية علاقة مع الله, وما فيش حل للحروب التي احنا فيها والمشاكل التي احنا فيها من غير يسوع المسيح, المسيحية الحقة.
0: هي مبادئ المسيحية تقود الإنسان هو يتصالح مع نفسه, يتصالح مع الآخرين, يتصالح مع الله,
1: صح.
0: يكون إنسان مسالم وعايش مرتاح مع نفسه
1: ومريح الناس,
0: ومريح الناس, صحيح.
2: ولو جينا للمعارضين للتالوت نلاقي هذا هو أساس التالوت. كل علاقة في كل العالم في بأي شيء هي تالوت أساسا. المسيحية تصالح مع النفس, هذا واحد جزء من التالوت. تصالح مع الله, تصالح مع الآخرين, هذه ثلاثية العلاقة, هذا معنى التالوت بالمعنى.
0: صحيح.
2: ما في علاقة مسطحة أبدا. لا لا لا لا. في كل لا. هذا هو التالوت.
0: وما تنفعش واحدة بدون الاثنين.
2: ما ينفع. لا.
0: صحيح.
2: ما ينفع أبدا.
0: صحيح. رائع.
2: الروح القدس هي علاقة مع النفس, الرب, ربنا اللي جوانا. الأب هو العلاقة مع الآخرين,
1: صح.
2: الأب والابن, فالعلاقة العلاقة بالإنسان وبالآخرين من روح القدس هو علاقة بالذات,
0: صحيح. يعني أنت بمناسبة ذكرت الروح القدس وسامي من قبل كان يقول أن المسيحية تغير الإنسان. تخيلي أنت لما أنت تؤمني بالمسيح ويقول لك أنت هيكل الله والروح القدس يسكن بداخلك, فهماني؟ لما روح الله يكون ساكن جواكي يرشدك ويعلمك ويوبخنا على غلطاتنا ويفهمنا ويحسك انك مش لوحدك وبيساعدك وبيقويك, فهماني؟ ده كمان مفهوم مختلف بيميز الإنسان اللي يقبل مبادئ المسيحية ويعيشها في حياته عن الإنسان اللي هو يعني حتى كان كمان في مسيحيين كتير مش عايشين ده, يعني هو مسيحي لكن ما اختبرش ده, مش عايش, عايش في عالم تاني وعايش. لكن احنا نتكلم عن عشان كده نرفض ان احنا نسمي المسيحية دين, لاني انا ديني مسيحي لكن ممكن انا ما كنت مسيحي,
1: صح.
0: فالمسيحية مبادئ لازم تتعاش
1: والإنسان وعلاقة شخصية
0: يختبرها,
1: صح.
0: يختبرها مع الله,
1: شخصية مع الله. وانا متأكد ان ما فيش واحد ابدا اختبر العلاقة الشخصية مع المسيح وفتح قلبه ويقول يا رب رويني نفسك والمسيح ما يرويش, هذه مستحيلة.
0: صحيح.
1: يعني أنا بقول هكذا, واحد يجي لي واحد بس, واحد ما أقولش أو واحد, ها, يقول لي أنا طلبت منه وما روانش, مستحيلة.
0: لا, أمانة الله تقتضي إن هو يظهر ناسه للي يطلبه بالحق,
1: صح.
2: بالطبع.
0: آمين. طيب يا شباب,
1: ففي مفهومات غلط نتمنى من الأحبة الذي بيسمعوا لنا أنهم يكونوا صادقين مع أنفسهم. الله خلقنا وجعلنا عقل. نفكر فيه, تمام. ابحثوا, دوروا, فتشوا, لأن ما حد عين ينفعكم.
0: صحيح.
1: ما حد عين ينفعكم, صدقوني لا قبيلة عاد تنفع ولا دين عاي ينفع.
0: يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. صحيح. الواحد لما يروح ما فيش شيء بيتبع غير أعمال.
1: ما فيش. فالواحد يصلح علاقته مع الله.
0: صحيح.
1: ويبحث ويعرف الحق. إن الواحد يكون متشدد ويكون متزمت من أجل أطماع بتنتهي.
0: حلو. طيب سامي, ممكن تفكرنا وتفكر مستمعينا بأرقام التليفونات والموقع الإلكتروني لو حابين يتواصلوا. أيوة. لو في تساؤلات مشاركات. أيوة.
1: من نرحب بكل الأحبة الذي بيستمعوا لنا ونقول لكم تقدروا أنتم تتواصلوا معنا على مواقعنا. الموقع الأول www.radiosama.net, وموقعنا الثاني www.laviaman.net. أيضا في معانا صفحتنا في الفيسبوك أخ نزال اللي هي loveyamo.net فيها معلومات كثيرة وفيها رسائل تشجيع. تقدروا أن أنتوا تجدوا أشياء كثيرة فيها. وأيضا تقدروا تتواصلوا معنا أحبتي لو عندكم أي استفسار أو عندكم مواضيع تشتونا نحن نتكلم فيها. تواصلوا معنا عبر الاتصال المباشر أو رسائل الاسمس أو الواتساب أو الفايبر على التلفون هذا 00357 99 65 65. أي أخ
0: رائع نزل. إحنا نلم العطاء ونصلي وننزل نتعشى مع بعض.
1: يلا الكشري ها
0: الكشري زي ما وعدتكم.
1: يلا شباب نجمع العطاء.
0: ممكن تقودنا في الصلاة أخونا سامي.
2: يلا
0: وصلي من أجل الأكل كمان.
1: أبونا السماوي نشكرك ونعظمك يا رب. نشكرك على كل نعمة وعطية. نشكرك أبانا السماوي على أكبر نعمة وأكبر عطية هي يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي رسلته يموت على الصليب من أجلنا من أجل خطايانا من أجل نتبرر بدمه الطاهر النقي. نشكرك يا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على نعمتك وعلى بركتك. نشكرك لأنك فعلا موجود بيننا موجود في وسطنا. نشكرك على المغفرة الرائعة العظيمة الذي أنت غفرت لنا من خلال دمك الطاهر النقي. نشكرك يا رب لأنك خلصنا يا رب. نشكرك يا رب على أن احنا فتحنا عيوننا وعرفنا المسيحية الحقيقية ومنعيشها معك منعيشها معك في العلاقة الرائعة هذه كلها محبة وكلها نور من عندك يا رب. يا رب نضع كلنا هنا بين يدك يا إلهي. أنت تعرف احتياجاتنا يا رب. يا رب من نورك أكثر وأكثر على قلوبنا يا إلهي. يا رب قدنا أكثر يا رب روحك يا روح الله يا ابن الله الحي يسوع المسيح. يا رب بركة خاصة يا رب بركة خاصة على إخواني وأختي يا رب. بركة خاصة يا رب من عندك يا رب أنك تتمجد يا رب في يومنا هذا في الأسبوع الجاي يا إلهي في كل وقت يا رب. يا رب من صنيل أهلنا والناسنا والأحبابنا يا رب في كل مكان المسلمين يا رب في السعودية في اليمن في كل الدول هذه يا إلهي أنك يا رب تساعدتهم يعرفك أكثر وأكثر يا رب. يا رب أنهم يعرفوا المسيحية الحقة وأنهم يقارنوا وأنهم يا رب يعرفوك يا رب معرفة شخصية يا إلهي وتحرروا من الظلم والجهل والاستبداد يا رب والمعلومات الذي بتقودهم للموت يا رب. يا إلهي أنت إله الحياة إله الحياة وعطيتنا هذه الحياة يا رب. يا رب نشتهم يعرفوك أكثر وأكثر يا إلهي. أشكرك يا إلهي أشكرك يا رب. بارك يا رب في وقت الأكل الذي نقضيه مع بعض يا إلهي باسم يسوع المسيح ابن الله الحي.
0: آمين. تعالوا يا شباب نسمع الترنيمة دي. أنا مجهز لكم ترنيمة يا رب تعجبكم.
1: يلا
0: ننزل على طول نتعشى.
1: يلا

احنا بنرحب بكل اسئلتكم استفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: صباح الخير يا حفيظة. طيب قالي فاهم أنه المهرة اليوم عليا قليل وعمل لك الصبح.
1: صباح الخير، غسلتي يديك بعد ما خرجتي من الحمام بالماء والصابون؟
0: لا مو ترأيتيني، ترأيت إن يداتي وسخات، وبعدها مو ضروري غسل يداتي، غسل يداتي، يداتي نظاف، صاري كيف النظاف؟
1: إلا ضروري ومهم من أجل صحتنا وصحة أولادنا.
0: طالما وفي بس صحتكم وصحة أولادنا حاضر، شغسل يداتي بالماء والصابون حاضر.
1: هيا يلا جهزي الصبوح أمد ما غسل يدي بالماء والصابون قبل الأكل.
0: حاضر.

0: اش تعمل يا غدير؟
1: شا تخلع قل لك خبز؟ قلتي اعمل لك خبز.
0: ها ملي غسلتي يداتك بالماء والصابون قبل ما تعجني؟
1: يا الله يداتي نظاف، ما غيرت لا حفاظة ولا خرجت من الحمام، يعني يداتي نظاف مو بينهن.
0: كيف نظاف؟ مش انت خرجتي الزبالة ونظفتي الأداة وكنستي البيت؟
1: أيوة.
0: يعني يداتك مليانة جراثيم، يعني لازم تغسلي يداتك بالماء والصابون.
1: أنا بصراحة تعبتوا. أنا خلاص من لما رحت أنت الورشة هذه عن أهمية غسل اليدين بالماء والصابون أصبحت مدمنة غسل يدين، مجنونة غسل اليدين بالماء والصابون، جننتيني. قبل ما نأكل تأمرينا نغسل أيدينا بالماء والصابون، بعد ما نكمل نأكل لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون، أغير الحفاظ لابني الصغير قلتي لازم أغسل يدي بالماء والصابون، أخرج من الحمام توقفي لي سع إزرائيل لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون. تعبتوا من غسل يداتنا. أكسكا روح اشتري لنا آلة غسل اليدات، لو ما تشتري لناش بدل ما تقسي كل ما ساعة تقولي لي غسلي يديك بالماء والصابون، غسلوا يداتكم بالماء والصابون. تعبتوني وعيالي، ادي لنا آلة غسل اليدات بالماء والصابون.
0: عاد هم ما اخترعوش آلة عشان تغسل يدات بني آدم.
1: أنا ماليش دخل، مش أنتين معك محل واخيك اشتغل بداخل الادوات الكهربائيه، كلموا الشركه الذي انتم تصنع لكم اله الغسالات والثلاجات يزيدوا يعملوا اله الغسل اليدين بالماء والصابون. تعبتوا من لما اقوم من النوم تقولي لازم نغسل يداتنا بعد ما نقوم من النوم، وبعد تغيير الحفاظ للاطفال، وقبل الاكل وبعد الاكل، واظنني لمسكت القلم قلتي غسلي يداتك بالماء والصابون. تعبتوا.
0: إيش يا غدير، أنت تشتي أولادك وأستك تمرض وتعاني؟
1: أكيد لا.
0: إذن لازم عليك تعرفي أهمية غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد الأكل، ومش بس كذا، وبعد الخروج من الحمام وبعد تغيير حفاظات الأطفال وكمان عند تحضير الطعام للأسرة.
2: أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود، نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
3: كتاب المزامير المزمور الستون.

اللهم أنت رفضتنا وسحقتنا وغضبت علينا، فمن فضلك أرجعنا إليك. زلزلت الأرض فانشقت، فاجبر كسرها لأنها تهتز. أريت شعبك عسرا، سقيتنا مسكرا، جعلتنا ندوخ. أما الذين يخافونك فرفعت لهم راية يهربون إليها وقت الخطر لكي ينجو أحباؤك. أنقذ بيمينك واستجب لنا. تكلم الله من مقدسه وقال: أنتصر وأقسم أرض شكيم، وأقيس وادي سكوت. جلعاد لي ومنسى لي، أفرايم خوذة رأسي، ويهوذا هي لي عصا الملك. مؤاب حوض أغتسل فيه، وعلى أدوم أطرح نعلي، وعلى فلسطة أهتف منتصرا. من يأخذني إلى المدينة المحصنة؟ من يقودني إلى أدوم؟ أليس أنت اللهم الذي رفضتنا ولم تعد تخرج مع جيوشنا؟ ساعدنا على أعدائنا، لأن عون البشر باطل. بالله ننتصر وهو يدوس أعداءنا.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

0: امين هاليلويا.
1: الاصحاح التاسع.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر واعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم. فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
3: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
4: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
7: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
7: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
7: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
9: وآخرون نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
7: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
7: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
7: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
6: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى
0: وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
1: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
7: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
7: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
7: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
9: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
7: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
9: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
0: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
7: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
7: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
7: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
11: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
7: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
12: التاسع.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
7: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
13: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
4: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
7: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
7: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
7: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
9: وآخرون نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
7: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
12: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
7: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
7: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
12: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
1: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
7: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع، صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
7: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
7: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
9: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
7: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
9: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
0: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
7: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
7: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
7: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
14: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
7: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
15: الرابعة عشر:
16: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة. فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى. فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
15: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
16: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
15: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان، وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم، وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون، وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
16: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
17: الرابعة عشر.
16: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة. فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
15: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
16: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
15: فماذا بعد أيها الإخوة، عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
16: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: الصباح السابع.
1: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولاً حتى تبصر جيداً فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
2: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة.
0: الصباح السابع.
1: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله

0: وما أكثر الذين يسلكونها، لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان، وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار، فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي مش ممكن تتوقع إنها مضرة أو إننا نقول عليها إدمان. طبعا في حاجات احنا فاهمين انها سلوكيات مضرة وانها سلوكيات ادمانية او مواد ادمانية زي المخدرات، الكحول، السجاير، او حتى سلوكيات زي الجنس والاباحية وافلام البورن والعادة السرية والقمار. لكن ان السعي للكمال والمثالية

يكون بيتحول لإدمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة أو ممتدحة من المجتمع، محبوبة، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان، زي السعي للكمال والمثالية مثلا. لكن الحقيقة إنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الكمالية، وزي ما قلنا المجتمع وأصحاب الشغل والشركات والأباء والأمهات بيبعوا لنا فكرة إن إدمان المثالية أو الكمالية ده حاجة عظيمة وممتدحة ونجاح، إنك أنت تكون شخص كامل، إنك أنت تكون شخص مثالي، إنك أنت تكون شخص أيديال. ونلاقي حتى الشغل، عشان الشغل دلوقتي أغلبه بقى قطاع خاص، فكلمة أيديال دي ومفيش فرصة للخطأ ومفيش فرصة للتصحيح، وإنه في ظل المنافسة اللي بين الموظفين واللي بيعملوا انترفيوهات، فدايما الشخص اللي بيصدر فكرة الكمالية أو المثالية شخص بيبقى ممتدح وبيبقى محبوب. بس الحقيقة لا، هو المثالية والكمالية ده واحدة من الإدمانات المضرة جداً. اسأل نفسك أسئلة مهمة عشان تحس أو عشان تتأكد أنت شخص مدمن كمالية ولا لا. تعال مثلا نسأل بعض 3 أسئلة. مثلا، هل بتشعر أن اللي بتنجزه مش جيد بما يكفي؟ دايما حاسس الإحساس ده أن اللي بتعمله مش جيد. هل بتأجل تحويل أفكارك وأحلامك لمشاريع لغاية ما تتأكد أنها هتتم صح 100%؟ وده عرض مهم قوي عند الناس الكماليين أو الباحثون عن المثالية، إنه لما يكون عنده فكرة أو أحلام يفضل مأجل مأجل مأجل إن هو يبدأ فيها، أصله هستنى لغاية لما الظروف مش عارف تحصل إيه، لغاية لما الفلوس تبقى إزاي، لغاية لما فلان يساعدني مش عارف إيه. كل ما يحس إنه الموضوع هيبقى ناقص ملي ما يعملوش، ويفضل سنين طويلة قوي ما بيعملش الحاجة لأنه مش متأكد إنها تحصل 100%. على فكرة بنلاحظ ده في الناس حتى اللي مقبلين على الزواج، يعني تلاقي الولد مثلا يقول لك أصله لسه ما لقيتش بنت الحلال اللي أنا عاوزها، وبعد 7-8 سنين تسأله يقول لك لا أصل أنا لسه ما لقيتش بنت الحلال، وبعد 5 سنين ويفضل كده مثلا، ويجي لك تاني بعد في سن 60 يقول لك أصل ما لقيتش بنت الحلال. هو الموضوع ما بيبقاش كده، مش إن بنت الحلال مش موجودة، هو الفكرة إن هو بيحط مقاييس عالية جدا كاملة ايديال، لما ما يلاقيهاش ما يتجوزش. فطبعا دي فكرة مش مظبوطة. البنت نفس الفكرة، تقولك أصله اللي بيتقدمولي فيه اختيارات كتير بس مفهومش الشخص اللي أنا متأكدة أنه هو مناسب. تكتشف بعد سنين طويلة أن الموضوع مش حكاية مناسب ومش مناسب، حكاية أنها عاوزة ايديال أو كمالي أو مثالي أو مفهوش غلط، وده مش هيحصل. طيب، هل بتشعر أنك أنت لازم تدي 100% من المجهود والوقت وإلا تبقى فاشل؟ الثلاث أسئلة دول لو أنت بتجاوبهم بنعم يبقى خلي بالك صح صح، لأنه أظن أنك أنت شخص ماشي في سكة إدمان الكمالية. الشيء الصعب والمدهش بقى أنه المجتمع حواليك يفضل يقولك إيه بقى؟ مفيش حد كامل، وبعدين نصايحهم وتدريباتهم موجهة أصلاً لهدف أنك أنت تكون كامل، يعني بيقولولك عكس ما بيطلبوا منك. حاجة غريبة جداً المجتمع ده على فكرة، لأنه إذا أنت مشيت شوية مع سكة المجتمع هتحس بإيرور كده في دماغك. صعوبة الكمالية وإدمان العمل كمان بتيجي منين؟ إنها حاجات المجتمع بيمتدحها، هي في سلوكيات محدش بيعتبرها مضرة بس هي ممكن تتحول لإدمان. طيب، إيه هو تعريف إدمان الكمالية عشان نفهم أكتر ليه هي إدمان مضر؟ خلينا أقولك الجملة وهكررها لك مرتين عشان نحاول نفهمها مع بعض. هي مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني عندك أهداف مش واقعية، مش هتتحقق بسهولة، مش منطقية، مبالغ فيها، فأنت بيكون عندك مجموعة من الأفكار والسلوكيات عشان توصل للأهداف المبالغ فيها دي، والأفكار والسلوكيات دي هي بقى دي إدمان الكمالية. يبقى مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني بتحط لنفسك أهداف مش واقعية وبتسلك سلوك مبالغ فيه عشان توصل لها، وطبعا ما بتقدرش، وبتحدد مقاييس للناس كمان مش لنفسك بس، أكبر من إمكانياتهم، وبتستنى يحققوها وطبعا ما بيحصلش. يعني بتحط مقاييس لنفسك عالية أكبر من إمكانياتك ما بتوصل لهاش، وبتحط مقاييس للناس أعلى من إمكانياتهم ما بيوصل لهاش. لا أنت بتوصل للي أنت عاوزه ولا أنت بتشوف الناس بيوصلوا للي أنت مستنيه منه. غالبا الناس في المجتمع بتفهم الكمالية خطأ على أنها شيء مرغوب فيه وضروري للنجاح، في حين أني عاوز أفاجئك بقى بمعلومة مهمة.
أن الكمالية فعلا ممكن تتعارض مع النجاح، لأن الرغبة يا صديقي يا صديقتي الغالية أنك تصبح كامل بتسرق منك شعورك بالرضا، وده أهم حاجة موجودة في الكمالية، أنه عشان تبقى كامل أنت دايما مش راضي عن نفسك، وعدم رضاك عن نفسك بيسبب لك غالبا الفشل في أنك تحقق اللي بيحققوه الآخرين لما حطوا أهداف أقل منك، أو بمعنى أدق مناسبة لإمكانياتهم. تمام؟ خليني أشرحها لك بطريقة سهلة. يعني أنت بتحط أهداف عالية ما بتقدرش توصل لها، فما بتكونش راضي عن نفسك، فبتفشل مش بس في أنك توصل اللي أنت عاوزه، ده كمان أنت بتفشل أنك تعمل اللي بيعملوه الآخرين من نجاح لما حطوا أهداف هي أقل منك بس مناسبة لإمكانياتهم. فأنت لو وصلت للي أنت عاوزه ولا حتى وصلت للي حققوه الآخرين، أنت بتسمي ده فشل، بس هو ده واحد من أعراض الكمالية يعني. طيب تعال نتشارك عن أسباب الكمالية، هو ليه أنا في الحتة دي؟ خليني أقول لك كام سبب وأنت تقدر تشاور لنفسك على السبب اللي أنت حاسس أنه موجود عندك. غالبا أنت تعلمت من زمان أن الناس بتقيمك وبتدي لك قيمتك بناء على ما حققته أو أنجزته، وطبعا أنت عاوز قيمتك تبقى عالية، وأنت مستمد قيمتك من نظرة الناس، فأنت عاوز الناس تبقى راضية عنك، واللي بيتمنوه يتوقعوه حاجات عالية جدا، فأنت تعلمت تحط مقاييس عالية لإنجازاتك وشغلك وعملك وعلاقاتك علشان تاخد القيمة دي. النتيجة أنك بتقيم نفسك بناء على استحسان الناس، وبالتالي ثقتك في نفسك هتتبني على معايير خارجية مش بناء على رضاك عن نفسك، لكن معيار جاي من بره، فبالتالي هتكون شديد الحساسية لرأي الناس ونقدهم، وعلشان تحمي نفسك من رأي الناس ونقدهم هتضطر تبذل مجهود جبار وتمشي ورا الكمالية. تعال نتنقل لنقطة تانية كده في الكمالية. الكمالية فيها شوية مشاعر وأفكار سلبية مصاحبة ليك لما بتكون شخص باحث عن الكمال أو المثالية. تعال شاركك بشوية المشاعر والأفكار دي، وانت شوف إيه اللي موجود منهم عندك علشان تقدر تكتشف وتبقى واعي أكتر بحتة الكمالية أو المثالية اللي انت بتدور عليها. الخوف من الفشل، خوف رهيب من الفشل عند الشخص الكمالي. ليه؟ لأنه الكمالي بيربط ما بين الفشل وما بين أنه طالما هو فشل فهو غير مستحق وهو قليل القيمة، فعنده خوف فظيع من الفشل، لأنه الفشل مرتبط بعدم الاستحقاق ومرتبط بقلة القيمة، وبعدين عنده أفكار ومشاعر دايما مرتبطة بعدم الاستحقاق أثناء الفشل. كل ما يفشل مشاعر بعدم الاستحقاق، كل ما يفشل مشاعر بعدم القيمة. الحاجة الثالثة، بتخاف من ارتكاب الأخطاء لأن الخطأ عندك يساوي الفشل، وده معتقد خاطئ. يعني الخطأ لا يساوي الفشل، الخطأ هو الخطأ لازم يتحط في حجمه، والفشل هو الفشل، لكن أنت بتساوي ما بين الخطأ وما بين الفشل، وبالتالي بتفضل طول حياتك تلهس ورا أنك ما تغلطش، فبالتالي ما بتتعلمش وبتفقد فرص النمو. هو إحنا بننمو إمتى؟ لما أتعلم حاجة جديدة أو لما أتعلم من أخطائي. طول ما أنا بجري وبلهس أنه ما غلطش، وده مش هيحصل طبعا، فما عنديش فرصة أتعلم، لأني مش باصص على الخطأ على أنه حاجة موجودة، على أنه حاجة واقعية، على أنه حاجة محتاجة أقبلها، فبالتالي ما بتعلمش منه، فبالتالي بفقد فرص النمو. في كمان صفة تانية، شوية مشاعر تانية وأفكار تانية، الخوف من عدم استحسان الآخرين. أنت خايف دايما أن الآخرين مش بيمدحوك لأنك بتخاف أن هما يشوفوا عيوبك، فدايما عندك خوف من عدم استحسان الآخرين. هو أنتوا راضين؟ هو أنا اللي عملته كويس؟ هو ده تمام؟ وبعدين طبعا بتخاف من النقد، أنت لا تحتمل النقد، ودايما النقد مرتبط عندك بآليات دفاعية، يعني دايما تدافع عن نفسك لما تيجي تنتقد، دايما بتتبنى وجهة نظر دفاعية لأنك مش بتقبل النقد. دايما عندك إحساس بالرفض، كل ما تغلط تحس أن الناس مش مستحسناك فأنت مرفوض، فعندك خوف من الرفض. طيب في حاجة تانية بقى عند الكمالي أنا مخليها للآخر كده نفكر فيها مع بعض. الشخص الكمالي ده بقى عنده مبدأ مشهور جدا في حياته، اللي هو قانون كل شيء أو لا شيء، سموه الإنجليز all of none rule. يعني لو ما عملتش كل حاجة بالطريقة المثالية دي فأنا فاشل تماما، فبرمي كل حاجة واجري. يجي طالب مثلا عاوز يذاكر المادة كويس قوي علشان مثلا ويدح علشان يوصل ان هو ياخد يقفل الدرجة، والمادة صعبة ومحدش بيقفلها، فدي مقاييس عالية جدا في وقت اللي بيذاكره أو في النوعية اللي بيذاكرها، أكبر من إمكانياته، أكبر من قدراته، فبالتالي ما بيوصلش للي هو عاوزه، فيعمل إيه؟ ما يكتفيش بأنه يجيب جيد جدا أو جيد، ممكن ما يدخلش الامتحان، يرمي كل حاجة، يرمي الفوطة، يستسلم،
أو يخش ويجيب درجة مش على مزاجه فيحس إنه فاشل، فيا كله يا مفيش حاجة، أو يتعرض لضغوط هنا وهنا وهنا وهنا. الشخص يبقى عنده ضغوط عائلية وضغوط أسرية وعلاقات وشغل أو مذاكرة، وعاوز يعمل كل حاجة 100%، ما بتطلعش 100%، يروح سايب كل حاجة ويستخبى تحت اللحاف والبطانية وينام، أو يروح يهرب لسوشيال ميديا أو لإباحية أو عادة سرية أو أفلام بورن أو للنوم أو لأي سلوك إدماني آخر علشان يهرب بيه من إحساس الفشل، اللي هو إحساس فيك أصلاً، هو مش فاشل بس هو متخيل كده. مش بيرضى باللون الرمادي، مش قادر يتخيل إن الدنيا مش أبيض وأسود بس، النجاح الجيد مش بيبسطه، إن ما كانش امتياز فكأنه ما عملش حاجة خالص. عنده ألفاظ من نوعية إيه بقى؟ حياته مليانة ألفاظ من نوعية لازم، كل حياته مبنية على كلمة لازم، لوازم لوازم لوازم، لازم ويجب، لازم ويجب، have to must، have to must، قائمة طويلة من لازم ويجب، قواعد صارمة بتتحكم في حياته. بينسى تماما في وسطيها رغباته الخاصة وإمكانياته الفعلية واحتياجاته الشخصية، كل ده منسي. بيبقى أحيانا معتقد إن الآخرين بينجحوا بسهولة وبأقل مجهود وبأقل أخطاء، مع إنه ده مش حقيقي، محدش بينجح بسهولة ومفيش أقل أخطاء، الناس بتغلط وبأقل ضغط نفسي، لا أكيد الناس بتمر بضغط نفسي. فأنت معتقد إنه الناس بتنجح بسهولة بأقل مجهود وأقل أخطاء وبأقل ضغط نفسي وبثقة عالية، في حين إنه أنت دايما شايف إن مجهودك مش مكفي، ودي الحقيقة مقارنة ظالمة ليك ومظالمة للناس برضو. ولو أنت بقى من الشخصيات دي هتلاقي نفسك بتدور في حلقة مفرغة بنسميها دايرة الكمالية. أنا وإنت عاوزين ندخل جوه الدايرة دي نشوف بتدور فينا إزاي أو بتدور حوالينا إزاي. تعالى بعد الفاصل ندخل جوه دايرة الكمالية.

قبل الفاصل قلنا ان احنا هنتكلم على دايرة الكمالية، دايرة مفرغة عجلة بتدور بينا، تعالى ندخل جوه الدايرة دي ونشوف احنا ممكن ندور فيها ازاي لو احنا من الاشخاص الباحثون عن الكمالية. وانت بتدور جوه الدايرة دي طول الوقت، شوف الدايرة دي بتمشي ازاي. اولا هتلاقي نفسك بتحط مقاييس واهداف لحياتك عالية جدا جدا صعب تحقيقها. جزء تاني في الدايرة طبعا هتفشل في تحقيق الاهداف دي لانها صعبة وأكبر من إمكانياتك، فالفشل أكيد هيحصل. الجزء الثالث من الدايرة، الفشل المتكرر بيقلل التأثير بتاع اللي أنت بتعمله، بتاع المجهود، بيقلل الفاعلية، مفيش productivity، مفيش إنتاجية، مفيش إفكت، وبيقلل الكلام ده كله سواء كان شغل أو دراسة أو رياضة أو علاقات أو أهداف أسرية أو عائلية، كل الأهداف اللي في الحياة، يعني مش لازم مذاكرة أو شغل بس. طب الخطوة الرابعة في الدايرة دي بيحصل إيه؟ تبدأ بقى في عملية نقد ولوم لنفسك، طبعا بتلوم نفسك، فتبدأ بتكرار القصة تاني، تحس بعدم ثقة في النفس لأنك كررت القصة كذا مرة، بذلت مجهود أكبر، لومت نفسك، حسيت أنك أنت المقصر فبذلت مجهود أكبر ففشلت مرة تانية لأن المقاييس ما زالت عالية عن إمكانياتك وعن وقتك وعن كل حاجة. تبدأ بقى تحس بعدم ثقة بعد تكرار الفشل في الموضوع ده، وتبدأ تحس بعدم تقدير لذاتك، فتدخل في إيه بعدها؟ إحباط، قلق، اكتئاب. وإحباط وقلق واكتئاب يعني عصبية ونوبات غضب وعلاقات مكسورة ومش مهتم بنفسك وتدخل وتسلم الفوطة بقى ترمي الدنيا وحاجات كده. تيجي بقى للمرحلة الخامسة، على عكس المنطقي بدل ما تصلح المقاييس تبدأ تحط أهداف تاني أعلى، تنتفض كده في مرحلة من الإحباط والقلق والاكتئاب، تقول لأ أنا مش الشخص ده، أنا لازم أنجح بالمقاييس اللي أنا حطيتها، ده أنا هحط مقاييس أعلى وأجرب نفسي. تروح حاطط مقاييس أعلى وتتخيل إنك أنت لو بذلت مجهود أكبر هتنجح، وتدخل جوه الحلقة المفرغة تاني من جديد وتعيش نفس اللي احنا قلناه. بتكرار دورانك في الحلقة دي هتبدأ تلاحظ إنك بتتعامل مع الآخرين بطريقة مش كويسة. ليه؟ لأنك عاوز تحتفظ بصورتك اللي أنت عاوزهم يشوفوك عليها، لأنك متخيل إن هما بيقيموك على إنجازاتك، فبتبقى من أكتر الحاجات اللي بتفرق معاك صورتك قدامهم، فتبدأ تخش في عملية دفاع عن النفس، تفضل دايما تدافع عن نفسك قدام الناس لأنك خايف من الرفض. وده يقودك لإيه بقى؟ للنفور، للابتعاد عن الآخرين بدون وعي، أنت مش قاصد تبعد بس أنت خايف من الرفض، خايف من النقد، فبتبعد، بتنعزل. طيب غالبا أنت رافض أن الآخرين يشوفوا أخطائك الشخصية أو ضعفاتك، وأنت مش واخد لبالك أنه حقيقيتك يعني كينونتك بضعفاتك وبأخطائك بتخلي الناس تشوفك أكثر إنسانية. هم بيشوفوا ضعفات وهشاشية ويمكن بعض الأخطاء، لكن بيشوفوك أكثر إنسانية. يعني عاوز أقولك قول لنفسك دايما إنه هذا الكون ليه إله وهذا الإله لست أنا، فأنت عشان تبقى إنسان فأنت محدود القدرات، مش محدود يعني وحش، محدود يعني ليك آخر، يعني في يعني محدد القدرات والمشاعر والأفكار، الدنيا عندك مش مالة نهائية. فالناس لما بتشوفك أكتر إنسانية هتتحب أكتر والحميمية هتكون أكتر في العلاقة. طب اسمع كمان الحتة المهمة دي، الشخص الكمالي مش بس بيحط مقاييس عالية لنفسه، ده بيحط مقاييس عالية للناس اللي حواليه أكبر من إمكانياتهم برضو، وبالتالي هم مش عارفين يوصلوا لها. فتلاقي الشخص الكمالي أو تلاقي نفسك كثير النقد للآخرين زي ما أنت كثير النقد لنفسك، هم مش عاجبينك، هم مش واصلين اللي أنت عاوزه. تنتهي الحلقة المفرغة دي بعواقب صعبة. من ناحية نفسك هتبقى بتستخدم قانون الكل أو لا شيء، غالباً هترمي الفوطة، هتبطل تعمل حاجة لأنك مش راضي بالنتائج الواقعية، فهتتخلى عن كل حاجة، هتستسلم للفشل. وفي علاقاتك هتلاقي صعوبة في الاقتراب من الناس لأنه علاقاتك خلاص، يعني أنت مش قابل إن هما مش واصلين اللي أنت عاوزه، ومش قابل إن هما يكونوا بينقدوك، فأنت هتلاقي نفسك علاقاتك مكسورة. طب وعيلة الكمالي وأسرته دي بتبقى إزاي؟ طبعاً أكيد بتبقى في حال وحش قوي. انت حطت لهم مقاييس عالية او الكمالي حطت لهم مقاييس عالية مش بيوصلوا لها، فبتغضب، بتنتقد، بتلوم. فالولاد والبنات يطلعوا ازاي بقى؟ يطلعوا متوترين، مش واثقين في نفسهم، بيفشلوا كتير، عندهم غضب مكبوت، عندهم عدم ثقة في النفس، عندهم اكتئاب. نفس اللي بيحصل لك بيحصل لهم، لان هم طبعا شعرين بالرفض منك او شعرين بالرفض منك لو انت ام، لانهم مش واصلين للمقاييس اللي انت عاوزاها، فبيحصل عندهم كل ده. وبعدين لما يكبروا يتقمصوا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين، لأن هو ده النموذج اللي هم شافوه في البيت،
وعاوز أقولك وعاوز أقولك إن الأولاد ما بيتعلموش من النصايح أو من الكلام، الأولاد بيتعلموا بالموديل اللي هم شافوه بيطلعوه. مثلا هقولك على مثال غير موضوع الكمالية، قلت لعيالك ما تشربوش سجاير وانت بتشرب سجاير، هيشربوا سجاير لأن هم شافوا ده في البيت. قلت لابنك ما تكدبش وانت بتكدب، فهو هيكدب لأنه ده الموديل اللي هو شافه. قلت لابنك اهتم بلبسك وانت ما بتهتمش بلبسك، فهو مش هيهتم بلبسه لأن هو ده الموديل اللي هو شافه. فهم بيتعلموا بالموديل مش بيتعلموا بالنصايح، فهم هيتعلموا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين. ووارد كمان ان هم يطلعوا مدمنين علاقات او عندهم علاقات اعتمادية لأن هم معتمدين على رضا الآخرين عنهم، لأنهم اتعلموا منك ان هم معتمدين في قيمتهم على رضاك عليهم. وهم كمان لما هيتجوزوا ويخلفوا هيعملوا كده مع عائلتهم الجديدة. عندك استعداد تتخلى عن فكرة الكمالية أو تتعالج منها؟ برافو عليك. صعب؟ صعب. سمعك بتقول جوه نفسك إنه صعب، إنه أتخلى عنه. صعب. تعال أشجعك إزاي ممكن تاخد القرار ده. اسأل نفسك الطريقة دي في الحياة خسرتني إيه طول عمري؟ وأنا عاوزك وأنا بقولك على بعض أمثلة الخسائر اللي أنت ممكن تكون خسرتها، أنت كمان هات نوت بوك وافضل اكتب وأنت معايا. لو وافقت على حاجة من اللي أنا بقولها اكتبها، وأنت كمان ممكن تحط خسائر تانية. أحب ألخص لك شوية حاجات ممكن تكون خسرتها وأنت زود عليها براحتك. فشل متكرر، فأنت ما دقتش طعم النجاح لأنك بتحط مقاييس غير واقعية ما بتوصل لهاش، فأنت ما اختبرتش طعم النجاح، أنت على طول مختبر طعم الفشل المتكرر. مش بتستمتع بالنجاح بتاع كل خطوة بتاع المشوار، أنت دايما باصص على الاستمتاع لما توصل للنتيجة الأخيرة فقط، في حين أنك فقدت كل استمتاع بكل خطوة أنت نجحت فيها حتى لو خطوة صغيرة. يعني مثلا الطالب اللي بيبص على النجاح لاخر سنه في الكليه والتقدير العام التراكمي ان هو عاوز يكون مثلا امتياز مع مرتبه الشرف، هو ما اتبسطش بكل سنه نجح فيها لانه هو باصص على البكالوريوس بس. حتى لو باصص على سنه واحده، هو ما اتبسطش بامتحان الميد تيرم او اعمال السنه او الكويز اللي عمله في النص او البروجكت اللي عمله مع مجموعه من اصحابه، لان هو باصص على نجاح اخر السنه بس. فاتحرم وانت اتحرمت من النجاحات اللي هي ستيب باي ستيب. انت كمان رافض احساسك باي فشل، فمش بتتعلم من اخطائك، دي خساره برضو. انت لانك رافض الفشل فانت مش معترف بيه، فانت مش شايفه، مش شايف الخطا، فما بتتعلمش منه، انت رافض ان هو يكون موجود اصلا. بتروح متخلي في وقت عن كل الاهداف تبعا لقانون الكل او لا شيء، وتصاب بقى بالقلق والتوتر والاكتئاب والعزله وعلاقات ضعيفه غير حميميه. ايه رايك، الخسائر دي عندك ولا لا؟ لو انت كنت شاورت على حاجه فيها زود عليها كمان لو انت كنت خسرت حاجات تانية. ده بقى عكس الطريقة الصحية في الحياة، وخلينا نسميها السعي الصحي. اللي انت بتعمله ده اسمه السعي الكمالي، اللي انا هقوله لك دلوقتي اسمه السعي الصحي. ده بيكون موجود عند الناس اللي هي مدركة ووعية بقدراتها ومحدوديتها، وبتحط اهداف واقعية مش بناء على انتظارات الاخرين، لكن بناء على انا عاوز ايه من الحياة، وانا احتياجاتي ورغباتي ايه، وانا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. فبيحققوا اهداف، بيستمتعوا بالمشوار، وإذا حصل فشل بيتعاملوا مع كل موقف فاشل على حدة، يعني كأنه ده موقف فشل مش أنا فاشل. في فرق كبير بين أنا أكون عملت حاجة غلط وأنه أنا غلطة، بين أنه أنا فشلت في موقف أو أنه أنا فاشل. هو مش بيعمم الفشل على نفسه ولا بيشخصنه ولا بيقلل تقديره لنفسه، لكن بيتعامل مع موقف الفشل على أنه موقف في حد ذاته بيشوفه في حجمه. طيب لو أنت أدركت بقى بكل اللي احنا قلناه أنك أنت باحث عن الكمالية، تعمل إيه؟ تعالوا نفكر في خطوات العلاج. الخطوة الأولى في العلاج علشان تتحرر من الكمالية وتروح ناحية السعي الصحي اللي احنا قلناه، إنك تدرك إن الكمالية ده اتجاه وهمي، ده حاجة فيك في الحياة مش ممكن تحصل، وتقول لنفسك كده الجملة دي إنه الكمال لله وحده. دي جملة مهمة جدا، هي بتتقالك من المجتمع بس هما بيجرجروك بعد كده إنك انت تبقى إله، وده طبعا مش هيحصل. وتتبنى معتقد جديد إن الكمال الحقيقي يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملاً. تاني أقول لك تاني، الكمال الحقيقي في الحياة يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملاً ولن تكون. الخطوة التانية أنك تتخلى عن الأفكار والسلوكيات الدفاعية اللي بتشعل الكمالية في حياتك، اللي هو اللوم لنفسك والتقصير وأنك أنت مش مستحق غير لو عملت كل حاجة صح، وأن قيمتك مرتبطة بنظرة الناس وتوقعاتهم، وأنك أنت لازم تكون بصورة معينة، وانك انت مش مستحمل النقد. كلها دي افكار وسلوكيات دفاعيه بتولع الكماليه جواك، بتغذي الكماليه. لازم تتخلى عن ده وتفكر في معتقدات وافكار اكثر صحيه. طبعا الخطوتين اللي فاتوا دول خطوتين ليهم علاقه باتجاهاتك في الحياه، يعني ابدا دور على قيمتك جايه منين، مش جايه طبعا من نجاحك المبالغ فيه
وابدأ أدور على السلوكيات والأفكار الدفاعية عشان تقللها، كل الكلام ده. لكن في خطوات مرتبطة بدلوقت، يعني تعمل إيه بطريقة قصيرة المدى عشان تتغلب على فكرة الكمالية. ودي الخطوة الثالثة، إنك أنت حط أهداف واقعية تتناسب مع رغباتك، مع احتياجاتك، وعلى إمكانياتك، وعلى ما أنجزته في الماضي. مثلا أنا سي إن أنا بحب القراية وعاوز أقرأ كتاب، أنا طول عمري مثلا بقرأ كتاب في شهر، وبعد كده لما ضغطت على نفسي شوية، أنا بتكلم على الكتب اللي هي شبه بعض في عدد الصفحات، يعني سي إن الكتاب مثلا 200 صفحة بياخد مني شهر، ولما ضغطت على نفسي شوية قدرت أقرأه مثلا في 25 يوم. ما جيش أحط لنفسي هدف أني أقرأ كتاب 200 صفحة في يوم أو في يومين، ده هدف مش واقعي. فأنا اللي أنجزته في الماضي إن أنا قريت كتاب 200 صفحة في 25 يوم، ممكن لو حبيت أجتهد زيادة أقول هخلصه في 22 يوم، لكن ما حطوش في يوم أو في يومين. وراعي كمان رغباتك واحتياجاتك، ودي حاجة مهمة قوي، فهتختبر شعور النجاح وثقتك في نفسك هتزيد. يعني كل ما تنجح في الحاجة اللي انت حاططها بناء على إمكانياتك رغباتك واحتياجاتك هتنجح فيها، شعور النجاح ده هيدي لك ثقة في نفسك. خطوة الرابعة، حط أهداف مرحلية صغيرة للهدف الكبير. أنا عاوز أخلص في الشغل في خلال الشهرين دولة أو في خلال الكوارتر ده 3 شهور الـ 15 تاسك دولة، فأنا هقسمهم 3 شهور، يبقى أنا ممكن كل شهر أخلص 5 تاسكات، 5 تاسكات في الشهر، يعني أنا ممكن كل مثلا 5 أيام أعمل لي تاسك. فأقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة وأبدأ أشتغل على كل هدف بعد ما أنجز اللي قبله، ما فكرش في اللي جاي بقى، أشتغل على الهدف بعد اللي قبله ما يخلص. خطوة الخامسة، استمتع بكل خطوة. أنا مش هستنى 3 شهور عشان استمتع بال 15 تاسك لما أخلصهم، أنا هستمتع بكل تاسك في خلال كل 5 أيام، وهقول لنفسي برافو وهكافئ نفسي على التاسك ده، ومش هستنى الفرحة للنتيجة النهائية. كل ويك إند هروح أكافئ نفسي على اللي عملته طول الأسبوع. المكافأة دي بتزود ثقتك في نفسك، بتزود شعورك بالنجاح وبالفرح. خطوة الستة، اختبر مقاييس النجاح وفرحتك لما تحقق 80% من أهدافك. يعني حطيت هدف، حطيت مجموعة أهداف، اتبسط لما تعمل 80% مش لما تعمل 100%. شوف أنت في الأول حطيتهم بما يتناسب مع إمكانياتك، بعدين هتتبسط لما تعمل 80%، شوف بقى ممكن تتبسط كم انبساط وانت بتحقق أهدافك. واحتفل، وده هيخليك تتبنى وتدرك فكرة أن العالم مش هينتهي لو أنا مش كمالي، العالم مش هينتهي لو أنا مش مثالي. خطوة السابعة، فكر لو جالك مشاعر قلق واكتئاب، اسأل نفسك طب احتمال حطيت مقاييس أعلى؟ يعني وأنا عامل كل ده اكتئبت وكان عندي قلق، طب حطيت مقاييس أعلى من قدراتي؟ عيد حساباتك تاني، اسأل نفسك هو أنا خايف من إيه؟ طب إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هتلاقي إن أسوأ حاجة ممكن تحصل يمكن التغلب عليها، وهتكتشف إن مخاوفك ممكن السيطرة عليها. خطوة رقم 8، ابدأ اتعلم من أخطائك، لأنك هتبدأ تقبل إنها موجودة، فاستخدم أخطائك بطريقة إيجابية واسأل نفسك ممكن أتعلم إيه من الخطأ ده، بدل ما أفضل ألوم نفسي وأحس بعدم القيمة والاستحقاق، فتبقى الأخطاء فرصة بقى للتعلم. خطوة 9، تجنب طريق التفكير اللي هو all or none أو الكل أو لا شيء، وابدأ اقتنع إن في نجاحات وسط وفي ألوان رمادي محتاجة أقبلها، مش كله أبيض وأسود. عاوز أتبنى فكرة إن ممكن أنجح جيد أو جيد جدا أو مقبول، مش لازم يبقى امتياز. تبنى الاتجاهات دي في التفكير، فهتوصل لقناعة وطريقة عيشة تحس فيها إن الكمالية دي مش حاجة ضرورية، وهتكتشف إنك بتنجز أكتر، ورضاك عن نفسك هيكون أفضل، وعلاقاتك هتكون صحية أكتر، كلها دي مكاسب. أتمنى تعمل اللي إحنا اتفقنا عليه، أتمنى تتكلم مع نفسك عن الموضوع ده، تشارك آخر، تشارك طبيبك النفسي، تشارك المعالج بتاعك، اكسر الضلمة. لما تعمل كل ده هتحس بالنتائج اللي إحنا اتكلمنا عنها. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم، هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي مش ممكن تتوقع إنها مضرة أو إننا نقول عليها إدمان. طبعا في حاجات احنا فاهمين انها سلوكيات مضرة وانها سلوكيات ادمانية او مواد ادمانية زي المخدرات، الكحول، السجاير، او حتى سلوكيات زي الجنس والاباحية وافلام البورن والعادة السرية والقمار، لكن ان السعي للكمال والمثالية يكون بيتحول لادمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة او ممتدحة من المجتمع، محبوبة، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان زي السعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة إنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الكمالية، وزي ما قلنا المجتمع وأصحاب الشغل والشركات والأباء والأمهات بيبعوا لنا فكرة إن إدمان المثالية أو الكمالية ده حاجة عظيمة وممتدحة ونجاح، إنك أنت تكون شخص كامل، إنك أنت تكون شخص مثالي، إنك أنت تكون شخص أيديال. ونلاقي حتى الشغل، عشان الشغل دلوقتي أغلبه بقى قطاع خاص، فكلمة ideal دي ومفيش فرصة للخطأ ومفيش فرصة للتصحيح، وإنه في ظل المنافسة اللي بين الموظفين واللي بيعملوا انترفيوهات، فدايما الشخص اللي بيصدر فكرة الكمالية أو المثالية شخص بيبقى ممتدح وبيبقى محبوب. بس الحقيقة لا، هو المثالية والكمالية ده واحدة من الإدمانات المضرة جداً. اسأل نفسك أسئلة مهمة عشان تحس أو عشان تتأكد أنت شخص مدمن كمالية ولا لا. تعال مثلا نسأل بعض 3 أسئلة. مثلا، هل بتشعر أن اللي بتنجزه مش جيد بما يكفي؟ دايما حاسس الإحساس ده أن اللي بتعمله مش جيد. هل بتأجل تحويل أفكارك وأحلامك لمشاريع لغاية ما تتأكد أنها هتتم صح 100%؟ وده عرض مهم قوي عند الناس الكماليين أو الباحثون عن المثالية، إنه لما يكون عنده فكرة أو أحلام يفضل مأجل مأجل مأجل إن هو يبدأ فيها، أصله هستنى لغاية لما الظروف مش عارف تحصل إيه، لغاية لما الفلوس تبقى إزاي، لغاية لما فلان يساعدني مش عارف إيه. كل ما يحس إنه الموضوع هيبقى ناقص ملي ما يعملوش، ويفضل سنين طويلة قوي ما بيعملش الحاجة لأنه مش متأكد إنها تحصل 100%. على فكرة بنلاحظ ده في الناس حتى اللي مقبلين على الزواج، يعني تلاقي الولد مثلا يقول لك أصله لسه ما لقيتش بنت الحلال اللي أنا عاوزها، وبعد 7-8 سنين تسأله يقول لك لا أصل أنا لسه ما لقيتش بنت الحلال، وبعد 5 سنين ويفضل كده مثلا، ويجي لك تاني بعد في سن 60 يقول لك أصل ما لقيتش بنت الحلال. هو الموضوع ما بيبقاش كده، مش إن بنت الحلال مش موجودة، هو الفكرة إن هو بيحط مقاييس عالية جدا كاملة ايديال، لما ما يلاقيهاش ما يتجوزش. فطبعا دي فكرة مش مظبوطة. البنت نفس الفكرة، تقولك أصله اللي بيتقدمولي فيه اختيارات كتير بس مفهومش الشخص اللي أنا متأكدة أنه هو مناسب. تكتشف بعد سنين طويلة أن الموضوع مش حكاية مناسب ومش مناسب، حكاية أنها عاوزة ايديال أو كمالي أو مثالي أو مفهوش غلط، وده مش هيحصل. طيب، هل بتشعر أنك أنت لازم تدي 100% من المجهود والوقت وإلا تبقى فاشل؟ الثلاث أسئلة دول لو أنت بتجاوبهم بنعم يبقى خلي بالك صح صح، لأنه أظن أنك أنت شخص ماشي في سكة إدمان الكمالية. الشيء الصعب والمدهش بقى أنه المجتمع حواليك يفضل يقولك إيه بقى؟ مفيش حد كامل، وبعدين نصايحهم وتدريباتهم موجهة أصلاً لهدف أنك أنت تكون كامل، يعني بيقولولك عكس ما بيطلبوا منك. حاجة غريبة جداً المجتمع ده على فكرة، لأنه إذا أنت مشيت شوية مع سكة المجتمع هتحس بإيرور كده في دماغك. صعوبة الكمالية وإدمان العمل كمان بتيجي منين؟ إنها حاجات المجتمع بيمتدحها، هي في سلوكيات محدش بيعتبرها مضرة بس هي ممكن تتحول لإدمان. طيب، إيه هو تعريف إدمان الكمالية عشان نفهم أكتر ليه هي إدمان مضر؟ خلينا أقولك الجملة وهكررها لك مرتين عشان نحاول نفهمها مع بعض. هي مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني عندك أهداف مش واقعية، مش هتتحقق بسهولة، مش منطقية، مبالغ فيها، فأنت بيكون عندك مجموعة من الأفكار والسلوكيات عشان توصل للأهداف المبالغ فيها دي،
والأفكار والسلوكيات دي هي بقى دي إدمان الكمالية. يبقى مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني بتحط لنفسك أهداف مش واقعية وبتسلك سلوك مبالغ فيه عشان توصل لها، وطبعا ما بتقدرش، وبتحدد مقاييس للناس كمان مش لنفسك بس، أكبر من إمكانياتهم، وبتستنى يحققوها وطبعا ما بيحصلش. يعني بتحط مقاييس لنفسك عالية أكبر من إمكانياتك ما بتوصل لهاش، وبتحط مقاييس للناس أعلى من إمكانياتهم ما بيوصل لهاش. لأنت بتوصل للي أنت عاوزه ولا أنت بتشوف الناس بيوصلوا للي أنت مستني منه. غالبا الناس في المجتمع بتفهم الكمالية خطأ على أنها شيء مرغوب فيه وضروري للنجاح، في حين أني عاوز أفاجئك بقى بمعلومة مهمة، أن الكمالية فعلا ممكن تتعارض مع النجاح. لأن الرغبة يا صديقي يا صديقتي الغالية أنك تصبح كامل بتسرق منك شعورك بالرضا، وده أهم حاجة موجودة في الكمالية، أنه عشان تبقى كامل أنت دايما مش راضي عن نفسك، وعدم رضاك عن نفسك بيسبب لك غالبا الفشل في إنك تحقق اللي بيحققوه الآخرين لما حطوا أهداف أقل منك، أو بمعنى أدق مناسبة لإمكانياتهم. تمام؟ خليني أشرحها لك بطريقة سهلة. يعني أنت بتحط أهداف عالية ما بتقدرش توصل لها، فما بتكونش راضي عن نفسك، فبتفشل مش بس في إنك توصل اللي أنت عاوزه، ده كمان أنت بتفشل إنك تعمل اللي بيعملوه الآخرين من نجاح لما حطوا أهداف هي أقل منك بس مناسبة لإمكانياتهم. فأنت لو وصلت للي أنت عاوزه ولا حتى وصلت للي حققوه الآخرين، أنت بتسمي ده فشل، بس هو ده واحد من أعراض الكمالية يعني. طيب تعال نتشارك عن أسباب الكمالية، هو ليه أنا في الحتة دي؟ خليني أقول لك كام سبب وأنت تقدر تشاور لنفسك على السبب اللي أنت حاسس أنه موجود عندك. غالباً أنت تعلمت من زمان أن الناس بتقيمك وبتدي لك قيمتك بناء على ما حققته أو أنجزته، وطبعاً أنت عاوز قيمتك تبقى عالية، وانت مستمد قيمتك من نظرة الناس، فانت عاوز الناس تبقى راضية عنك، واللي بيتمنوه يتوقعوه حاجات عالية جدا، فانت تعلمت تحط مقاييس عالية لإنجازاتك وشغلك وعملك وعلاقاتك علشان تاخد القيمة دي. النتيجة انك بتقيم نفسك بناء على استحسان الناس، وبالتالي ثقتك في نفسك هتتبني على معايير خارجية مش بناء على رضاك عن نفسك، لكن معيار جاي من بره، فبالتالي هتكون شديد الحساسية لرأي الناس ونقدهم. وعلشان تحمي نفسك من رأي الناس ونقدهم هتضطر تبذل مجهود جبار وتمشي ورا الكمالية. تعال نتنقل لنقطة تانية كده في الكمالية. الكمالية فيها شوية مشاعر وأفكار سلبية مصاحبة ليك لما بتكون شخص باحث عن الكمال أو المثالية. تعال شاركك بشوية المشاعر والأفكار دي وانت شوف إيه اللي موجود منهم عندك علشان تقدر تكتشف وتبقى واعي أكتر بحتة الكمالية أو المثالية اللي انت بتدور عليها. الخوف من الفشل، خوف رهيب من الفشل عند الشخص الكمالي. ليه؟ لأنه الكمالي بيربط ما بين الفشل وما بين أنه طالما هو فشل فهو غير مستحق وهو قليل القيمة، فعنده خوف فظيع من الفشل، لأنه الفشل مرتبط بعدم الاستحقاق ومرتبط بقلة القيمة، وبعدين عنده أفكار ومشاعر دايما مرتبطة بعدم الاستحقاق أثناء الفشل. كل ما يفشل مشاعر بعدم الاستحقاق، كل ما يفشل مشاعر بعدم القيمة. الحاجة الثالثة، بتخاف من ارتكاب الأخطاء لأن الخطأ عندك يساوي الفشل، وده معتقد خاطئ. يعني الخطأ لا يساوي الفشل، الخطأ هو الخطأ لازم يتحط في حجمه، والفشل هو الفشل، لكن أنت بتساوي ما بين الخطأ وما بين الفشل، وبالتالي بتفضل طول حياتك تلهس ورا أنك ما تغلطش، فبالتالي ما بتتعلمش وبتفقد فرص النمو. هو إحنا بننمو إمتى؟ لما أتعلم حاجة جديدة أو لما أتعلم من أخطائي. طول ما أنا بجري وبلهس أنه ما غلطش، وده مش هيحصل طبعا، فما عنديش فرصة أتعلم، لأني مش باصص على الخطأ على أنه حاجة موجودة، على أنه حاجة واقعية، على أنه حاجة محتاجة أقبلها، فبالتالي ما بتعلمش منه، فبالتالي بفقد فرص النمو. في كمان صفة تانية، شوية مشاعر تانية وأفكار تانية، الخوف من عدم استحسان الآخرين. أنت خايف دايما أن الآخرين مش بيمدحوك لأنك بتخاف أن هم يشوفوا عيوبك، فدايما عندك خوف من عدم استحسان الآخرين. هو أنتوا راضين؟ هو أنا اللي عملته كويس؟ هو ده تمام؟ وبعدين طبعا بتخاف من النقد، أنت لا تحتمل النقد، ودايما النقد مرتبط عندك بآليات دفاعية، يعني دايما تدافع عن نفسك لما تيجي تنتقد، دايما بتتبنى وجهة نظر دفاعية لأنك مش بتقبل النقد. دايما عندك إحساس بالرفض، كل ما تغلط تحس أن الناس مش مستحسناك فأنت مرفوض، فعندك خوف من الرفض. طيب في حاجة تانية بقى عند الكمالي أنا مخليها للآخر كده نفكر فيها مع بعض.
الشخص الكمالي ده بقى عنده مبدأ مشهور جدا في حياته، اللي هو قانون كل شيء أو لا شيء، سموه الإنجليز all of none rule، يعني لو ما عملتش كل حاجة بالطريقة المثالية دي فأنا فاشل تماما، فبرمي كل حاجة واجري. يجي طالب مثلا عاوز يذاكر المادة كويس قوي علشان مثلا ويدح علشان يوصل ان هو ياخد يقفل الدرجة، والمادة صعبة ومحدش بيقفلها، فدي مقاييس عالية جدا في وقت اللي بيذاكره او في النوعية اللي بيذاكرها، اكبر من امكانياته اكبر من قدراته، فبالتالي ما بيوصلش للي هو عاوزه. فيعمل ايه؟ ما يكتفيش بانه يجيب جيد جدا او جيد، ممكن ما يدخلش الامتحان، يرمي كل حاجة، يرمي الفوطة، يستسلم، أو يخش ويجيب درجة مش على مزاجه فيحس إنه فاشل، فيا كله يا مفيش حاجة، أو يتعرض لضغوط هنا وهنا وهنا وهنا. الشخص يبقى عنده ضغوط عائلية وضغوط أسرية وعلاقات وشغل أو مذاكرة، وعاوز يعمل كل حاجة 100%، ما بتطلعش 100%، يروح سايب كل حاجة ويستخبى تحت اللحاف والبطانية وينام، أو يروح يهرب لسوشيال ميديا أو لإباحية أو عادة سرية أو أفلام بورن أو للنوم أو لأي سلوك إدماني آخر علشان يهرب بيه من إحساس الفشل، اللي هو إحساس فيك أصلاً، هو مش فاشل بس هو متخيل كده. مش بيرضى باللون الرمادي، مش قادر يتخيل إن الدنيا مش أبيض وأسود بس، النجاح الجيد مش بيبسطه، إن ما كانش امتياز فكأنه ما عملش حاجة خالص. عنده ألفاظ من نوعية إيه بقى؟ حياته مليانة ألفاظ من نوعية لازم، كل حياته مبنية على كلمة لازم، لوازم لوازم لوازم، لازم ويجب، لازم ويجب، have to must، have to must، قائمة طويلة من لازم ويجب، قواعد صارمة بتتحكم في حياته، بينسى تماماً في وسطيها رغباته الخاصة وإمكانياته الفعلية واحتياجاته الشخصية، كل ده منسي. بيبقى أحياناً معتقد إن الآخرين بينجحوا بسهولة وبأقل مجهود وبأقل أخطاء، مع إنه ده مش حقيقي، محدش بينجح بسهولة ومفيش أقل أخطاء، الناس بتغلط وبأقل ضغط نفسي، لا أكيد الناس بتمر بضغط نفسي، فأنت معتقد أنه الناس بتنجح بسهولة بأقل مجهود وأقل أخطاء وبأقل ضغط نفسي وبثقة عالية، في حين أنه أنت دايما شايف أن مجهودك مش مكفي، ودي الحقيقة مقارنة ظالمة ليك ومظالمة للناس برضو. ولو أنت بقى من الشخصيات دي هتلاقي نفسك بتدور في حلقة مفرغة بنسميها دايرة الكمالية، أنا وإنت عاوزين ندخل جوه الدايرة دي نشوف بتدور فينا إزاي أو بتدور حوالينا إزاي، تعالى بعد الفاصل ندخل جوه دايرة الكمالية.

قبل الفاصل قلنا ان احنا هنتكلم على دايرة الكمالية، دايرة مفرغة عجلة بتدور بينا، تعالى ندخل جوه الدايرة دي ونشوف احنا ممكن ندور فيها ازاي لو احنا من الاشخاص الباحثون عن الكمالية. وانت بتدور جوه الدايرة دي طول الوقت، شوف الدايرة دي بتمشي ازاي. اولا هتلاقي نفسك بتحط مقاييس واهداف لحياتك عالية جدا جدا صعب تحقيقها. الجزء التاني في الدايرة طبعا هتفشل في تحقيق الاهداف دي لانها صعبة واكبر من امكانياتك، فالفشل اكيد هيحصل. الجزء التالت من الدايرة، الفشل المتكرر بيقلل التأثير بتاع اللي انت بتعمله، بتاع المجهود، بيقلل الفاعلية، مفيش productivity، مفيش انتاجية، مفيش effect، وبيقلل الكلام ده كله سواء كان شغل او دراسة او رياضة او علاقات او اهداف اسرية او عائلية، كل الاهداف اللي في الحياة، يعني مش لازم مذاكرة او شغل بس. طب الخطوة الرابعة في الدايرة دي بيحصل ايه؟ تبدأ بقى في عملية نقد ولوم لنفسك، طبعا بتلوم نفسك، فتبدأ بتكرار القصة تاني، تحس بعدم ثقة في النفس لأنك كررت القصة كذا مرة، بذلت مجهود أكبر، لومت نفسك، حسيت أنك أنت المقصر فبذلت مجهود أكبر ففشلت مرة تانية لأن المقاييس ما زالت عالية عن إمكانياتك وعن وقتك وعن كل حاجة. تبدأ بقى تحس بعدم ثقة بعد تكرار الفشل في الموضوع ده، وتبدأ تحس بعدم تقدير لذاتك، فتدخل في إيه بعدها؟ إحباط، قلق، اكتئاب. وإحباط وقلق واكتئاب يعني عصبية ونوبات غضب وعلاقات مكسورة ومش مهتم بنفسك وتدخل وتسلم الفوطة بقى ترمي الدنيا وحاجات كده. تيجي بقى للمرحلة الخامسة، على عكس المنطقي بدل ما تصلح المقاييس تبدأ تحط أهداف تاني أعلى، تنتفض كده في مرحلة من الإحباط والقلق والاكتئاب، تقول لأ أنا مش الشخص ده، أنا لازم أنجح بالمقاييس اللي أنا حطيتها، ده أنا هحط مقاييس أعلى وأجرب نفسي. تروح حاطط مقاييس أعلى وتتخيل انك انت لو بذلت مجهود اكبر هتنجح، وتدخل جوه الحلقه المفرغه تاني من جديد وتعيش نفس اللي احنا قلناه. بتكرار دورانك في الحلقه دي هتبدا تلاحظ انك بتتعامل مع الاخرين بطريقه مش كويسه. ليه؟ لانك عاوز تحتفظ بصورتك اللي انت عاوزهم يشوفوك عليها، لانك متخيل ان هما بيقيموك على انجازاتك، فبتبقى من اكتر الحاجات اللي بتفرق معاك صورتك قدامهم، فتبدا تخش في عمليه دفاع عن النفس، تفضل دايما تدافع عن نفسك قدام الناس لانك خايف من الرفض. وده يقودك لإيه بقى؟ للنفور، للابتعاد عن الآخرين بدون وعي، أنت مش قاصد تبعد بس أنت خايف من الرفض، خايف من النقد فبتبعد، بتنعزل. طيب غالباً أنت رافض أن الآخرين يشوفوا أخطائك الشخصية أو ضعفاتك، وأنت مش واخد لبالك أنه حقيقيتك يعني كينونتك بضعفاتك وبأخطائك بتخلي الناس تشوفك أكثر إنسانية. هم بيشوفوا ضعفات وهشاشية ويمكن بعض الأخطاء، لكن بيشوفوك أكثر إنسانية. يعني عاوز أقولك قول لنفسك دايما أنه هذا الكون ليه إله وهذا الإله لست أنا، فأنت عشان تبقى إنسان فأنت محدود القدرات، مش محدود يعني وحش، محدود يعني ليك آخر، يعني في يعني محدد القدرات والمشاعر والأفكار، الدنيا عندك مش مالة نهائية. فالناس لما بتشوفك أكثر إنسانية هتتحب أكثر والحميمية هتكون أكثر في العلاقة. طب اسمع كمان الحتة المهمة دي، الشخص الكمالي مش بس بيحط مقاييس عالية لنفسه، ده بيحط مقاييس عالية للناس اللي حواليه أكبر من إمكانياتهم برضو، وبالتالي هم مش عارفين يوصلوا لها. فتلاقي الشخص الكمالي أو تلاقي نفسك كثير النقد للآخرين زي ما أنت كثير النقد لنفسك، هم مش عاجبينك، هم مش واصلين للي أنت عاوزه. تنتهي الحلقة المفرغة دي بعواقب صعبة، من ناحية نفسك هتبقى بتستخدم قانون الكل أو لا شيء، غالبا هترمي الفوطة، هتبطل تعمل حاجة لأنك مش راضي بالنتائج الواقعية، فهتتخلى عن كل حاجة، هتستسلم للفشل، وفي علاقاتك هتلاقي صعوبة في الاقتراب من الناس لأنه علاقاتك خلاص يعني أنت مش قابل إن هما مش واصلين اللي أنت عاوزه ومش قابل إن هما يكونوا بينقدوك، فأنت هتلاقي نفسك علاقاتك مكسورة. طب وعيلة الكمالي وأسرته دي بتبقى إزاي؟ طبعا أكيد بتبقى في حال وحش قوي، أنت حطت لهم مقاييس عالية أو الكمالي حطت لهم مقاييس عالية مش بيوصلوا لها، فبتغضب، بتنتقد، بتلوم. فالولاد والبنات يطلعوا ازاي بقى؟ يطلعوا متوترين، مش واثقين في نفسهم، بيفشلوا كتير، عندهم غضب مكبوت، عندهم عدم ثقة في النفس، عندهم اكتئاب. نفس اللي بيحصل لك بيحصل لهم، لان هم طبعا شاعرين بالرفض منك او شاعرين بالرفض منك لو انت ام، لانهم مش واصلين للمقاييس اللي انت عاوزاها، فبيحصل عندهم كل ده. وبعدين لما يكبروا يتقمصوا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين، لأن هو ده النموذج اللي هم شافوه في البيت،
وعاوز أقولك وعاوز أقولك إن الأولاد ما بيتعلموش من النصايح أو من الكلام، الأولاد بيتعلموا بالموديل اللي هم شافوه بيطلعوه. مثلا هقولك على مثال غير موضوع الكمالية، قلت لعيالك ما تشربوش سجاير وانت بتشرب سجاير، هيشربوا سجاير لأن هم شافوا ده في البيت. قلت لابنك ما تكدبش وانت بتكدب، فهو هيكدب لأنه ده الموديل اللي هو شافه. قلت لابنك اهتم بلبسك وانت ما بتهتمش بلبسك، فهو مش هيهتم بلبسه لأن هو ده الموديل اللي هو شافه. فهم بيتعلموا بالموديل مش بيتعلموا بالنصايح، فهم هيتعلموا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين. ووارد كمان ان هم يطلعوا مدمنين علاقات او عندهم علاقات اعتمادية لأن هم معتمدين على رضا الآخرين عنهم، لأنهم اتعلموا منك ان هم معتمدين في قيمتهم على رضاك عليهم. وهم كمان لما هيتجوزوا ويخلفوا هيعملوا كده مع عائلتهم الجديدة. عندك استعداد تتخلى عن فكرة الكمالية أو تتعالج منها؟ برافو عليك. صعب؟ صعب. سمعك بتقول جوه نفسك إنه صعب إنه أتخلى عنه. صعب. تعال أشجعك إزاي ممكن تاخد القرار ده. اسأل نفسك الطريقة دي في الحياة خسرتني إيه طول عمري؟ وأنا عاوزك وأنا بقولك على بعض أمثلة الخسائر اللي أنت ممكن تكون خسرتها، أنت كمان هات نوت بوك وافضل اكتب وأنت معايا. لو وافقت على حاجة من اللي أنا بقولها اكتبها، وأنت كمان ممكن تحط خسائر تانية. أحب ألخص لك شوية حاجات ممكن تكون خسرتها وأنت زود عليها براحتك. فشل متكرر، فأنت ما دقتش طعم النجاح لأنك بتحط مقاييس غير واقعية ما بتوصل لهاش، فأنت ما اختبرتش طعم النجاح، أنت على طول مختبر طعم الفشل المتكرر. مش بتستمتع بالنجاح بتاع كل خطوة بتاع المشوار، أنت دايما باصص على الاستمتاع لما توصل للنتيجة الأخيرة فقط، في حين أنك فقدت كل استمتاع بكل خطوة أنت نجحت فيها حتى لو خطوة صغيرة. يعني مثلا الطالب اللي بيبص على النجاح لاخر سنه في الكليه والتقدير العام التراكمي ان هو عاوز يكون مثلا امتياز مع مرتبه الشرف، هو ما اتبسطش بكل سنه نجح فيها لانه هو باصص على البكالوريوس بس. حتى لو باصص على سنه واحده، هو ما اتبسطش بامتحان الميد تيرم او اعمال السنه او الكويز اللي عمله في النص او البروجكت اللي عمله مع مجموعه من اصحابه، لان هو باصص على نجاح اخر السنه بس. فاتحرم وانت اتحرمت من النجاحات اللي هي ستيب باي ستيب. انت كمان رافض احساسك باي فشل، فمش بتتعلم من اخطائك، دي خساره برضو. انت لانك رافض الفشل فانت مش معترف بيه، فانت مش شايفه، مش شايف الخطا، فما بتتعلمش منه، انت رافض ان هو يكون موجود اصلا. بتروح متخلي في وقت عن كل الاهداف تبعا لقانون الكل او لا شيء، وتصاب بقى بالقلق والتوتر والاكتئاب والعزله وعلاقات ضعيفه غير حميميه. ايه رايك، الخسائر دي عندك ولا لا؟ لو انت كنت شاورت على حاجه فيها زود عليها كمان لو انت كنت خسرت حاجات تانية. ده بقى عكس الطريقة الصحية في الحياة، وخلينا نسميها السعي الصحي. اللي انت بتعمله ده اسمه السعي الكمالي، اللي انا هقوله لك دلوقتي اسمه السعي الصحي. ده بيكون موجود عند الناس اللي هي مدركة ووعية بقدراتها ومحدوديتها، وبتحط اهداف واقعية مش بناء على انتظارات الاخرين، لكن بناء على انا عاوز ايه من الحياة، وانا احتياجاتي ورغباتي ايه، وانا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. فبيحققوا اهداف، بيستمتعوا بالمشوار، وإذا حصل فشل بيتعاملوا مع كل موقف فاشل على حدة، يعني كأنه ده موقف فشل مش أنا فاشل. في فرق كبير بين أنا أكون عملت حاجة غلط وأنه أنا غلطة، بين أنه أنا فشلت في موقف أو أنه أنا فاشل. هو مش بيعمم الفشل على نفسه ولا بيشخصنه ولا بيقلل تقديره لنفسه، لكن بيتعامل مع موقف الفشل على أنه موقف في حد ذاته بيشوفه في حجمه. طيب لو أنت أدركت بقى بكل اللي احنا قلناه أنك أنت باحث عن الكمالية، تعمل إيه؟ تعالوا نفكر في خطوات العلاج. الخطوة الأولى في العلاج علشان تتحرر من الكمالية وتروح ناحية السعي الصحي اللي احنا قلناه، إنك تدرك إن الكمالية ده اتجاه وهمي، ده حاجة فيك في الحياة مش ممكن تحصل، وتقول لنفسك كده الجملة دي إنه الكمال لله وحده. دي جملة مهمة جدا، هي بتتقالك من المجتمع بس هما بيجرجروك بعد كده إنك انت تبقى إله، وده طبعا مش هيحصل. وتتبنى معتقد جديد إن الكمال الحقيقي يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملاً. تاني أقول لك تاني، الكمال الحقيقي في الحياة يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملاً ولن تكون. الخطوة التانية أنك تتخلى عن الأفكار والسلوكيات الدفاعية اللي بتشعل الكمالية في حياتك، اللي هو اللوم لنفسك والتقصير وأنك أنت مش مستحق غير لو عملت كل حاجة صح، وأن قيمتك مرتبطة بنظرة الناس وتوقعاتهم، وأنك أنت لازم تكون بصورة معينة، وانك انت مش مستحمل النقد. كلها دي افكار وسلوكيات دفاعيه بتولع الكماليه جواك، بتغذي الكماليه. لازم تتخلى عن ده وتفكر في معتقدات وافكار اكثر صحيه. طبعا الخطوتين اللي فاتوا دول خطوتين ليهم علاقه باتجاهاتك في الحياه، يعني ابدا دور على قيمتك جايه منين، مش جايه طبعا من نجاحك المبالغ فيه
وابدأ أدور على السلوكيات والأفكار الدفاعية عشان تقللها، كل الكلام ده. لكن في خطوات مرتبطة بدلوقتي، يعني تعمل إيه بطريقة قصيرة المدى عشان تتغلب على فكرة الكمالية. ودي الخطوة الثالثة، إنك أنت حط أهداف واقعية تتناسب مع رغباتك، مع احتياجاتك، وعلى إمكانياتك، وعلى ما أنجزته في الماضي. مثلا أنا سي إن أنا بحب القراية وعاوز أقرأ كتاب، أنا طول عمري مثلا بقرأ كتاب في شهر، وبعد كده لما ضغطت على نفسي شوية، أنا بتكلم على الكتب اللي هي شبه بعض في عدد الصفحات، يعني سي إن الكتاب مثلا 200 صفحة بياخد مني شهر، ولما ضغطت على نفسي شوية قدرت أقرأه مثلا في 25 يوم. ما جيش أحط لنفسي هدف أني أقرأ كتاب 200 صفحة في يوم أو في يومين، ده هدف مش واقعي. فأنا اللي أنجزته في الماضي إن أنا قريت كتاب 200 صفحة في 25 يوم، ممكن لو حبيت أجتهد زيادة أقول هخلصه في 22 يوم، لكن ما حطوش في يوم أو في يومين. وراعي كمان رغباتك واحتياجاتك، ودي حاجة مهمة قوي، فهتختبر شعور النجاح وثقتك في نفسك هتزيد. يعني كل ما تنجح في الحاجة اللي انت حاططها بناء على إمكانياتك رغباتك واحتياجاتك هتنجح فيها، شعور النجاح ده هيدي لك ثقة في نفسك. خطوة الرابعة، حط أهداف مرحلية صغيرة للهدف الكبير. أنا عاوز أخلص في الشغل في خلال الشهرين دولة أو في خلال الكوارتر ده 3 شهور الـ 15 تاسك دولة، فأنا هقسمهم 3 شهور، يبقى أنا ممكن كل شهر أخلص 5 تاسكات، 5 تاسكات في الشهر، يعني أنا ممكن كل مثلا 5 أيام أعمل لي تاسك. فأقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة وأبدأ أشتغل على كل هدف بعد ما أنجز اللي قبله، ما فكرش في اللي جاي بقى، أشتغل على الهدف بعد اللي قبله ما يخلص. خطوة الخامسة، استمتع بكل خطوة. أنا مش هستنى 3 شهور عشان استمتع بال 15 تاسك لما أخلصهم، أنا هستمتع بكل تاسك في خلال كل 5 أيام، وهقول لنفسي برافو وهكافئ نفسي على التاسك ده، ومش هستنى الفرحة للنتيجة النهائية. كل ويك إند هروح أكافئ نفسي على اللي عملته طول الأسبوع. المكافأة دي بتزود ثقتك في نفسك، بتزود شعورك بالنجاح وبالفرح. خطوة الستة، اختبر مقاييس النجاح وفرحتك لما تحقق 80% من أهدافك. يعني حطيت هدف، حطيت مجموعة أهداف، اتبسط لما تعمل 80% مش لما تعمل 100%. شوف أنت في الأول حطيتهم بما يتناسب مع إمكانياتك، بعدين هتتبسط لما تعمل 80%، شوف بقى ممكن تتبسط كم انبساط وانت بتحقق أهدافك، واحتفل. وده هيخليك تتبنى وتدرك فكرة أن العالم مش هينتهي لو أنا مش كمالي، العالم مش هينتهي لو أنا مش مثالي. خطوة السابعة، فكر لو جالك مشاعر قلق واكتئاب، اسأل نفسك طب احتمال حطيت مقاييس أعلى؟ يعني وأنا عامل كل ده اكتئبت وكان عندي قلق، طب حطيت مقاييس أعلى من قدراتي؟ أعيد حساباتك تاني، اسأل نفسك هو أنا خايف من إيه؟ طب إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هتلاقي إن أسوأ حاجة ممكن تحصل يمكن التغلب عليها، وهتكتشف إن مخاوفك ممكن السيطرة عليها. خطوة رقم 8، ابدأ اتعلم من أخطائك، لأنك هتبدأ تقبل إنها موجودة، فاستخدم أخطائك بطريقة إيجابية واسأل نفسك ممكن أتعلم إيه من الخطأ ده، بدل ما أفضل ألوم نفسي وأحس بعدم القيمة والاستحقاق، فتبقى الأخطاء فرصة بقى للتعلم. خطوة 9، تجنب طريق التفكير اللي هو all or none أو الكل أو لا شيء، وابدأ اقتنع إن في نجاحات وسط وفي ألوان رمادي محتاجة أقبلها، مش كله أبيض وأسود. عاوز أتبنى فكرة إن ممكن أنجح جيد أو جيد جدا أو مقبول، مش لازم يبقى امتياز. تبنى الاتجاهات دي في التفكير، فهتوصل لقناعة وطريقة عيشة تحس فيها إن الكمالية دي مش حاجة ضرورية، وهتكتشف إنك بتنجز أكتر، ورضاك عن نفسك هيكون أفضل، وعلاقاتك هتكون صحية أكتر، كلها دي مكاسب. أتمنى تعمل اللي إحنا اتفقنا عليه، أتمنى تتكلم مع نفسك عن الموضوع ده، تشارك آخر، تشارك طبيبك النفسي، تشارك المعالج بتاعك، اكسر الضلمة. لما تعمل كل ده هتحس بالنتائج اللي إحنا اتكلمنا عنها. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم، هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء. فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.
0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها، وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس. يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون: من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون: من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق. وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون: لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء. فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.
0: الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية؟ من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجاب يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره. فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
1: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم، سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبيا.
10: الإصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
11: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
11: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
11: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
11: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
11: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
11: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
11: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به،
2: وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
1: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه ميزانيتنا الدنيا
3: بمويه بتاع مويه الجمله ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان انا احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا
1: بالضبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1 يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية أعدوا طريق الرب أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطق من جلد وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعد

0: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
1: تمام جدا. عندنا برضو القراءه الثانيه بتاعتنا في انجيل يوحنا الاصحاح الاول من الايه 29 لحد الايه 34.
0: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، هذا هو الذي قلت عنه: ياتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي وانا لم اكن اعرفه، لكن ليظهر لاسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
1: تمام جدا، تمام جدا. قراءتين، وعلى ما أظن أن كل القراءتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرأ لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى ثلاثة بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة يعني. هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف انه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم انا بعمدكم بشنو؟ بما لشنو؟ للتوبه، ان تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ انه شنو، انه المسيح هيجي، يعني انه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ انه المسيح جاي،
0: وكان بيقول فيه انه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا.
0: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح: يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كل بر. فالمسيح قال، هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
0: بشكل حمامة.
2: يس.
0: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء.
2: اوكي يس، ايوه. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
0: بالضبط.
2: ده في المقطع الاول. المقطع الثاني في يوحنا
1: اصحاح الاول
2: 29، صح؟
1: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع اكثر من متعمدته، لانه بدا طوالي يعني بانه كان بي بي بي بيوري اليهود انه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة.
1: ده هيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد اول قبل ما يعمد المسيح. في 32: وشهد يوحنا قائلا: اني قد رايت الروح القدس نازل. ده بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الاول، لكن في الروح القدس نزل على المسيح.

0: هن كان شحت بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضه.
0: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف.
0: أيوة. أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصيته حنان المعمدان كويس. في النسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة إذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حلال أسرب. في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا وقد رأيته وشهدت أن هذا هو ابن الله
0: بالضبط اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام ده. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم ده هنا ظهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني حتى المعمودية كانت بيتم انه معمودية المسيح يتم بالروح القدس
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح
2: بوجود الروح القدس
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازه في شكل حمامة واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية
0: شخصية قوية صح ياكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني
3: الناس بيقولوا الزول ده وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاع الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن أن هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك
0: لا ما
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح
1: بالزبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد 7 قال لك جه فريسين والصدوقين كثيرين اللي هم الفريسين دي نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين
2: برضو بنقول انه ما يعني ما تقول لنا ابراهيم ابا
1: بالضبط
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاء يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: رجل بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا أيوة. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا اللي التوبة يعني حتى مكتوبة
3: تمام.
1: والطريقة الجباها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد أي.
0: لكن هو كان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي يعني.
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعض قراءتنا للنص.
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله ده الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول لزول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشي بها يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة توضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وعجلين. غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنت رجال الدين لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واعي يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياتي يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: يفتخر
0: في جاء المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء جا قال لي قال لي انت جاي تقول لي انا عمتك انا محتاج انك تعاملني تواضع بصوره غير عاديه. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب راح انت عمتك. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده لا يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني غلط اخر كتاب ما ختم به هو الرسالة بتاعته.
0: اوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها او شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا اخر حاجة يعني زي اخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا
0: وضحت
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا القاعده حلوه والزمن جاري وموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله جهز لنا منه ترنيمه
1: لين ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير بيبقى زول أساسي
2: تعصرت عليه شديد. لا مشكلة
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم يا شباب؟
1: صبر بطاطا شديد
0: بطاطا يا لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: انا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه ميزانيه من الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوه هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشعية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرفه برضو
2: أيوه
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوه.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصيته يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد أنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا عند صوت الله صح
2: أكيد
0: هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: اليهودي يوحنا كان قال كذا.
3: وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
0: القدس. اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا. على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية. صح. ياكل الجراد وعسل بس.
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا لا ما عدد ثلاثة.
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة. صح. أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوقين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب. صح. قدام أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول إنه يعني ما تقول لنا إبراهيم أبن
1: أبن. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف إنه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء إن كان إنسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الإنسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد. صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح. صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: بسيط.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت بحسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: ايوه ما في صدفة جدا.
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد
0: يعني. لكن هو كان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله ده الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان. يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح. يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. كجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا علم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واعي يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنون لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياتي يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: يفتخر
0: في جاء المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده لا يجي يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني قالت اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التاني.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه الثالوث تمت هنا
2: بالحتة
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول، وقلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: الليله، ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول اساسي،
2: تعصرت عليه شديد. لا مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، اديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: ربطات
0: ربطات فيها. لا بعدين احنا نعملك سينير خلاص، بطلنا كبير
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص احنا كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى انه نواصل فيها. احنا حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة. اي كلام احنا سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تاني بيه، في الغاعة، في اي مكان احنا فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا اخونا سرب، الليلة لو ممكن اخونا هيثم يصلي لنا. وبعد
3: ربنا بنشكرك لانك انت صالح، نشكرك لانه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب انت عملتها في حياتنا. نصلي انك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: اوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو رايكم فتة. شنو اللي نعزم صابر؟
0: البلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا الدنيا
3: دي؟ موية بتاع موية الجملة، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميلة صراحة، جميلة.
0: لا تمام جدا يا جماعة، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا أخونا صابر، احنا كل فترة بنتقابل ونشيل المقطع ونقرأ فوقه.
2: تمام.
0: الليلة برضه حنعمل نفس الحكاية، وحنشيل المقطع بتاعنا، وهيثم حيقرأ لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء

0: وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر الإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
1: تمام جدا، تمام جدا. قراءتين، وعلى ما أظن إنه كل القراءتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرأ لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا، يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو؟ يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو؟ بما لشنو؟ للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بي. وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو، إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح، هو ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
0: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا.
0: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 كده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو؟ هو قال للمسيح: يا أخي عشان نكمل شنو؟ نكمل كل بر. فالمسيح قال، هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
0: بشكل حمامة.
2: بشكل حمامة يس.
0: وكمان بيقول انفتحت السماء،
2: انفتحت السماء،
0: في صوت من السماء جاء.
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
0: بالضبط.
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
1: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
1: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى، لأنه بدأ طوالي، يعني بأنه كان بي بي بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشاء، يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة.
1: ده حيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده، في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
0: وكان بأكد إنه ما بيعرفه برضو.
2: أيوة.
0: يعني لسه ما أعرف.
2: أيوة.
1: أوكي، سمعناه يعني قريناه، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده، وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
0: في متى 3 بنشوف

0: في عدد ثلاثة، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا: صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن أنا بصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب. هنا بنشوف بسم الله بيظهر
1: في الآية 9: لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
0: في عدد 16: لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد فتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
1: الصوت في السماوات غائلا، يعني ده صوت الله صح؟ هذا هو ابن حميد. أسرب في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
2: نعم، الله ظهر موجود في آية 34 لما قال: أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط،
1: اللي هو ده يوحنا كان قال
2: الكلام. وأيضا في 29 قال: هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
1: تمام جدا.
3: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر، يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
1: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
3: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
1: القدس اللي هو الآب الصوت من السماء، والروح القدس جنازه في شكل حمامة، واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا، خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
0: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول، يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
1: شخصية قوية
0: صح؟
1: ياكل جراد وعسل بس
3: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود، يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه، يعني
2: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني، وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده، يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
0: في عدد ثلاثة انت دار تقول شكلك
1: لا ما
0: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
1: ظهر أشياء اللي هي النبوة صح؟ أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد 7 قال لك: جاء فريسين والصدوقين كثيرين، اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم: يا أولاد الدبايب صح؟ قال لهم: أنت أولاد الدبايب، منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
3: برضه بنقول انه ما يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
0: بالضبط.
1: كويس. والثاني في شنو ظهر
3: في 13؟ يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع، يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
1: تمام جدا، خلونا نمشي المقطع الثاني، وين الإنسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح؟ لما شاف يسوع جاي من هناك.
2: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
3: سار قدامي
2: قدامي. وهنا برضو الرجل
0: بيظهر هنا
1: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح؟ قال يأتي بعدي، يعني هو جاء بعدي، ولكن هو أصلا شنو؟
3: قدامي.
1: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود، يعني بيشهد على المسيح. تمام جدا، تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بيها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
2: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية، يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
1: ظهر هنا،
2: يعني ظهر هنا. أيوه، وده اللي أنا ممكن أقول
1: في المعمودية ظهر.
3: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح، إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة، يعني حتى مكتوبة.
2: تمام.
0: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق، يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا، يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصلهم رسالة بطريقة بسيطة،
3: انسان بسيط جدا.
0: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت انه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
2: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
1: يمكن يعني أمين، بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء كمان إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف.
3: يعني ما في صدفة هنا.
2: أيوه ما في صدفة.
1: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
3: أكيد،
1: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
3: فهي ذات النوع من النبوة، يعني كان كلام يوحنا ده
1: بالضبط. أوكي، بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
3: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه. لله. يعني استخدم يوحنا إنسان، ويوحنا ذاته كان شنو، حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب توب توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في، يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
0: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت، في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق، وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته، لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا، الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
1: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا، يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية، الناس تمشي تفتش عنه، ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه، كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
3: بس الدين ذات
0: مناقضين
1: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم كده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية، مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي، أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح، أنا أو عاوز أقول الكلام الصح، أنتوا ما أرجعوا تسووا ده ما صح، أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده. يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم، عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
2: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح، يعني الوضوء ظاهر عليه، لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف، أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء، عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنون لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
0: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية، الوضوح. يعني في رسالة محددة، لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام، يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي، إنه دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
1: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك، رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
0: افتخر
1: في جاء المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك، أنا محتاج أنك تعمدني. تواضع صورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا إن أنا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصة وجاي طواوة
0: يفتش
1: في النهاية يجي واحد لا ولا لو أي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا أخي دهنا، يجي يقول لي يا أخي لا أنا محتاج أعمل منك. يعني تواضع يعني كان شخص
2: يعني صح يعني في حتى بالآخر قال له يعني ما رأيته وشحته بأنه ابن الله، هو ابني يعني قالت آخر كتاب ما قتم به هو الرسالة بتاعته.
1: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
3: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
0: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في انه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
2: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سهلوس تمت هنا بالوضع يعني الآب والروح المقدس والابن.
1: أنا عن نفسي إنه أكثر حاجة يمكن صابر ذكرها، أنا كنت متوقع إنك تحسها تقول، ما قلت إنه الإنسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لأجل الإنسان وبيستخدم الإنسان ذاته عشان إنه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان إنه يعني لو أنا جيت نظرت من نظرة المسيح، إنه المسيح هو بحسب الشيء اللي إحنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري وموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله. جهز لنا منه ترنيمه
0: الليله، ندي فرصه لصابر.
1: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول أساسي.
3: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
2: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
3: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكر لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرمنا ثانين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين, آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: اوكي
0: نحصل مع السلامة. يلا نتقابل.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا إلهي، إنني أحتمي في ظلك وأبتهج بمحبتك ورعايتك، إنني قوي بروحك، لذلك سوف أسير في خوفك بالإيمان والحق كل الأيام. يا رب، يا خالق الكون، بقربك قلبي في أمان، يا منبع الحنان، أهدي لك حياتي فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

ثم قال الله لموسى: انحت لوحين من حجر كاللوحين الأولين، فأكتب أنا عليهما الوصايا التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا في الصبح واصعد إلى جبل سيناء وتعال عندي على قمة الجبل، ولا يصعد أحد معك ولا يشاهد إنسان على الجبل، والغنم والبقر أيضا لا ترعى باتجاه هذا الجبل. فنحت موسى لوحين من حجر كالأولين، وفي الصباح الباكر صعد إلى جبل سيناء وأخذ معه لوحي الحجر في يديه. فنزل الله في السحابة حيث كان موسى واقفا، وأعلن اسمه وهو الدائم، وعبر الله أمام موسى ونادى: أنا المولى. المولى هو الله الرحمن الرحيم الحليم، هو محب ووفي جدا، يحفظ الإنسان لألوف ويغفر الإثم والمعصية والخطيئة، ولكنه لا يترك المذنب بلا عقاب، بل يعاقب الأبناء والأحفاد